اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدلك وكنت عندي محمودا.

0: يا رب، يا من تجلى قبل الخلق وبعد أن يفنى الوجود ولا يكون ما يكون سواك، سبحانك، سبحانك الجبار، تخشاك الخلائق، ترتجي رحماك، أنشأت جنات تدوم لمن ترضاه، ووعدت كل عبد صالح بلقاك، فاجعلني يا رب من الصالحين، من الفائزين بلقائك يا رب العالمين. يا رب، أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع، وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة، ومن الكسل والبخل والجبن، ومن الهرم، وأن أرد إلى أرذل العمر، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواها، مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، أما الجن والإنس فيموتون. اللهم أسألك الاستجابة لدعائي وتقبل رجائي يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا رب.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة الوقوف على أسباب حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية وإنهاء الإجراءات القانونية بشكل دقيق وكامل في أقرب وقت والإفادة بتطورات الواقعة بصفة مستمرة. وكلف الرئيس السيسي وزارة الصحة بتوفير الرعاية الطبية للمصابين مع قيام وزارة التضامن بصرف التعويضات بشكل فوري للمصابين وأهالي المتوفين. كما وجه محافظ الإسماعيلية بإزالة آثار الحادث الأليم وتقديم العزاء للأهالي في مصابهم الكبيرة. في إطار متابعته المستمرة لتداعيات حادث الإسماعيلية وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير العمل بصرف التعويضات المقررة من صندوق العمالة غير المنتظمة وفق القواعد المنصوص عليها في هذا الشأن. أكد وزير العمل أنه يتابع تطورات حادث وأوضاع المصابين بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرية العمل بالإسماعيلية لتقديم أوجه الدعم والحماية والمساندة لأسر المتوفين والعمل والعمال المصابين وفقا للقواعد واللوائح المنظمة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قررت وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل صرف 400,000 جنيه لأسرة كل متوفي في حادث الإسماعيلية. كما تقرر صرف إعانات عاجلة للمصابين تبدأ قيمتها من 30,000 جنيه لكل مصاب، على أن تزداد قيمة الإعانة وفقا لدرجة الإصابة وحالة كل مصاب وبناء على التقارير الطبية المعتمدة. انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أوجه الرعاية والدعم للمواطنين والوقوف إلى جانب الأسر المصرية في أوقات الأزمات، قرر حزب الجبهة الوطنية تقديم 100,000 جنيه لأسرة كل متوفي و 50,000 جنيه لكل مصاب في الحادث الأليم الذي وقع بمحافظة الإسماعيلية. وتقدم حزب الجبهة الوطنية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وزير الخارجية بدر عبد العاطي هنأ في اتصال هاتفي نظيره البريطاني بتوليه مهام منصبه، كما نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أندي بيرنام رئيس وزراء بريطانيا، معربا عن التطلع لمواصلة العمل للارتقاء بالعلاقات المصرية البريطانية وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين. كما تناول الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأوضاع في قطاع غزة والحرب الإيرانية الأمريكية. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن اكتمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الغربية. وخلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته للمحافظة، أوضح رئيس الوزراء أن تمويل المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تجاوز 450 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 1450 قرية يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن. ورياضيا، الشركة المتحدة للرياضة تكشف عن حصولها على حقوق النقل الحصري لمواجهة الأهلي ضد برشلونة عبر تطبيق أون سبورت. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟
1: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

صباح الخير، صباح الفل والهنا والحاجات الحلوه والسعاده على اجمل واحلى صبحويه. صباحكم جميل ويوم حلو كده يكون جايب كل حاجه حلوه ليكم. صباح الفل، استمتع معانا بساعتين من الاخر هيدلعوك. درجه الحراره في القاهره رجعت تاني نطت وبقت 40 نهارا وبالليل 27، اسكندريه 33 25، درجه الحراره في الاسماعيليه دايما بتبقى زي القاهره 40 26، درجه الحراره في العريش 37 26، درجه الحراره في شرم الشيخ والغردقه 41 29. اهلا بكم ايها الصبحويه وصباح جديد. صباحك ومطرحك على راديو 90 90 اف ام، تقدروا تصبحوا علينا على صفحه راديو 90 90 على فيسبوك او على واتساب راديو 90 010 490 90 4. مرحبا بكم في كازينو التسعينات.

احمد نادي، طارق عبد الحكيم، السوسو، الهام بدر، احمد ابراهيم، مينا نشد، وكمان نسرين ويسرى هلال ومكرم ومرنا، وصباح الفل منال، صباح الفل كمان هبه. ادوا كمان صباح علينا على واتساب راديو 90 حالا.

0: يلا السؤال سريع قبل الإعلانات وعايز الإجابة. هنعمل استطلاع رأي، كسلان ولا شخص نشيط؟ تدي نفسك الغالب رايح ناحية إيه، الكسل أكتر ولا نشاط أكتر؟ علشان هقولك شوية حاجات دلوقتي. ابعتلي حالا على واتساب راديو 90 حالا 010 400 90 4، كسلان أكتر ولا نشيط أكتر؟
1: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟
2: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: اصحى كده وقول يا صبح،
4: يا صبح
3: صباحك ومطرحك 7 الصبح على الراديو 90 90. اصل الحكايه فيها يونس.
0: كسلان امينه، كسلان وفاء، كسلان احمد ابراهيم، اسف، كسلان منال، نانوسه كسلان اكتر. اللي نشيط في الليله دي كلها مين؟ مينا وكمان مين من الولاد والبنات الحلوين؟ مصطفى في نشاط اهو، ومنال، يعني الباقيين كلهم كسلانين. طيب وهند كسلان وأمينة كسلان. طب بصوا بقى يا سيدي، من يومين يوم 10/8 كان بيتم الاحتفال باليوم العالمي للكسل، واتعمل له يوم عالمي، وبيقولك اليوم ده بيهدف لفكرة انه يعزز عند الناس فكرة ان الكسل مش دايما وحش. بيقولك دراسة بدأوا الاول الكلام عن دراسة ربطت ما بين الكسل ونسبة الذكاء المرتفعة، وقالت ان الاشخاص الاكثر كسلا بيتمتعوا بنسبة ذكاء عالية بتفوق النسب العادية عند الناس النشيطة، لانهم منتخين وقاعدين، وبيقولك ما بيحسوش بالملل بسهولة، هم اتعودوا على القعدة والانتخة، وبالتالي فبيقدروا يفكروا يعني يبدعوا اكتر. وبيقول لك واحد من اشهر المواقع الاجنبية نشر مقال بيدافع فيه عن الناس الكسلانين، وبيقول انهم عندهم ميزات ممكن تكون مش موجودة عند باقي الناس، زي مثلا الكسلان اللي اختار النهاردة يقول لي متفق مع ده ولا لا. بيقولك ما بيحبوش ولا يضطروا ابدا ان هم يوصلوا لمرحلة الانفجار وانهيار عصبي من ضغوط الحياة ولا ضغوط الناس، لانهم فاهمين قيمة الرحرحة. الشخص الكسلان بيرتاح بشكل كافي، ده بيخلي الذاكرة والحالة النفسية والصحة تمام، بيدي جسمه حقه في الراحة. الكسل بيزود كفاءة اللي بيشتغلوا، لانهم دايما عندهم هدف حاطينه قدام عينيهم، يخلص بقى امتى الله اعلم، يخلص دلوقتي، يخلص بعد عمر طويل، انا مش هموت نفسي، انا عندي هدف واخلصه. فبيقول لك ده بيخليه تمام. الكسلان ما بيبصش تحت رجليه اصلا، هو فكره انه يبص تحت رجليه ده مجهد مشوار، لسه بص تحت رجليه ده بعيد قوي يا جماعه. الكسلان عنده ذكاء اجتماعي وذكاء عاطفي اكتر من النشيط، وده لان قعدته دايما متكلمش كتير، مش عايز يتعب نفسه، فبيراقب، قاعد مركز مع ده ومركز مع ده ومركز مع ده. الكسلان تعرف منه يعني كل حاجة عايز تعرفها مثلا عن فيلم الفلاني او المسرحية او مسلسل، لا قاعد ومركز قوي، وهو يعمل ايه كسلان يعني. لو انت من الاشخاص اللي بيتقال لهم بس يا كسلان، اعرف من النهاردة ان انت جامد على فكرة. انا كسلان عادي يعني، لو انت شخص نشيط فعيد حساباتك بسبب الدراسة اللي قالت ان الكسلان طلع اجمد. صباح الفل، عودة الى كازينو التسعينات، علي الصوت يا معلم.

هنكمل المزيكا بس بجملة الأغاني اللي كنا بنسمعها غلط. هو يعني طبعا إيهاب الشاعر العظيم اللي بيتقال يعني مين قده يا ناس، مين قده الحلوة بوشامة في خده. أنا كنتش بسمعها كده، أنا كنت بسمعها مين قده يا ناس مين قده الحلوة بوشامة بقده. فرش ده هو أنا بالي مش دي أيوة الحلوة بوشامة بقده طويل بقى طويل يعني قوي قوي يعني. هنعمل حلقة على الموضوع ده في مرة عشان احنا كنا بنسمع مهازل زمان.

0: لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 FM، وصباح جميل على كل الصبحويه. عايز اصبح على هبه، وصبح على احمد، وصبح على يوستينا، وصبح على مكرم ومرنا وحنان. احلى صباح على الصبحويه. يلا صباحوا علينا على رقم الواتساب بتاعنا 010-490-904. ناخد خبرين كده في السريع. معانا سياده الرئيس شدد على ضروره الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات الجمهوريه ذات الصله باستغلال الاراضي المخصصه للانشطه السياحيه المطله على الشواطئ المصريه، ووجه بتشكيل لجنه لتفقد الوضع على الارض. الخميس اللي هو بكره خلاص، وزاره التربيه والتعليم هتغلق باب تقديم طلبات التظلم من نتيجه الثانويه العامه، وده استمر لمده 15 يوم. صباح الفل، انت معانا في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. لوليتا صباح الفل، احمد يوسف صباح الفل، نوسا صباح الهنا، طارق عبد الحكيم صباح الجمال. يلا انتوا كمان صباحوا علينا. واتسابنا هو 010-490-904.
1: حلال علي لا، حلال علي لا لا لا، حلال علي لا، حلال علي لا لا لا، حلال علي.
2: صباح الخير، صبحوا على طول يا عم. بقول لك صباح الخير
3: وانا بقول لك صبحوا على

انت يا استاذ، انت يا استاذه، انت عامل لي فيها سبق البرومبا يعني. انت يعني ايه لما تلاقي حد فاتح صدره قوي واخدها الشجاعه نقول له مالك عامل لنا فيها سبق البرومبا؟ هو مين سبق البرومبا؟ كان ليه شخص معروف بقوته وشهامته وجدعنته مع الناس كلها، اتشهر بانه نصير الغلابه، فتوه الغلابه، بيروح ياخد لهم حقهم كده حتى لو بالقوه والدراع ومن غير مقابل. الشخص ده كان من قريه تبع المركز اطفيح في الجيزه، كان اسمه البرومبول. البرومبول، فكانوا الناس بيقولوا عليه سبع البرومبول، ومع الوقت اتحرفت الكلمه وبقت سبع البرومبا. طب بقى مين ابن بارن ديلو؟ الكلمة ابن بارن ديلو أو المصطلح ده بنستخدمه دايما لحد شايف نفسه شويتين ومفيش حاجة عجباه وعايش في الدور، وهو عامل فيها ابن بارن ديلو. طب يا عم مين بقى ابن بارن ديلو؟ تعال أقولك، ده شخص كان من المماليك اسمه سليمان بيك الأرماني، وكان مشهور باسم بارم ذيلو، وكان من أهم الأمراء المعروفين في مصر في العصر العثماني. كان غني جدا وكان عنده خدم وحشم ومماليك كتير، وتولى رئاسة أقاليم كتير في مصر. وبعد ما مات خلفه بقى ابن عثمان اللي كان فارس شجاع مكانه، قالوا له انت دورك مهم في انك تكمل المسيرة يعني، وهكذا يعني في الصراعات العسكرية. وكان بيضرب بيه المثل في الشجاعة والغنى والثقافة كمان، فكان لما يقعد كده يتفخر قدام اي حد يقول لك انت فاكر نفسك زيه، انت فاكر نفسك ابن بارم ديلو. في رواية تانية وقصة تانية اتقال اصلا ان كلمة ديلو دي ان انت عايش في دور الفخامة والانتكة لدرجة ان انت تطلع لك ديل من كتر ما بتعمل ده. بس الرواية الاولى هي اقرب للصحة. طيب صباح الفل، محمد عبد الحميد منور محمد، وبيقول اول مره يبعت لنا، يا رب ما تكونش اخر مره، وبيسمعنا كل يوم فوق راسي حبيبي. صباح الفل من صلاح محمد من عين شمس، الا انت اللي بقى عسل عسل. سوما صباح الفل، شيمو صباح الفل، كريم محمود صباح الفل، مريم صباح الجمال، ووفاء صباح الفل. يلا انتوا كمان صباحوا علينا وابعتوا لنا دلوقتي، كل واحد يكتب اسمه وبيجي وار اسمه البرج، الاسم وبرج حضرتك ايه، عشان نشوف البرج في الدرج هيقول لك ايه. ايها الصبحاوي العزيز.

لك أن تتخيل أن الأغنية اللي هنسمعها دي كسرت الدنيا في تركيا. الأغنية من إصدارات التسعينات، بداية التسعينات خالص للنجمة علاء سلام، ولكن في تركيا تم وضعها في مسلسل فقلبت الدنيا وبقيت تسمعها في كل المقاهي والأماكن لأنها اتشهرت جدا في تركيا. أغنية Let Be.

0: Best music.
1: I love the music.
2: Best music. اقول لك ايه، ما تعمليليش فيها مسحلول. مين مسحلول اللي انت بتشبهي بيها؟ ومسحلول كانت ست عجوزة كانت بتشتغل دلالة في احد القرى الريفية، وكانت دخيلة وتعاملاتها صعبة جدا، وده خلى كل الناس في القرية ما بيحبوهاش ولا بيطيقوا سحنتها. وكانت معروفة انها بتسلف الناس فلوس وتاخد منهم الجنيه باتنين او العملة بتلاتة وهكذا، وتكتب ضمانات كتير، ولما ما يقدروش يسددوا المبلغ ام سحلول اللي استلفوه يعني تقوم عاملة ايه، تاخد هي املاكهم، تروح بقى تقشطهم بقى. وام سحلول بقت غنية جدا، وبقى عندها بيت كبير عليه حراسات مشددة من شيخ البلد ورجالته. ده خلى الناس كلها تجمع فلوسهم وذهبهم واي حاجة خايفين عليها ويشيلوها عندها، باعتبار ان بيتها هي الست الغنية اللي في البلد واكثر الناس ثراء، ومكانها عليه حراسة على طول في امان. لكن الست دي ما كانتش امينة، وكانت بتاخد الفلوس اللي الناس شايلاها عندها امانة وتسلفها لناس تانية، وتاخد الفوائد لنفسها، وما كانش حد بيقدر يتكلم لان كان ليها هيبة وشنة ورنة، والكبير والصغير يسمع لها ويخاف منها. وفي يوم اهل القرية صحيوا من النوم لقوها اختفت من القرية وملهاش اي اثر، وخدت معها كل فلوس اهل البلد والذهب اللي بتشال عندها، وهربت الست ام سحلول وخدت معاها كل حاجة. فلما يتقال لك دي ام سحلول، يعني يا ريت يبقى عندنا ام سحلول، واحنا في ام سحليل كتير على فكرة في حياتنا، يعني انظر حولك بدون ذكر اسماء يعني، بس كده انا عارف اروح النهارده. صباح الخير، انت معروف صباحك ومترحك على راديو 99 اف ام بعد مصطفى قمر. على طول هنقول البرج في البرج، فركزوا عشان ما نلحقش نعيد، وبعتولي اسمك والبرج بتاعك عشان نقرا.

0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: خد يا سيدي واسمع يا جدي، النهاردة انت محتاج تركز على المكاسب وتتجاهل الخسائر. هتقول لي مفيش مكاسب، في بس انت مش واخد بالك. ركز على المكاسب اكتر، والمكاسب مش لازم تكون فلوس، في حاجات كتير. عايز فلوس قول بس ولا يهمك، كل الجدي اللي عايز فلوس عادي اخوات يعني. الدلو حاول النهاردة تكون كتوم اكتر من كده شوية لحد نهاية الاسبوع، ارجوك شوية. مش كل الناس قلبها ابيض، ومش كل الناس هتفرح لما تسمع اخبارك الحلوة. انت جدع وطبيعي وطيب وكل حاجة، بس الحذر واجب. طب الحوت، ما تضيعش الفرصة اللي تقرب وجهات النظر بينك وبين شخص انت على خلاف معاه، بلاش نشوفية الدماغ يا حوت. اما الحمل، مطلوب مننا نعبر عن اللي جوانا بوضوح من غير لف ودوران، سواء زعل سواء عتاب سواء موضوع عايز اتكلم فيه، وقلل الكلام يا حمل على قد ما تقدر، وخلي الكلام في الصميم. طيب من الحمل للطور، ما تتصيدش الاخطاء للناس اكتر من كده. على فكرة الناس بتتعب وبتزهق، فكرة ان انا افضل امسك لك على الوحدة وعلى الغلطة، هيجي لي وقت هقولك خلاص يا عم بلاها التعامل خالص، لان انت مش مديني فرصة حتى تنفس. ده الطور. اما الجوزاء، لما بتحب حاجة بتعملها انت فعلا بتبدع، يعني قمة الابداع. فمعلش، هي مش كل حاجة في الدنيا هنبقى بنحبها، لازم نقتنع بداية جوزاء ويا كل الناس. فحاول تحبها عشان يعني الى حد ما تعرف تعمل فيها حاجة. اما السرطان، محتاج تعرف ان لحظات الضعف كلنا بنمر بيها، مش انت لوحدك، ومش هي بتدور عليك انت لوحدك، وشخصيتك انت مش هي المنحوسة وهي اللي كل النكد بيجي لها لوحدك، لا لا خالص، كل الناس عندها اللحظات دي، واللحظات دي بتفيد في انها بتقوي بعد كده. طب عم القوة كله الاسد، خلي الباب موارب، خلي عندك خط رجعة، ما ينفعش نقفل الدنيا قفلة بالضبة والمفتاح هم قفلوا، خليك انت احسن وسيب الباب موارب. عادي مش لازم نرجع ولا حاجة ولا اي حاجة من الكلام ده، بس ما حدش عارف بكرة في ايه يا اسد. اما العذراء، السؤال اللي لازم تسأله لنفسك دلوقتي، هو انا عايز ايه؟ هو الحوار الاخير ده انا كنت عامله ليه؟ عايز خناقة وخلاص؟ عايز جر شجر وخلاص؟ ولا انا كان عندي هدف ونسيته في عز ما انا بتخانق؟ ده العذراء تحديدا. طب الميزان، في شوية افكار كتيرة في دماغنا ونفسك تحققها كلها في نفس الوقت، ولكن في نفس ذات الوقت برضو انت مكسل ومفيش طاقة وعمال تأجل. طب بيقول لك البرج في الدرج، الحل الوسط مطلوب، خد حاجة واحدة بس من الحاجات الكتيرة دي، لان الدنيا عمالة تتراكم جدا. اما العقرب، ما قرر كده اليومين دول تكبر دماغك من كل حاجة ومن كل الناس، ومش عايز تركز في اياته حاجة تعصبك. طب ايه؟ بص هو يعني تمام، بس هو انت في حاجات بتتسقط في النص كده مهمة، فخلي بالك ايها العقرب. اما القوس الحر، مزهقك ومعصبك وانت شخصية اصلا طيبة الدنيا في قلبك، فما تخليش اي يعني عوامل خارجية تبوظ لنا ده. هو الناس كلها حرانة وزهقانة ويعني والرطوبة منطهقاها، بس انت متعودين عليك ان انت جميل، فكمل بقى، كمل جمال يا جميل، يا جميل انت جميل. العيد ميلاد النهاردة كان 12/8، كل سنة وانت طيب ايها البطل والبطلة. بص بقى، بيقولك صفات العيد ميلاده من النهاردة ايه يا معلمي؟ شخص واثق في نفسه، اجمل حاجة فيه مفيش كلمة بتوديه وكلمة بتجيبه. لا لا عادي، قولوا اللي عندكم كله، انا عارف انا ايه. سلام سلام على الناس دي. طب ما تيجوا نقول يا رب نمسيهم كلنا. انسان في نفسك قوي قوي، يعني ما بتجيش على الناس، ودي حاجة ربنا يديمها عليك ويرزق الناس بيها كلها. فكرة ان احنا ما نجيش على بعض والناس تقطع في فرو بعض ولحم بعض حتى في الوش دلوقتي. كل سنة وانت طيب. ومن البرج اللي بالدرج الى في الشباك،
0: اقفل الشباك مع احمد يونس.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة الوقوف على أسباب حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية وإنهاء الإجراءات القانونية بشكل دقيق وكامل في أقرب وقت والإفادة بتطورات الواقع بصفة مستمرة. وكلف الرئيس السيسي وزارة الصحة بتوفير الرعاية الطبية للمصابين مع قيام وزارة التضامن بصرف التعويضات بشكل فوري للمصابين وأهالي المتوفين. كما وجه محافظ الإسماعيلية بإزالة أثار الحادث الأليم وتقديم العزاء للأهالي في مصابهم الكبيرة. وفي إطار متابعته المستمرة لتداعيات حادث الإسماعيلية، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير العمل بصرف التعويضات المقررة من صندوق العمالة غير المنتظمة وفق القواعد المنصوص عليها في هذا الشأن. وأكد وزير العمل أنه يتابع تطورات الحادث وأوضاع المصابين بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرية العمل بالإسماعيلية لتقديم أوجه الدعم والحماية والمساندة لأسر المتوفين والعمال المصابين، وذلك وفقا للقواعد واللوائح المنظمة. اليوم تبدأ أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد بإتاحة موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم بحد أدنى 220 درجة للشعبة العلمية بنسبة 68.75% و205 درجات للشعبة الأدبية بنسبة 64.6% بإجمالية 266,476 طالب وطالبة. ويستمر تسجيل الرغبات حتى الأحد 16 من أغسطس على مدار 24 ساعة عبر موقع التنسيق الإلكتروني أو من خلال معامل التنسيق بالجامعات الحكومية من 9 صباحا حتى 3 عصرا. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أكد أن أمن الدول مجلس التعاون الخارجي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مجددا تضامن مصر الكامل مع دول الخليج ودعمها في حماية أمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها. جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخارجي جاسم البداوي، حيث شدد عبد العاطي على أهمية مواصلة التنسيق بين القاهرة والمجلس والعمل على خفض التصعيد العسكري وتعزيز أمن واستقرار المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لا يثق بالممثلين الإيرانيين، مؤكدا أن الولايات المتحدة في موقف جيد جدا بشأن الملف الإيراني. وأضاف ترامب أن بلاده تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، محذرا من أن واشنطن مستعدة لشن ضربات ضد إيران إذا حاولت تغيير الوضع في المضيق، كما أشار إلى وجود مخاوف سابقة من تهديد إيراني محتمل باغتياله، مؤكدا أن الطائرة التي استقلها خلال مغادرة تركيا سرا الشهر الماضي كانت في تقديره الأكثر عرضة للاستهداف. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن اكتمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الغربية، وخلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته للمحافظة. أوضح رئيس الوزراء أن تمويل المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تجاوز 450 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات لأكثر من 1450 قرية يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن. ورياضيا، الأهلي يخوض اليوم أولى مباريات الودية خلال معسكره المقام حاليا في إسبانيا عندما يلتقي فريق بادالونا ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

0: باي فريش أطرى لجفاف العين من أركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
5: صباح الخير.

0: stop the music. Get a feel on. Get a feel on. Get a feel on. صباحك ومطرحك get a feel on. صباح الفل من جديد. انت معانا في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. معيدنا من الحد الخميس من 7-9 صباحا, ودايما الساعة الثانية بنبدأها بتقريرنا المروري مع الزميل العزيز الجميل صابر باشا. صابر صباح الفل.
1: صباح الورد يا استاذ احمد. يوم طيب ومشرف لحضرتك والساده المستمعين الكرام.
0: اخبارنا ايه ومروريا يوم الاربعاء في الجو الحر ده؟
1: طيب انا حابب اطمن سيادتك والساده المستمعين الكرام ان محافظات الوجه البحري والابلي والمحافظات الساحليه الحركه المروريه فيها تعمل بشكل طبيعي. في نطاق المحافظات المجاوره كمحافظه الاليوبيه, بعض الكثافات اللي بدات تتوافد في اللجان من الطريق الزراعي متجه لمدخل شبرا القيمه وميدان المؤسسه, عشان كده بيفضل ان احنا بنستخدم محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي عدا بعض الكثافات, اعلى منطقه الخصوص والسلام واعلى مناطق بسوس ومنزل الصحراء, وبتقابلنا بعض الكثافات نتيجه ان كان عندنا مصادمه. الاداره العامه للمرور وجهت بنشر كافه الخدمات المروريه وتم رفعها الان, وبيتم تسيير الحركه المروريه. خلينا نخفف الاحجام المروريه عند منطقه منزل الصحراوي اللي جايه دلوقتي من مدينه 6 اكتوبر والشيخ زايد ورايح لمحافظه الجيزه او متجه لمحافظه القاهره. هنروح نستخدم محور 26 يوليو او محور رود الفرج, او هنستخدم الطريق السياحي اللي بيعمل بشكل طبيعي. في نطاق محافظه الجيزه امام محطه مترو منيف بعض الكثافات اللي داخل على منطقة البحر الأعظم, هروح نستخدم طريق أبو النمرس. في نطاق محافظة القاهرة بعض الكثافات أعلى كوبري حدائق القبة وأعلى كوبري حلمية الزيتون المتجه لمناطق شرق القاهرة, هروح نستخدم كوبري سرايا القبة والكورنيش. بعض الكثافات المرية عند منطقة الساحل ورود الفرج, هروح نستخدم امتداد أحمد حلمي, كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو أحجامهم النهاردة متوسطة. هنستخدم باقي الكباري الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة, اللي جاي من مناطق المعادي دلوقتي يا أستاذ أحمد وجاي من منطقة صقر قريش ومتجه للطريق الدائري. هتقابلنا بعض الكثافات اعلى منطقه كارفور نتيجه ان في مصادمه, والاداره العامه ايضا للمرور وجهت بنشر الخدمات المروريه. خلينا النهارده هنروح نستخدم النهارده اعلى

0: المناطق حسبان الكفراوي اللي بيعمل بشكل طبيعي، عدا ذلك الحركه المريه تعمل بشكل طبيعي على كافه المحاور، عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: اشكرك يا عم صابر، وصباحك جميل ويومك حلو يا حبيبي ان شاء الله.
0: صباح الورد جميل استاذ احمد،
1: صباح الفل حبيبي، صباح الهنا.
2: صباحكم مطرحك استقلال. We play this.

ايه اللي شريط الكاسيت اللي لسه عندك في المكتب بتاعك؟ يعني ممكن يكون فيه كتير، بس ايه شريط الكاسيت اللي انت فرحان انك لسه محتفظ بيه بعلبته، وكل ما تشوف كده بتتبسط بوجوده؟ هذه التحفه الفنيه اللي موجوده وذكرياتها حلوه. ها ابعتولي يلا كل واحد على واتساب راديو 90 90، بس اكتبوا اساميكم شريط الكاسيت اللي انت محتفظ لسه بيه لحد اليومين دول. وكل شويه كده عارفين بيبقى فيه، انا بعملها كده افتح كده وابص عليه، بص عليهم انتوا لسه موجودين. يعني ده غير بقى طبعا حاله الدهشه من الاطفال بقى وولادي، هو ده ايه؟ هتفضل تشرح وانا ما عنديش كاسيت، فانا اصلا بفكر اجيب كاسيت عشان اوريهم ان في حاجه بتلف والبتاع اللي جوه ده بيطلع. قولوا لي ايه شريط الكاسيت، يعني ما تقوليش حاجات كتير، اختاروا شريط كاسيت انت بتحبه ولسه عندك لحد دلوقتي وبتبص عليه بين الفين والاخر. في رساله من تليفون اخره 4 8 4 قال ساعة لقلبك هشام عباس، يا حلو عظمة، تملي معاك من تليفون اخره 1006. كمان ده محمد مجدي اللي قال ساعة لقلبك، الشريط كان حلو جدا. عامر بيقول شريط ندى الحناوي كلها تحفة. طب فاكر الكفر بتاع بينت الحب عليا كان حلو ازاي؟ في كمان يا عمرنا عمرو دياب، الشريط اللي انا محتفظ بيه لحد دلوقتي شريط هاي كواليتي 4. ايه العظمة دي؟ مروه حمدي بتقول بهاء سلطان 3 دقايق لانه كان هديه من حب المراهقه. اوبا بقى يلا انتوا كمان ابعتوا لي على واتساب الراديو 90 90 010 400 90 90 4 ايه الشريط اللي لسه محتفظ عندك بيه في درج مكتب.

عندي مكتوب لعلاء عبد الخالق يا نهله، طب لون الشريط الكاسيت ايه والشركه اسمها ايه؟ بما انه عندك بقى همتحنك كنهله دلوقتي وجاوبي بسرعه، الشريط كان لونه ايه؟ لانه لونه فرحه خالص، والشركه كان اسمها ايه؟ والشعار بتاعها كان عامل زي البكر كده، قولي بقى. واللي مذاكر يقول مع نهله كمان. عندي شريط كاسيت كوكتيل لاجمل اغاني هاني شاكر من مروه ميرو، مش مروه، شريط بابا كان مسجله ليا وهو مسافر، ربنا يرحمه، اللهم امين يا رب، ارحمه ارحم امواتنا جميعا يا رب. في كمان بحبك يا يونس، بتفكرنا بايام جميله، والله فوق راسي فوق راسي حبيبي. بصوا يا جماعه، انتوا موضوع اليوزر نيمز والنيك نيمز بتاعت واتساب دي بقت ملخبطاني. مصطفى قمر حبيب حياتي ومحتفظة بيه لحد دلوقتي، دعاء حجازي. انتاج مين يا دعاء؟ مش انت محتفظة؟ انا هسأل وتجاوب على طول. حيران تقريبا صح، من تليفون اخره 08. لا ممكن نوضح بس عشان مكتوب انا عملت شيل حيران نصر محروس، هو المفروض نصر محروس متهيألي مصر المحروس ده طلع نصر محروس. في كمان عمرو الشيمي على الضحكايه، لونه بنفسجي اصلي 1998. طب الشركه اسمها ايه؟ توب ولا غلط؟ قولي لي كده. توب ومكتوبه كابيتال تي واو بي، والبي من فوق لفه الكلمه كلها. انا فاكر الحاجات دي. في كمان ايهاب توفيق سحراني من تليفون اخر 49 وحنان رايقه. طيب ماشي، طب الاغنيه دي اسمها ايه؟ طب الانتاج كان شركه ايه؟ بصي كده، بص على حنان رايقه حتى ليها شعار كده عامل زي الاس داخله في بعضها كده، يعني قريب من لوجو انغامي دلوقتي، بس هم الاقدم. الاغنيه دي كانت في الشريط اللي انت قلتي عليه. ها بسرعه بسرعه بسرعه، اللي هيعرفها مني مين القروبه اللي هيلقطها بسرعه. الشريط كان لونه بينك صح، علاء عبد الخالق مكتوب، والشركه اسمها الشرق صح صح، هاشم يوسف الله يرحمه. في كمان حيران يا يونس، محمد فؤاد، نصر محروس، فري ميوزك لصناعه الموسيقى. انا زعلان منك يا يونس، ليه بس؟ ليه ليه ليه والله يا اخي، ما اقدرش على زعلك والله يا عم، ربنا ياخدني عام لو انت زعلان مني. تسمع خبري زي زمان. حنان من البوم رايقه، الشركه صوت السونار، سونار سلام ميوزك، سونار من الشركات العظيمه قوي قوي في انتاج التسعينات. مش صوت الدلتا حنان، مش صوت، لا مش صوت الدلتا محمود، سونار يا حوده.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجن باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في مايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: نجحنا بس الجامعه ايه؟
2: طبعا الجامعه المصريه للتعلم الالكتروني الاهليه
1: فيها تخصصات مطلوبه في سوق العمل،
2: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس. الجامعه فيها منح بتوصل ل 100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبه. الجامعه ليها 14 فرع في 13 محافظه داخل الجامعات الحكوميه، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530-638-312.
3: انا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها تعالوا الاول احكي لكم حكايتي. انا واحد من كام الف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان اوصل لبر الامان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب مش مهم، برضو قمر جاي وقت الجد، بس أنا مطمن ومش خايف عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير يتبنى من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير. الطيب خف ورجع لفنه، ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصل لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: صباح الخير.

لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. وسألنا كل اللي بيسمعونا ايه الشريط الكاسيت اللي لسه محتفظ بيه، وحتى لو مجموعة كبيرة. انا محتفظ بحاجات كتير على فكرة، ففي ناس بعتت اسامي كتير، بس اختار لي حاجة منهم محتفظ بيها. يعني معايا مصطفى بيقول انا محتفظ بشريط كاسيت للفنانة اسيا، واو، اللي كانت حبيت قلبك قلبك حبيني، ايوه انا فاكر. وكان ليها ألبوم اسمه حاجه كده، يا عيني علينا يا لهوي علينا، حاجه كده يعني، حاجه فيه ندب كده، كانت موجوده ايوه في الفتره دي، وكانت مختلفه جدا. طب يونس، كان في ألبوم لمطربه كان اسمه الحب بان عليا، كان عندي ومش فاكر اسمها ايه. هقول لك اسمها ايه، كان اسمها رباب، هي اللي عملت الالبوم ده واختفت، ما ظهرتش تاني. ما اعرفش، اعتقد مش عارف هي مصريه ولا لا. في كمان عندي شريط كاسيت ونفسي اوريه لك لهاني شاكر تخسري، بس انا عندي مشكله ان انا كنت بعضعض شرايط الكاسيت، بعضعض الشرايط، تتعضض الشرايط نفسها. برافو عليك، عشان كانت بتبقى في خامه كده طريه كنا بنغرس فيها اسناننا، عارف انا ده. انا محافظ عندي على البومات عمرو دياب القديمه كلها انتاج شركه صوت الدلتا، صح، برافو عليك. وكان اجمل ما فيها طريقه الفونت اللي بيتكتب بيه اسم عمرو دياب، صح صح صح، انتاج صوت الدلتا طبعا. وبعد كده انتقل لعالم الفن، وبعد كده روتانا، وبعد كده ناي شركته الخاصه. في يونس عندي شرايط كوكب الشرق وام كلثوم ولونها رمادي، وهي انتاج شركه صوت الفن، هي صوت القاهره مش صوت الفن، الغالبيه اغلبهم صوت القاهره. صديقي العزيز محمد عبد الوهاب بيقول مجموعه شرايط قران كريم نادره باصوات الشيخ محمد رفعت والشيخ محمود الشيخ المنشاوي، وكمان وماركه الشرايط كان اسمها امير ولونها شفاف، صح يا باشا. في كمان انا محتفظ بشريط لولاكي، طيب لونه كان ايه وانتاج ايه، النسخه الاصليه، احب اعرف، نذاكر مع بعض. كان عندي لقاء النجوم تقريبا شركه صوت الحب، لا كان سونار، وكان شريط شفاف، وكان بيبقى فيه حنان وعلاء عبد الخالق والنانق وحميد طبعا، لان دي فتره موسيقى الجيل والتحول الرهيب اللي كان في المزيكا. ولقاء النجوم ده كان بيبقى حلو جدا، وعلاء عبد الخالق يعني برافو على اللي عنده الشريط ده ومحافظ عليه، هو شفاف، كان بيبقى شفاف ومكتوب عليه بخط ازرق وساعات اصفر. عندي شريطين، او عندي شريط لعمرو دياب قمرين كنا بنسمعه في مرسى مطروح، اقول لك لونه ابيض ومكتوب عليه بلون ذهبي او بني قالب على ذهبي شويه كده. في كمان انا محتفظ لحد دلوقتي بشريط الفنانه ورده فين ايامك، عشان وانا كنت بحبها وكانت بتطلع في التلفزيون وكنت بخاف منها. هي فين ايامك كان تصويرها ايه؟ كان صورة ايه؟ كانت لابسه بلطو اسود، وكان الشعر منكوش كده بس ما كانتش تخوف. امال نار الغيره، بتاع نار الغيره اللي كانت فيها الابراج وخلافه. المهم احنا لسه مكملين صباحك ومطرحك، ولسه بنسترجع مع بعض الذكريات وشرايط الكاسيت اللي احنا لسه محافظين عليها. المره الجايه طالعه جايه، احنا هنخليكم تصوروها ونحطها على الجروب بتاعنا. احنا الجروب بتاعنا بالمناسبه صبحاوي على طول مع يونس على فيسبوك، اسمه صبحاوي على طول مع يونس، هتلاقينا موجودين على فيسبوك، اسمه بالعربي جورج ثروت عمرو دياب قمرين. ماشي يا عم، انت مدرسه ما شاء الله، لما الوظيفه تروح للشغل الصح. الاغنيتين اللي نسمعهم دول، الاغنيتين دول صدروا في 93، والاغنيتين دول كانوا شبه بعض جدا، والناس كانت متلخبطه بينهم. كانت مكتوب علاء عبد الخالق وامين سامي امشي، أمين سامي، وهما الاثنين رحلوا عن عالمنا، ربنا يرحمهم الاثنين، وكانوا من الناس الجميلة. فأنا عبد الخالق ده يعني كان طيبة الدنيا ماشية على الأرض، والفنان أمين سامي موهبة بجد. ده كان إنتاج شركة الشرق على عبد الخالق، وده كان فري ميوزك. أنا نسمع ميكس ما بين الأغنيتين وهنرجع بعدها عشان نقول الأبراج، فالحقوا بسرعة، اكتبوا لي الابراج بتاعتكم بقى، البرج واسم حضرتك او حضرتك، وبعتوا لي على 010-490-904 عشان نختم بالبرج. في الدرج نسمع ميكس امشي

احنا كده خلصنا حلقتنا النهارده، بس هنقول البرج في الدرج علشان يعني نبقى عملنا كل حاجه على قد ما نقدر. يعني الميكس اللي اتعمل ده لاغنيتين اتذاعوا في نفس السنه وهم شبه بعض في حاجات كتير جدا، وما بين يعني الحقيقه نجمين الله يرحمهم الاثنين، امين سامي من الناس الجميله وكان فنان قوي، علاء عبد الخالق ما اتخرش عنه برضو ونجم وكان طيب قوي. بيبقى من الناس الذكرى الحلوه والسيره الحلوه دايما. شوفوا احنا بنتكلم عنهم فنهم ومزيكتهم وكلامهم واخلاقهم وطباعهم، يعني هم ده اللي بيتبقى. ربنا يديكوا الصحه وطول العمر. بص يا جدي انت النهارده محتاج تركز على المكاسب اكتر وتتجاهل الخسائر. مكاسبك اكتر بكتير على فكره، والخسائر انت اللي مكبرها ومقفورها، هي مش كتير خالص. طب الدقله حاول النهارده تكون كتوم اكتر من كده شويه اليومين اللي جايين كمان. بص الناس يعني الناس طيبه وكل حاجه، بس غصب عني ممكن غصب عني ما اتمنى لكش الخير على فكره، انا بني ادم على فكره. طب الحوت ما تضيعش الفرص اكتر من كده، في فرص احنا محتاجينها عشان نقرب وجهات النظر بيننا وبين حد احنا على خلاف معاه. بس اسال نفسك الاول، هو انا عايز الخلاف اصلا ده ينتهي ولا مش عايز؟ وبناء عليه حاجات كتير هتتحدد. الحمل، خليك على طبيعتك النهارده وعبر عن اللي جواك بمنتهى الوضوح والصراحه، ارجوك من غير لف ودوران. هو احنا محتاجين فعلا ان احنا نتكلم بوضوح اكتر، مش في حل مشكله، في موضوع معلق. الوضوح ده بيريح قوي. طيب الطور بيقول كفايه تصيد الاخطاء لنفسي مش لحد، ليك انت عمال تمسك لنفسك على الغلط، عمال تجلد في نفسك، عمال تأنب في نفسك، وده منعكس على حياتك عموما. باشا استاذة نهون على نفسنا شوية، هم على فكرة بيعوكوا كتير، هم كمان مش انت لوحدك اللي بتغلط على فكرة. طب الجوزاء انت لما بتحب حاجة زي يقولوا بتبدع فيها، فمش كل حاجة احنا بنضطر نشتغلها ونعملها بنحبها، لازم نبقى عارفين ده. فممكن نحاول احنا نحب الحاجات يعني قدر الامكان ولو حاجه بسيطه. طيب السرطان محتاج النهارده تعرف ان لحظات الضعف كلنا بنمر بيها، ومش هي اللي بتعرفنا احنا مين، لا احنا لحظات الضعف بتوصلنا لمراحل قوه، بتعرفنا ان احنا بعد الضعف في قوه. طب الاسد خلي الباب موارب، ارجوك بلاش تقفلها خالص معاهم. العذراء السؤال اللي مطلوب منك تسأله لنفسك اليومين دول، هو أنا عايز إيه؟ عايز أصالح ولا عايز أقفل؟ عايز أرجع أتعامل ولا عايز أنهي؟ وبناء عليه أنت هتعرف اللي جاي تتعامل إزاي. الميزان في أفكار كتير في دماغك نفسك تحققها في نفس الوقت، بس أنت مكسل. نفوق شوية، نفوق سيكا يا باشا، ممكن ولا إيه؟ أكيد ممكن. والعقرب مقرر يومين دول تكبر دماغك من كل حاجة ومن كل الناس، ومش عايز تركز علشان أنت مخنوق. حقك. يا قوس انت طيب وفي جنونه كده بتطلع، بس جنونه حلوه تبقى. خلصت حلقتنا النهارده من صباحك ومطرحك على راديو 90 سي اف ام، يا رب تكون نالت الرضا والاعجاب. بكره حلقه مختلفه من صباحك ومطرحك، حلقه الويكند فيها شويه مزيكا مختلفه رايقه جدا، ما تفوتكش من 7 ل 9 صباحا.

0: دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا
2: مع وفاء شهبور.
3: اليوم تبدأ أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد بإتاحة موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم بحد أدنى 220 درجة للشعبة العلمية بنسبة 68.75% و205 درجة للشعبة الأدبية بنسبة 64.6% بإجمالي 266,476 طالب وطالبة. ويستمر تسجيل الرغبات حتى الأحد 16 من أغسطس على مدار 24 ساعة عبر موقع التنسيق الإلكتروني أو من خلال معامل التنسيق بالجامعات الحكومية من 9 صباحا حتى 3 عصرا. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أكد أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مجددا تضامن مصر الكامل مع دول الخليج ودعمها في حماية أمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها. جاء ذلك خلال لقائها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي، حيث شدد عبد العاطي على أهمية مواصلة التنسيق بين القاهرة والمجلس والعمل على خفض التصعيد العسكري وتعزيز أمن واستقرار المنطقة. الولايات المتحدة أعلنت استئناف المسار السياسي للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما مطلع سبتمبر المقبل، مع استمرار الاتصالات بين الجانبين في بيروت والقدس وواشنطن. وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن راضية عن تطورات المفاوضات، مشيرا إلى إحراز تقدم في توحيد المصطلحات والخرائط والإجراءات ووضع صيغ نهائية وخريطة طريق لفتح مناطق تجريبية جديدة. كوريا الجنوبية عقدت اجتماعا أمنيا طارئا اليوم عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي، واعتبرت سول الخطوة استفزازا وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن. ويأتي الإطلاق قبل أيام من انطلاق المناورة العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي تعارضها بيونغ يانغ وتصفها بأنها استعداد للحرب. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن اكتمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الغربية، وخلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته للمحافظة. أوضح رئيس الوزراء أن تمويل المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تجاوز 450 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 1450 قرية يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن. ورياضيا، الأهلي يخوض اليوم أولى مباريات الودية خلال معسكره المقام حاليا في إسبانيا عندما يلتقي فريد بانالونا ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: يا صباح الفل على كل سامعات الراديو 90 حلقه جديده من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي ولحد الساعه 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم، وعبير موجوده معانا. صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل، طبعا اتمنى ان انتوا تتقبلوا،
0: مالوش كده عارفه ايه يعني.
1: ربنا يخليك يا فادي، والله العظيم ده فوق دماغي. اتمنى ان انتوا تتقبلوا صوتي بس مش في احسن حالته، بحاول يعني. انتوا عارفين برضو التكييفات مع الجيوب الانفيه الموضوع ما بيكونش اسهل حاجه، بس احنا عادي، احنا تمام يعني.
0: اهم شخص في الشغل بالنسبه لك دايما مش يعني بيملى عليك اليوم وخلاص، لا، اللي بيطلب لك اوردر ده بيساعدك في حاجات كتير. فعبير عندها القدره انها دايما يعني بتبقى عارفه الحاجات الحلوه فين والكواليتي والكلام ده كله.
1: لا، اكتر واحده بتطلب اوردر. اكتشافات دايما بنكتشف مع بعض، واهم حاجه برضو ان زميل العمل يبقى قادر على فكره انه يلا نكتشف.
0: اه جدا،
1: اجرب،
0: احب اجرب اي حاجه غريبه يعني ما حدش جربها.
1: لو موضوع السينما ما نقولش، ما نوضحش.
0: لا لا، ما معروفه يعني قهوه بالقرفه والعسل.
1: لا مش معروفه، مش كل الناس طبعا. احنا
0: دايما ده يعني هي بتطلب دايما حاجات غريبه، هي بتشوف اغرب حاجه في اي منيو لاي مكان فبتعمل ده. فدايما في ناس يعني بتبقى سمعانا تحب تجرب، في ناس تحب تفضل زي ما هي. فنسالكم برضو على الموضوع ده، لو انت من الناس اللي بتحب تجرب اي حاجه، جريء في تجربه اي حاجه، واي حاجه مش بس اكل او حاجه تشربها، لا جرب صح. عموما ارمي نفسك في حاجه انت عايز تجربها، او انك زي ما انا، ما انا بحب اكل في المطعم ده، بحب اكل نفس الاكله دي، مش هجرب حاجه جديده. فالشغل بتاعك هفضل زي ما انا.
1: بتشوفوا انهي اصح يعني، هل الاصح ان احنا نجرب حاجات كتير مختلفه، ولا الاصح يعني، ولا الاصح نفسيا علينا ان احنا نستمر في الحاجه اللي احنا بنعملها عشان نبقى في الكومفورت زون بتاعتنا؟ مش دايما الكومفورت زون حاجه غلط على فكره برضو، بس ده ما يعنيش ان برضو القهوه اللي بالقرفه والعسل دي عظيمه.
0: هنعرف هنعرف يعني، احنا في نص الحلقه هنجرب ونشوف. سؤال برضو حلقتنا الاساسي، انه دايما في واحد في حياتك هتلاقيه بيستخدم الوقت بشكل مختلف، عنده تايم زون خاصه بيه. يعني ايه؟ يعني يقول لك دقيقه، فالدقيقه بتاعته هي ساعه او نص ساعه. يقول لك انا قربت خلاص اخلص وجاي لك، هعمل مكالمه سريعه جدا وهرجع اكلمك. دول مش ناس، دي عبير.
1: ده انا،
0: دي عبير قوي يا
1: جماعه. عامه بس هو ما بتكونش مقصوده، ده اللي ناس كتير مش بتكون فاهماه، ان الموضوع ما بيكونش مقصود، هو بيكون انك اتسحلت في حاجات كتير مختلفه، او بقى ساعات طبعا في حالات معينه في ناس بتعمل كده علشان تخلص من المكالمه مثلا. هخلص واكلم. طب بص، اصل في ناس ما بتقفلش برده. فادي
0: انت بتعملي كده معايا عشان تخلص المكالمه؟ شكرا قوي.
1: انت لا والله. لا والله
0: انت لا،
1: انا غير اكتر منك بالظبط. لا، في ناس اللي هم زي بقى اللي هو لو فتحت فراغي مش هتقفل، فبيبقى لازم لها واقفه.
0: فسؤالنا ليك دلوقتي، مين اكتر شخص في حياتك بيقول لك دقيقه واحده وبعد كده هو بياخد وقت كتير جدا، خمس دقايق وخلاص هكون وصلت، وهي مش خمس دقايق وانت عارف ومتاكد ان هي مش خمس دقايق لانك ياما استنيت خمس دقايق
1: بالظبط.
0: ممكن برضو اللي هو انا خلاص داخل عليك، انا خلاص قربت اهو، انا خلاص بركن. عارفه الجمله بتاعت خلاص بركن دي؟ الجمله اللي خلت اخرت ناس كتير قوي.
1: صح، وناس كتير قوي عندها مشكله انه ممكن تقفش بجد.
0: الشخص التاني اللي مستني،
1: التاني هيقفش بجد، ممكن حد يمشي بجد. فالموضوع ده برضو انتوا بتتقبلوه لقد ايه؟ حاسس ان احنا لخبطناهم، قلنا لهم
0: كتير. لا، تعالوا ندردش مع بعض حاجات كتيره جدا، وخليكم موجودين معانا على الواتساب على 010 490 90 4.

إيه وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش.

0: يواكب المستقبل. لسه
1: الصبح. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011 B7819 06 2026.
2: أنا

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلتة الدنيا الأولى.
4: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

لسه الصبح مع فادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش.

0: يواكب المستقبل.
1: تاني موجودين مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 عبير بسيوني وفادي ابراهيم، وموجودين ندردش في حاجات كتيره جدا. في حد يقول لنا صباح الفل والنشاط. للاسف انا اللي بعمل الحركه دي مع صحابي، مع اي حد انه بيتاخر ويقول دقيقه واحده، لكن هي عمرها ما كانت دقيقه واحده،
2: عمرها ما هتبقى دقيقه واحده. ما برضو اللي تقول له دقيقه واحده ويعني وتدخل عليه بعد دقيقه واحده ده يقلق اصلا، دي مصداقيه زياده عن اللزوم.
1: الدقيقه دي كتيره، واحنا كمذيعين راديو عارفين قيمه الدقيقه 30 ثانيه، ده رقم كبير
2: بصراحه. انت عندك حاجه كويسه للامانه، يعني
1: نعم،
2: اللي انت لما بتقول مثلا قدامي خمس دقايق بتبقى خمس دقايق.
1: ايوه
2: للامانه بصراحه انا مش كده خالص،
1: التزام بالوقت، بيبقى قدامي مسافه اغنيتين، انا دايما بحسبها بالاغاني.
2: ايوه صح والله صح،
1: المشوار ده يستحمل مثلا تلات او اربع اغاني، فبقى عارف ليه الاغنيه تلات اربع دقايق.
2: حاجه برضو قمه في الغرابه يا جماعه بجد، انا بتعامل مع حاجات غريبه قوي دلوقتي،
1: بحسبها كده والله
2: حاجه غريبه بجد. بس ماشي طيب، الناس عجباني قوي لان الناس جاوبت على السؤالين وجت معانا يعني. يلا. تمام، في حد بيقول الصراحه انا الشخص اللي بيتاخر، بس معرفة حد كده دي لافين بتقول بحب اجرب الحاجات بس مش كلها، يعني عشان ممكن يكون في حاجات شكلها غير طعمها، زي هي سمبوسك الجمبري مقصره فيها على فكره جدا، وكان طعمها تحفه وبحس انه لسه ليه ما نجربش. وسلامتك ربنا يخليك.
1: ما انت لسه صغيره يا لافين، فهتكبري هتجربي حاجات كتير على مدار حياتك.
2: ممكن ما تجربيش بقى
1: يعني
2: طب انت صغيره هتجربي.
1: بالعكس بالظبط، جربي انت عندك في سنك ده، جربي الحاجه اللي شايفاها ان هي غريبه بالنسبه لك ممكن تكون لذيذه، وبعد كده تعرفي بقى خبرات في الاكل وتعرفي ايه اللي ينفع تجربيه وايه لا بعد كده.
2: محمد صقر بيقول صاحبي الخمس دقايق بتوعه ساعتين.
1: خمس دقايق دول بيتحولوا ساعتين، يا نهار
2: ابيض صعبه قوي بقى ده.
1: طب تيجي نسالكم على الموضوع ده، يعني نقيسها بقى، الخمس دقايق في حياتك اللي هو بتتاخرهم او بتقول ان هم خمس دقايق وهوصل، خمس دقايق وهكلمك
2: قد ايه؟
1: يعني ايكوال كام، يساوي كام بالنسبه لك؟
2: في برضو جيهان بتقول موضوع القهوه بالقرفه دي بعملها من زمان عشان تعلي الحرقه عندي، واحب اجرب حاجات كتير سواء اكل او معاملات، لكن لو قلت لا يبقى ما برجعش تاني. صباح الفل، وما عنديش ممكن ما عنديش في حياتي حد ممكن يقول لي خمس دقايق اتاخر.
1: ما فيش ده انت يا بختك على فكره، دي نعمه من ربنا ان اصحابك كلهم.
2: انت عارف بقى اصعب حاجه ايه؟ لما تبقى مستني حد تحت البيت انت اللي رايح تاخده. يعني انت اللي رايح تاخده ويقول لك خمس دقايق ونزل.
1: انا حياتي ضاعت، ضاع منها كتير بجد.
2: وانت مستني
1: مع حد من صحابي بكلمه قبلها بساعه ان انا وصلت، فاروح استنى نص ساعه وساعه الا ربع،
2: ففضلت
1: شويه لا قطعت علاقتي بيه. مفيش ايه لسه هقفش لسه هعمل المشوار ده
2: على فكره، دي حاجه
1: لا بعدي عليه ولا بكلمه يعني. ولا خلاص الموضوع خلص بالنسبه
2: لي. دي حاجه صعبه بصراحه.
1: لا خلاص، لانه خلاص مش يعني هنفضل نضيع وقت بعض كده.
2: ايوه صح. والفكره في برضو اللي احنا
1: وكل مره يقول لي اتغيرت اصدقه فاروح وبلاقيه ما اتغيرش.
2: كان ممكن ما تقطعش معايا فادي، ممكن ما تقطعش تجيبه.
1: قطعت الفكره بتاعت ان استناه، يعني ممكن اديله مواعيد غلط.
2: فهو اللي استناك.
1: لا ما بنتقابلش برضو.
2: اصلا يعني غلط العلاقه انتهت من هنا يعني. طيب احنا برضو كلامنا عن الوقت وعن الخمس دقايق، هو ما الا هو ان احنا عايزين نتكلم اكتر عن اهميه الوقت. لان احنا دلوقتي في عالم من ان خلاص انت بقيت متعود قوي ان ممكن في ساعتين يضيعوا من وقتك وانت قاعد بتسكرول على السوشيال ميديا. فهنا بقى هنتكلم اكتر في الحلقة دي عن الوقت، وازاي الوقت فعلا ليه تفاصيل كده انت لو ما خدتش بالك منها هتتخض قوي ان حياتك بجد بتروح في حاجات ملهاش اي لازمة. وهنتكلم عن كمان حاجات معينة كده، اللي هو في حاجة اسمها time auditing، ان انت او في بداية الاسبوع او في بداية تاخد قرار كده ان انت هتقول انت بتعمل ايه في اليوم باوقاتها. يعني هصحى الصبح بفطر في ساعة، بنزل في بروح الشغل في ساعة، بقعد على السوشيال ميديا سبع ساعات.
1: كل حاجة تاخد شاور مثلا في ربع ساعة.
2: لا انت الاول بتقودت، يعني الاول بتدخل المعلومات اللي انت بتعملها في يومك، انت كأنك بتراقب نفسك من بعيد، بعد كده تبتدي تكتشف ايه اكتر وقت بتقضي فيه حاجات. وانا هبهركم بشوية حاجات كده دلوقتي، بس يعني خلينا نروح الاول ايه نشوف انتوا الخمس دقايق عندكم بتتحول لايه، واكتر وقت بتضيعوه في ايه.
1: انا الابهار بالنسبة لي الاكتر ان اغنية بهاء سلطان اللي هي اسمها 3 دقايق طلعت 4 دقايق. والله
2: ايه ده عمري
1: ما عملهاش 3 دقايق.
2: شوف بقى الحاجات اللي انا عايشه معاها. اتفضل
1: قصي دي شويه كده، بس ليه ما عملهاش 3 دقايق؟
2: عشان ترجعوا تقولوا لي ايه خلاص. اتفضل
1: ابعتوا لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش.

0: يواكب المستقبل. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
2: قبل ما ترد
1: انا مش ببالك، انا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
4: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
3: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
4: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
3: يلا نتصل حالا،
4: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530-638 3-1-2.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش.

0: بني الأهلية EELU تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: مرة تانية موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90-90 بفوتكم كتير جدا. أيوة في الفواصل، فلو عايز تكون عايش معنا كل الكواليس وكل يعني كأنك بقى قاعد معنا في الاستوديو، فتبقى موجود معنا على الابليكيشن بتاعنا راديو 90-90 أو كمان الويب سايت 90-90.fm، تبقى قاعد بقى إيه شادة كرسي وقاعد معنا في الاستوديو ومستمتع كده.
2: أنا أعتقد
1: لو سمعنا في الفواصل،
2: مش أنا لسه كنت أقولك أعتقد إن إحنا لو في الأوف إير بقى هو الأون إير، إحنا هنجيب مستمعين كتير لأن أنا كل حاجة
1: مواضيع كتير، تلاقي مواضيع علاقة بمسلسلات وأفلام
2: وبرامج وانترفيو حصل مش عارف
1: شخصية
2: إيه.
1: تلاقي برضو
2: كل حاجة متاحة الحمد لله والله. طيب دلوقتي رضوى بتقول صباح الفل والوردة عليكم، أنا للأسف عندي فوبيا مواعيد.
1: فوبيا مواعيد
2: يعني تلاتة وإيه حظي بقى وقعني في دكتور سنان بيعمل تقويم لبنتي، كان بيديني ميعاد الساعة 4 ويجي الساعة 7 وامشي من العيادة ويرجعوني ويقول لهم ما تدخلوهاش غير لما تهدى، دي واحدة بتشتغل في جيم. المشكلة انه كان شاطر جدا وده اللي كان مصبرني عليه، غير كده كل اللي حواليا موعدهم برضو 5 دقايق بتتحول لساعة، دي حاجة مرهقة جدا باخد بالك. يعني الناس اللي هي موعدها مظبوطة وبتروح، ودكاترة السنان والدكاترة عامة او عامة الناس اللي بشرط اي ابوينتمنت عندك، فبتضطر ان انت تقعد كتير، دي حاجة ضغطة جدا الانسان.
1: طيب في خبر حلو جدا، وفي يعني محب الكورة بقى الموسم الكروي بيبدأ تاني اهو بعد مباريات بقى المونديال اللي خلصت والحاجات دي كلها، فالحماس راجع من تاني لكن بمباراة قوية جدا ما بين النادي الاهلي وبرشلونة. الحماس اكبر واكبر بقى لما تعرف ان انت تقدر تتفرج على المباراة حصريا على ابليكيشن اون سبورت وتشوف مباراة الاهلي وبرشلونة، وده اللي نجحت فيه الشركة المتحدة للرياضة الحصول على حقوق النقل الحصري لمباراة الاهلي وبرشلونة اللي هتكون يوم 19/8 على ملعب سبوتيفاي كامب نو، وده ضمن المنافسات النسخة 61 من البطولة المقامة بطولة كاس خوان جامبر، في مواجهة بقى يعني ده الـ يعني جزء كبير من العالم اللي بيحب الكرة هيتفرج، جماهير النادي الاهلي والجماهير المصرية اكيد هتتابع، وجماهير برشلونة في العالم كله اكيد هتتابع. زي ما قلنا المباراة هتكون حصريا على ابليكيشن اون سبورت، وده ضمن استراتيجية الشركة المتحدة للرياضة علشان توسع نطاق المحتوى الرياضي اللي بيتقدم لكل الجماهير، وهيبقى فيه توفير لأهم المباريات والفعاليات الرياضية على المنصة الخاصة بابليكيشن اون سبورت. فمن دلوقتي بقى حمل الابليكيشن، خليك عارف ويعني ومستعد ليوم 19/8 مباراة الأهلي وبرشلونة.
2: حاجة حماس جدا ان احنا نرجع تاني كده من اول وجديد.
1: الاحلى والاهم ان احنا نتفرج على ابننا حمزة عبد الكريم بيلعب بقى في المباراة دي،
2: وكده هيبقى يعني يبقى حمزة ضد امام عاشور،
1: ضد بقى كل لعيبة الاهلي عادي يعني
2: يعني متأكد.
1: من النادي الاهلي راح لبرشلونة وهو يعني تحس انه احنا فخورين بيه.
2: هتبقى في حيرة لو جاب جون هنزعل
1: نسقف ولا لا؟ أيوة بس تمام يعني عارف ان هو في الاخر يعني ابننا اللي بنحلم ان هو يكون يعني يمشي على خطى صلاح وينجح وينجح اكتر واكتر، وكل يعني ابناء مصر كده في كل مكان، في رياضة في فن في اي مكان طالما بيمثل بلدنا بره يبقى بيمثلها باحسن شكل يا رب.
2: متحمسين جدا جدا للماتش، خلاص هانت يعني قربنا صح، قربنا قوي
1: يعني 19/8 خلاص
2: الاسبوع جاي كده
1: بالظبط.
2: طب حماس جدا ده والله.
1: فمن دلوقتي نزلوا الابليكيشن عشان تبقوا متابعين كل التفاصيل.
2: نرجع بقى تاني لتنظيم الوقت، لو انت عايز تنظم وقتك بشكل معين ففي كده تريك كده لذيذة قوي ناس كتير بتقولها، وهي ان انت تعمل زي color coding للحاجات اللي بتعملها في يومك، بمعنى ان انت مثلا عندك حاجات مهمة قوي دي هتبقى باللون الاخضر، وحاجات مش اهم حاجة فتبقى باللون الاحمر، وحاجات ضرورية بس مش اهم حاجة فتبقى باللون الاصفر مثلا في الاكزامبل، يعني كل حد طبعا يقدر يلون اللي هو عايزه. بيقولك ان انت لما بتعمل كده مثلا الحاجات اللي هي الهاي فاليو او الحاجات المهمة قوي اللي لونها اخضر اللي انت عارف ان انت دي مهمة قوي بالنسبة لك، زي التمرين، النوم، انك تقعد مع حد بتحبه، حاجة بتعملها عشان توصل لهدفك، دي كلها حاجات ضرورية جدا لازم اليوم ما يخلصش الا ما تعملها. حاجات مثلا مهمة بس مش ضرورية قوي قوي قوي ممكن تبقى زي انك تنظف، تعمل شوية ايميلز، تنزل تشتري شوية حاجات. واللو فاليو مش مهمة قوي، بصوا بقى مهمة قوي السكرولينج، دايما دايما دايما حط ده في ده. ليه ده بيساعد؟ علشان ده بيخليك تقدر ان انت تبقى متحكم في يومك بشكل احسن. مش كل حاجه بالنسبه لك مهمه
1: صح؟ لو ماسك الموبايل وبقلب لا
2: بالظبط
1: يعني اعمل لها وقت.
2: واحنا بنقعد دايما نفادي فكره اللي هو احنا عايزين نعمل كل حاجه فبنحط لنفسنا تو دو ليست وهميه بتخلي احنا نعملها وده مش هيحصل. وكلنا مش انت بس فادي بشارعنا كلنا كلنا فده بيساعد بجد. دي حاجه انا جربتها عشان دايما بحاول ان انا انظم وقتي وبفشل. فدي حاجه انا جربتها فرقت معايا جدا جدا جدا. وكمان تسال نفسك اسئله كتير هنقولها لك بس في شويه اسئله كده تسالها لنفسك. اول ما تسال الاسئله دي لنفسك هتعرف انت بتقرب فعلا ان انت تنظم وقتك ولا لا.
1: هنعرف ده بقى يعني بان يعني عبير جابت سيره الالوان كلها فيعني عمرو دياب خلص الحكايه دي في الاغنيه فتمام. في بقى سؤال جاي لنا بعد اذنكم، هو فرق الجواز الزواج بين البنت والشاب يكون قد ايه مع العلم ان الفرق 16 سنه وهي لسه في الجامعه؟ بص هو دايما لما يجي لنا سؤال زي ده فبنسيب المستمعين هم اللي يقولوا بقى، فقولوا لنا وشاركوا معانا.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش.

0: يواكب المستقبل.
1: لسه مكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، ودايما كده من الساعة 9 لحد الساعة 10 موجودين مع بعض. آخر سؤال كان جالنا قبل الأغنية اللي فاتت، حد قرر كده ان هو ياخد رأينا. منى تقريبا، منى بتقول بعد اذنكم، هو فرق الزواج بين البنت والشاب يكون قد ايه؟ مع العلم ان 16 سنة، ان الفرق 16 سنة وهي لسه في الجامعة. فجالنا بقى مسج، احنا زي ما قلنا كده الحاجات اللي من النوع ده احنا ما بنقولش رأينا، احنا بنسيب تجارب الاخرين تقول لنا.
2: بس دي ده رأي محترم جدا عامه.
1: في بقى حد يقول لو البنت مثلا عندها 26 سنة وفي فرق 16 سنة تقريبا فده عادي، وفي ناس بتتقبل ده كتير على فكرة. الفكرة بقى لو البنت صغيرة جدا فما ينفعش خالص طبعا، اللي هو لسه خبرات الحياة والتجارب والحاجات دي يعني.
2: هي بس في القصة دي في وجهتين نظر مختلفين. وجهة النظر بتاعت، او هي مش وجهة نظر، هي دي حقيقة برضو، هي دايما الحاجات دي بيزد او مرتبطة ارتباط عميق ما بين الشخصيتين عاملين ازاي. يعني هل انا احتياجي كست من الجواز ان انا الراجل اللي معايا يكون هو الشخص اللي بيليد، وانا شخصيتي مش هتبقى قوية قوي او مش باينة قوي بسبب طبع الخبرة طبعا بتاعه هيكون اكبر بكتير مني، فانا اكون شوية منساقة، او الشخص اللي قدامي هيكون هو دوره في كل حاجة وانا دوري معين قوي، ولا انا هكون حابة ان انا الشخص اللي بقى معايا ده يبقى بارتنر، او يبقى شخص بيشاركني في تفاصيل حياتي وانا بساعده وهو بيساعدني واحنا الاتنين بنكبر مع بعض.
1: محدش هينفع يقولك ده صح وده غلط كده يعني، عمياني
2: غلط.
1: يعني عمياني كده مش
2: غلط
1: كده يعني.
2: لا هو انا اعتقد اصلا مفيش صح وغلط، هو انا اللي بشوفه بصراحة انه كل حد حر في اختياره لشكل الحياة اللي هو عايزها. يعني في ناس اهم حاجة بالنسبة لها في الجواز انها تكون مثلا الاهل كويسين، في ناس تانية اهم حاجة في حياتها في الجواز ان هي تكون في تشارك، ان هما يقدروا يتكلموا مع بعض ويبقوا اصحاب ويتجننوا مع بعض وينزلوا. في ناس بالنسبة لها لا، هما عايزين الفجر بتاع الراجل،
1: عايزين الاستقرار خالص، ان مفيش بقى ننزلش مع بعض وما
2: مهم بقى
1: الدنيا عادية خالص.
2: الناس تتكلم في ده يعني قبل دخول الاثنين في اي علاقه، يبقى الاكسبكتيشنز بتاعتكم انتوا الاثنين واضحه من بعض، عشان الحب بعد كده بعد الجواز بيبتدي يعني مش هقول بيقل، هو بيبقى موجود.
1: الاوردرات بتزيد.
2: لا هو مش بيقل، الاوردرات بتزيد مع تناسبا مع الحب. يعني لو الحب بيزيد فهو يدفع، لو ما بيزيدش مش هيدفع. لا بس بجد مش بيقل خالص، بياخد شكله مختلف، بس يعني مش البيز الحب.
1: علاء بيقول لنا يعني انتوا مثلا شفتوا الفرق ما بين شاكيرا وبيكيا وعادي يعني في الاخر كل حد كان حر.
2: ما هم كملوش وراح خنا برضه، كانت حاجه غريبه جدا يعني، دي حاجه حد دلوقتي محدش فاهمها
1: برضو يعني تفاصيل حياته مختلفة عن حياتنا. أو
2: لا الحياة مختلفة، بس على فكرة في علاقات كتير جدا يعني، انت معظم علاقات أهالينا فرق السنة بينهم كبير جدا،
1: ممكن في فترات معينة في أجيال عدى عليها انه الفرق يكون كبير وكده. ده ما كانش موضوع حلقتنا
2: خالص.
1: لكن يعني دي كانت حلقتنا كلها ميكس حاجات كتيرة جدا، علشان نقولك ان احنا لسه الصبح، فأهم حاجة تكون بالك رايق ولذيذ والدنيا كده هادية بإذن الله. نتقابل بكرة قبل دلوقتي بساعة من 9 ل 10 تلاقينا موجودين. عبير بسيوني وفادي إبراهيم على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
2: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أكد أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مجددا تضمن مصر الكامل مع دول الخليج ودعمها في حماية أمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها. جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، حيث شدد عبد العاطي على أهمية مواصلة التنسيق بين القاهرة والمجلس والعمل على خفض التصعيد العسكري وتعزيز أمن واستقرار المنطقة. الولايات المتحدة أعلنت استئناف المسار السياسي للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما مطلع سبتمبر المقبل، مع استمرار الاتصالات بين الجانبين في بيروت والقدس وواشنطن. وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن راضية عن تطورات المفاوضات، مشيرا إلى إحراز تقدم في توحيد المصطلحات والخرائط والإجراءات ووضع صيغ نهائية وخريطة طريق لفتح مناطق تجريبية جديدة. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أعلن أن بلاده قدمت للجانب الأمريكي مقترحات بشأن خطة لإنهاء الحرب مع روسيا دون الكشف عن تفاصيلها، ودعا زيلنسكي واشنطن إلى تعزيز الدفاعات الأوكرانية خصوصا الدفاع الجوي وممارسة ضغوط على موسكو لدفعها نحو إنهاء الحرب. كما اتهم زيلنسكي روسيا بالاستعداد لإعلان تعبئة عسكرية جديدة عقب الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل. كوريا الجنوبية عقدت اجتماعا أمنيا طارئا اليوم عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي، واعتبرت سول الخطوة استفزازا وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن. ويأتي الإطلاق قبل أيام من انطلاق المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي تعارضها بيونغ يانغ وتصفها بأنها استعداد للحرب. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أعلن طرح مزايدة عالمية لعام 2026 للبحث عن البترول والغاز في 14 منطقة بهدف جذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج المحلي. وتضم المزايدة ثمانية مناطق تابعة لإيجاز بالبحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء، وست مناطق تابعة لهيئة البترول بخليج السويس وسيناء والصحراء الغربية. وتطرح المناطق رقميا من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في إطار يتسم بالشفافية والتنافسية. ورياضيا، باريس سان جيرمان يواجه أستون فيلا في 10 مساء في كأس السوبر الأوروبي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
1: الدقيقة الأولى

0: شجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90-90، وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. بدايتنا وأولنا مع نادي الزمالك وتحديدا عبد الله السعيد. العنوان بيقول إيه؟ العنوان بيقول إن وكيل عبد الله السعيد بيعلن فسخ التعاقد. طلبنا، والمتن بقى بتاع الخبر بيقول طلبنا من أو منذ يومين فسخ التعاقد أو فسخ تعاقد عبد الله السعيد مع الزمالك وجدولة مستحقاته المتأخرة. مجلس الإدارة وافق على طلبنا ونشكرهم على الاستجابة. ده متن الخبر وعنوان الخبر الخاص بعبد الله السعيد. بص، عبد الله السعيد واحد من أهم أساطير كرة القدم اللي جت في مصر، دي حاجة يعني ما فيهاش خلاف، نظرا لعطائه والبطولاته والتأثيره والقيمته الفنية، وقبل ده كله في وجهة نظري لاستمراريته وعقليته وشخصيته الاحترافية المميزة جدا جدا اللي خلت عبدالله السعيد بيلعب لغاية لما عنده 42 سنة. ومش بس بيلعب هو عنده 42 سنة، ده بيلعب ومؤثر مع نادي الزمالك في الفترة اللي هو لعب فيها. يكفي ان هو شارك مع الزمالك وساهم مع الزمالك بشكل مؤثر بشكل مميز بشكل كبير جدا في حصول الزمالك على بطولات مهمة، ابرزها ويمكن اهمها بطولة الدوري السنة اللي فاتت، وكان قاب قوسين او ادنى من الوصول الى منصة التتويج الافريقي اللي هو الكونفدرالية السنة اللي فاتت.

0: محدش يقدر يلومه فيه ولا حد يقدر يعني يتكلم معاه في حاجة زي دي. فعشان كده الوضع كالتالي، الوضع دلوقتي انه عبد الله السعيد خلاص اتفق مع مسؤولي الزمالك ومع ادارة الزمالك على فسخ التعاقد، وبيني وبينكو ضل افضل. انا احب متفقين نكمل، مش متفقين يبقى مع السلامة، بدل ما نخش في مشاكل ونخش في صراعات ونخش في شائعات، وده عبد الله السعيد مش عايز ينزل، وعبد الله السعيد مش عايز يتمرن عشان فلوس، ولا ده اصلا عيان، لا اصلا تعبان، لا اصلا عندي ظرف، لا عشان كده ما روحتش. فبدل ما تخش العلاقة في شكل من اشكال الـ يعني الشد والجذب اللي ملوش لازمة، لا يليق بالزمالك ولا يليق بعبد الله السعيد، فشيل ده من ده، يرتاح ده عنده زي ما بيقول مثلنا الشعبي الجميل يعني. وفي الاول وفي الاخر لا الزمالك هيقف على عبد الله السعيد ولا عبد الله السعيد هيتاثر بخروجه من نادي، او تاريخ عبد الله السعيد مش هيتاثر. خلاص هي مرحله اداها، تميز فيها، بذل فيها كل اللي يقدر عليه، اخلص في الفتره اللي هو كان موجود فيها كلاعب محترف، بس انت مش عايز منه اكتر من كده. وبعد كده بقى يشق طريقه، وعايز بقى يكمل يلعب سنه ولا سنتين كمان في حته لو هو قادر، ولو لقى فرصة ولقى نادي، عايز يعتزل، عايز يشتغل في حاجة تانية. في الأول وفي الآخر هيبقى عنده مطلق الحرية إن هو ياخد القرار الأنسب لي وياخد القرار الأفضل لي. مش معلومة بس توقع أو قراية للمشهد، بحكم قربنا من المطبخ الخاص بالشغل سواء في الأهلي ولا في الزمالك ولا أعتقد، والله أعلى وأعلم، بقولك دي مش معلومة، ان خروج جون ادوارد من الزمالك ممكن يكون واحد من الاسباب او من المعطيات اللي ساهمت في قرار عبد الله السعيد. يعني عبد الله السعيد لو باخد القرار ده، ما هو اكيد قاعد فكر وشاف ايه الاوضاع في الزمالك دلوقتي، شاف ايه الظروف، شاف ايه الامكانيات، هقدر اكمل في الوضع ده ولا مش هقدر اكمل، هقدر اكون موجود ولا مش هقدر اكون موجود، هقدر استحمل الفترة اللي فاتت هو برضو جوه المطبخ، وشاف اللي حاصل جوه النادي، فالظروف دي ملائمة ليه ولا مش شرط تكون ظروف وحشة، بس الظروف دي ملائمة ليه ولا مش ملائمة ليه. اعتقد نظرا للقرب الشديد اللي كان موجود ما بين جون ادوارد عبدالله السعيد، وانه مرتاح في الشغل مع جون ادوارد، ومرتاح في الطريقة اللي كان بيتعامل بيها مع جون ادوارد، اعتقد والله اعلى واعلم ان خروج جون ادوارد ممكن يكون اثر بشكل كبير في قرار عبدالله السعيد ان هو ما يكونش موجود الفترة اللي جاية مع نادي الزمالك، وما يكملش الفترة اللي جاية، ويتفق على فسخ التعاقد بتاعه ما بينه وما بين نادي الزمالك خلال الفترة القادمة. إيه اللي هيحصل؟ نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
2: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: الشكرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. بمناسبة ان احنا بنتكلم على الزمالك، خلينا اقول لحضراتكم ان مجلس الادارة قرر برئاسة الكابتن حسين لبيب انه يصرف جزء من المستحقات المالية. تعرفين ان لعيبة ليهم مستحقات مالية متأخرة من السنة اللي فاتت، ومجلس الادارة كابتن حسين لبيب عايز يدي للعيبة جزء من مستحقاتهم المالية او كل مستحقاتهم المالية بتاعت السنة اللي فاتت، عشان برضو يخش، عارف انت داخلين من سنة جديدة وموسم جديد، بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، عتبة جديدة بقى ربك يكرم. وطبيعي مش منطقي ان انا اخش اشتغل في سنة جديدة وموسم جديد وانا ليا فلوس قديمة ما خدتهاش من السنين اللي فاتت او من السنة اللي فاتت. فدي نقطة بتفرق مع اي حد في اي شغلانة في الدنيا، مش بس في الكورة ولا في نادي الزمالك، انه في الاول وفي الاخر الجزئية المادية دي اللعيبة دي عندها بيوت وعندها عيال وعندها التزامات وعندها وعندها وعندها، وبالتالي لما بتوفر لهم مساحة من الاستقرار المادي الاستقرار الإداري، أكيد أكيد ده بينعكس بشكل إيجابي على تركيزهم وعلى مردودهم في الملعب. لأن النهاردة لعيب مكسور عليه قسط ولا عليه التزام ولا عايز يدفع قسط مدرسة ولا عايز يعمل حاجة، ما هو طبيعة الحال مش هيبقى مركز، ما هو دماغه برضو مش، ما هو بني آدم في الأول وفي الآخر يعني. وخلي بالكوا برضو إحنا ساعات في بعض الأوقات بنجمع لعيبة الكرة كلهم في شقلة واحدة، يعني بتحط اللعيبة اللي بتاخد 100 مليون و120 و50 و60 و70 كلهم على ان كل لعيبة الكرة هم دول. لا، هم مش كل لعيبة الكرة كده، يعني في لعيبة كرة ما بتاخدش مش في لعيبة، هو الغالبية العظمى من لعيبة الكرة ما بتاخدش الارقام دي، دول السوبر سوبر سوبر الميجا ستارز اللي بياخدوا الارقام دي، الباقيين بياخدوا ارقام كبيرة برضو حلوة ربنا يبارك لهم ويزيدهم، بس في الاخر هو بيبقى في منهم كتير جدا لما يكون اغلبهم بيبقى بيصرف على عيلة كاملة، يعني هو ومراته وعياله، ممكن والده ووالدته واخواته وقراي، يعني بيبقى عنده مربوط في رقبته وعيلة كاملة، وبالتالي اكيد الحتة المادية بتخلي اللعيب ذهنيا ونفسيا مستقر بشكل كبير. الزمالك طبعا اول ماتش هيلعبه في الدوري هيكون ان شاء الله يوم 21 في اولى ايام انطلاق الدوري المصري الممتاز قدام الاتحاد السكندري على استاد القاهرة. طيب، قصة اخوان بيتزيرة وصلت لفين؟ الموضوع عمال يتطور، الادارة متمسكة باستمرار اللاعب ومتمسكة بتنفيذه لبنود التعاقد، وكلمنا في القصة دي امبارح وقلنا ان ده حق النادي وحق اي نادي مش بس الزمالك، طالما انت عندك عقد والعقد ده ساري وطالما بتاخد حقوقك يبقى تديني حقوقي، طالما انت بتدافع عن حقوقك وبتجري ورا حقوقك وبتاخد فلوسك على داير مليم يبقى لازم تبص على واجباتك، لازم تبص على واجباتك وتتمم واجباتك دي على داير مليم، عشان في علاقة تعاقدية واحترافية ما بينك وما بين النادي لازم تحافظ عليها. الزمالك بقى ايه الجديد في الموضوع؟ الزمالك قالك احنا موقفنا سليم وقانوني، ما عندناش مشكلة، عايز يروح للفيفا يروح للفيفا، عايز يمشي يمشي، ما عندناش مشكلة، بس احنا حطينا شروط، الشروط دي احنا عايزين 6 مليون دولار، 6 مليون دولار يدفعوا مرة واحدة ويبقى في بونص بعد كده مليون دولار لو مش عارف، حطوا شوية اشتراطات قبل كده اعلنت ونزلت في بيان رسمي. عايز يمشي، تعالى يا معلم، تعالى القاهرة واقعد معانا وتعالى نتناقش، وده الطبيعي والمنطقي، مش هنتكلم عبر الحمام الزاجل. مشيت ومش عايز تيجي وانقطعت عن التدريبات، هتوقع عليك لائحة زي انت نجم الفرقة وانت نجم النجوم وبرنس البرانيس المتبرنس، بس في الاخر مجلس الادارة شايف ان لازم يبقى فيه عدالة والتعامل مع كل اللعيبة سواسية، مش حد على راسه ريشة، لان ده كان واحد من اهم الاسباب اللي خلت السنة اللي فاتت الفريق يكسب والفريق يعلى ويحقق بطولة الدوري، ان الدنيا ما كانش فيها خير وفقوس وكله سواسية. فده اللي هيتطبق على بيتزيرة، عايز يا عم بيتزيرة تحترف تعالى، ما عندناش مشكلة خالص، بس قبل ما تمشي نكون احنا موافقين على العرض ده وتكون انت ملتزم بوجودك زي باقي زمايلك. مش هتلتزم هتوقع عليك غرامات وهتوقع عليك اللايحة زيك زي اي لعيب موجود داخل الفرقة. لا في خيار ولا في فقوس ولا في واحد على راسه ريش. ده اخر المستجدات. على الجانب الاخر طبعا بالنسبة لبيتزيرا قالك انا هروح للفيفا وانا معايا الحق وبتاع. فالامور دلوقتي دخلت في حتة حتى هذه اللحظة حتة سد. بكرة بقى هيحصل ايه الله اعلى واعلم. لكن حتى هذه اللحظة الدنيا واصلة لحيطة سد ما بين بيتزيرا وبين نادي الزمالك وكل طرف متمسك بحقه متمسك بموقفه متمسك بصحة موقفه القانوني. هننتظر ونشوف بكرة ايه اللي هيحصل. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد. خليكم معنا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 40، ليلا 27. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 18 كيلومتر في الساعة، ليلا 24 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 31%، ليلا 53%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 31، ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 40، ليلا 29. الغردقة نهارا 38، ليلا 30. بورسعيد نهارا 32، ليلا 27. وأسوان نهارا 46، ليلا 30.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM. في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده. والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: في التسعين على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. ومن الزمالك نروح للأهلي. الأهلي نزل بيان رسمي قال فيه إيه؟ قال استقرت إدارة النادي الأهلي على عدم مناقشة أي عروض احترافية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. يعني من البلدي كده مفيش حد ماشي، ويأتي ذلك في إطار حرص الأحمر للنادي الأهلي على الظهور بشكل مميز خلال قادم الاستحقاقات. وقررت إدارة النادي عدم مناقشة أي عروض احتراف للاعب الفريق الأول لكرة القدم سواء بصورة ودية أو رسمية خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك حرصا على استقرار الفريق وتوفير كافة احتياجاته الفنية استعدادا لمنافسات الموسم الجديد على المستويين المحلي والقاري. يبقى كده إيه؟ الاهلي بيقول يا جماعه مفيش حد ماشي، انا متمسك بكل لاعب. ده بقى او الكلام ده بيبقى فيه بعدين. بعد الاولاني انه بيقول للاعيب انا متمسك، انا عندي موسم صعب جدا السنه اللي جايه على مستوى الدوري وعلى مستوى الكونفدراليه وما يستجد من بطولات وكاس مصر وغيره وغيره، وانا السنه اللي فاتت كنت في وضع صعب وموسم صعب، الجمهور زعلان، انا السنه الجايه خلاص اللي مشي اللي راح الرحل، انا السنه الجايه دي لازم ابقى يعني ايه جاب الفول مارك عشان اصالح جمهوري. ده بعد. البعد الثاني بيدي رساله مبطنه غير مباشره لاي نادي عايز لعيب من اللعيبه بتاعته، خاصه النجوم، لان احنا هنتكلم على واحد منهم دلوقتي في الخبر اللي جاي وهو امام عاشور. ان يا معلم انت لو عايز امام، بص انا ببيع بيع غناوه، انا مش عايز امشي امام ومش راغب امشي امام، فلو هتمشيه او لو انت عايز تشتريه انا مش هفرط فيه غير بالغالي قوي، لان انا ببيع بيع غناوة، انا مش في احتياج ابيع حد، بالعكس انا عايز كل لعيبة اكسب كل البطولات، فمش هلتفت الى اي عرض غير لو عرض مغري جدا جدا جدا جدا جدا. وده بقى ياخدنا لايه؟ لتطورات العرض التركي لضم امام عاشور وموقف الاهلي. بص يا معلم، ادارة الاهلي رفضت اول عرض جه من كونيا سبور اللي هو جيب كام؟ $3.5 مليون، مع انه النادي التركي اللي هو كونيا سبور رفع العرض ده من $3.5 مليون ل$4.25 مليون. تمام. طب الاهلي طالب كام؟ $8 مليون. الاهلي عايز $8 مليون، $400 مليون في امام عاشور. طب عايزين تدفعوا 4، ما عندناش مشكله، ادفعوا ال4 بس تاخدوه عار مش بيع لمده موسم واحد. فده اللي انا كنت لسه بقولك عليه، الاهلي مش هيبيع حد غير لو بيعة مفيش زيها، يعني بيعة ما مش تتكرر تاني، فاهم ازاي؟ اللي هو بيعة مش هتيجي تاني فهبيعه برقم مش هيتكرر. هي دي القصة بالنسبة لإمام عاشور أو بالنسبة على فكرة لأي لعيب تاني جوه الأهلي. الأهلي مش هيفرط في أي لعيب غير لو بيعة في الجول، والبيعة دي مش هتتكرر، لأنه غير كده أنا مش هفرط في أي لعيب من اللعيبة بتاعتي. الاهلي هيواجه بدلونا الاسباني النهارده مساء اليوم عشان يعني في اطار الاستعداد للمعسكر الموجود في اسبانيا. لسه ماتش برشلونه ان شاء الله يوم 19، المعسكر انتهى يوم 20 عشان يرجع على القاهره نادي الاهلي ويلعب اول لقاء لي في بطوله الدوري يوم 23 ان شاء الله. فالمعسكر بالنسبه للنادي الاهلي حتى هذه اللحظه ماشي بشكل جيد جدا جدا جدا، واللعيبه مبسوطه، الجهاز الفني مبسوط، الدنيا ماشيه كويس جدا عشان الاهلي يكون في اتم الاستعداد للموسم اللي جاي ان شاء الله. اخيرا مواعيد مباريات مصر في تصفيات امم افريقيا 2027. عندنا 6 مواجهات للتاهل، جوله اولى انغولا، جوله ثانيه جنوب السودان، ده في التوقف الدولي من 21 سبتمبر ل 6 اكتوبر. جوله الثالثه والرابعه هنروح نلعب ملاوي رايح جاي، ده في التوقف الدولي اللي هو من 9 ل 17 نوفمبر. جوله الخامسه والسادسه، الخامسه انغولا، السادسه جنوب السودان، ده هيكون في التوقف الدولي في الفتره من 22 الى 30 مارس 2027 ان شاء الله اذا ربنا احيانا كان لنا عمره. زي ما حضراتكم عارفين تم تحديد خلاص موعد انطلاق امم افريقيا، هتكون في شهر يونيو 2027 في 3 دول وهم كينيا، اوغندا، وتنزانيا، ودي هتكون اول مره في التاريخ تقام بطولة أمم أفريقيا في ثلاث دول مجتمعة. بمناسبة الكلام والأخبار عن المنتخب، تم إيقاف الكابتن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول مبارتين وغرامة $50,000 عشان اتطرد قدام الأرجنتين. لو تفتكروا حضراتكم في الماتش اللي احنا اتظلمنا فيه ده، اتدبحنا فيه ده من الحكم، ساعتها اعترض الكابتن سعفان، وعلى هذا الأساس الفيفا غرمه $50,000 وإيقاف ماتشين. خلص حياتنا النهاردة من كرة في 90 مع إبراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أكد أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي هي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مجددا تضامن مصر الكامل مع دول الخليج ودعمها في حماية أمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها. جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، حيث شدد عبد العاطي على أهمية مواصلة التنسيق بين القاهرة والمجلس والعمل على خفض التصعيد العسكري وتعزيز أمن واستقرار المنطقة. الولايات المتحدة أعلنت استئناف المسار السياسي للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما مطلع سبتمبر المقبل، مع استمرار الاتصالات بين الجانبين في بيروت والقدس وواشنطن. وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن راضية عن تطورات المفاوضات، مشيرا إلى إحراز تقدم في توحيد المصطلحات والخرائط والإجراءات ووضع الصيغ النهائية وخريطة طريق لفتح مناطق تجريبية جديدة. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أعلن أن بلاده قدمت للجانب الأمريكي مقترحات بشأن خطط لإنهاء الحرب مع روسيا دون الكشف عن تفاصيلها. ودعا زيلينسكي واشنطن إلى تعزيز الدفاعات الأوكرانية، خصوصا الدفاع الجوي، وممارسة ضغوط على موسكو لدفعها نحو إنهاء الحرب. كما اتهم زيلينسكي روسيا بالاستعداد لإعلان تعبئة عسكرية جديدة عقب الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل. كوريا الجنوبية عقدت اجتماعا أمنيا طارئا اليوم عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي، واعتبرت سول الخطوة استفزازا وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن. ويأتي الإطلاق قبل أيام من انطلاق المناورة العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي تعارضها بيونغ يانغ وتصفها بأنها استعداد للحرب. اقتصاديا، وزير البترول والثروه المعدنيه المهندس كريم بدوي اعلن طرح مزايده عالميه لعام 2026 للبحث عن البترول والغاز في 14 منطقه بهدف جذب استثمارات جديده وزياده الانتاج المحلي. وتضم المزايده 8 مناطق تابعه لإيجاس بالبحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء، وست مناطق تابعه لهيئه البترول بخليج السويس وسيناء والصحراء الغربيه. وتطرح المناطق رقميه من خلال بوابه مصر للاستكشاف والانتاج في اطار يتسم بالشفافيه والتنافسيه. ورياضيا، باريس سان جيرمان يواجه استون فيلا في 10 من مساء اليوم في كاس السوبر الاوروبي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35. الدقيقة الأولى.

تسعيناتي وبس على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: الأهلي يلتقي برشلونة الإسبانية في 7 مساء في أولى وديات معسكر برشلونة. الإسماعيلي يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لدور المحترفين. بتروجيت يرحب برحيل أدهم حامد في الانتقالات الصيفية وينطور العرض الرسمي. معسكر منتخب مصر ينطلق في 17 سبتمبر المقبل استعدادا لمباراتي أنغولا وجنوب السودان. وأخيرا باريس سان جيرمان يواجه أستون فيلا في 10 مساء اليوم في كأس السوبر الأوروبية.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: كل ما افتح الصفحة الأزرق فابيض اللي على أي جهاز معايا أسرح وأقعد أنبه نفسي 100 مرة قبل ما اشتبك إن مش بتعامل مع مجرد موقع على شبكة الإنترنت. والله زي ما بقول لك كده، الفيسبوك، واسمه فيسبوك أبوس إيديكو، مش فيس، ما اسموش فيس لوحدها كده. الفيسبوك مش مجرد موقع إلكتروني، ده القائد العام للرأي في العالم كله وفي بلادنا على الأخص. زمان كانت الصحافة، بعدها الراديو، ثم التلفزيون، قبل الإنترنت ما يعلق عينينا كلنا على شاشة الكمبيوتر. ومن بين كل مواقع الإنترنت جه الساحر العجيب ده. الله يجازيك يا مارك يا زوكربيرج يا ابن أم زوكربيرج. الله، صحيح يا أمه يبقى اسمها إيه دي؟ يلا ما علينا. ليه بأنب نفسي ليه أنا؟ عشان البتاع ده في زرار خطير قوي اسمه شير. الزرار ده حضرتك لما بتدوس عليه، بمجرد ما تدوس فانت نقلت الكلام او الصورة اللي فوقه لكل الموجودين عندك على الاكاونت الشخصي بتاعك. شوف بقى انت عندك كام فريند او كام فولور. العملية دي بالظبط كأنك طبعت جورنال ونزلته للناس يقروه. لا يا ربي، ده حتى اقوى من الجورنال بكتير. يعني ده حتى الجورنال يعني مش اكيد حد هيشتريه ويقراه، لكن انت الموجودين عندك على الصفحة هيشوفوا كلهم الشير اللي انت عملته ده. الجورنال محتاج وقت ينطبع وينزل السوق وناس تروح تشتريه، انما ده بيوصل في نفس ذات نفس اللحظة اللي انت دوست فيها على الشير. في حاجات بقى بتنتشر على فيسبوك، ومن خلال زرار الشير ده بيوصل لملايين من الناس في دقايق معدودة وأحيانا ثواني، وكل واحد داس على الزرار ده ساهم في نشر المادة وتوسيع دايرتها. وجايز وغالبا بيكون عمل ده وهو مش واخد باله من دوره في اللي حصل. زي ما عشان كده أنا باخد وقتي جدا وافكر جدا قبل ما اعمل شير. هي اسمها اعمل شير مش اشير، ما احنا اصلنا بنقلب كل حاجه نخليها تنطق بالبصل الاخضر كده. بحاول امنع نفسي بكل الطرق من الشير اللا ارادي ده. مش كل خبر حتى لو جاي على هواية خبر صحيح، وحتى لو له اصل من الصحه ممكن ما يكونش دقيق والحكايه ما تكونش حصلت كده بالظبط. مش كل معلومة مكتوبة بثقة معلومة أكيدة، ومش بالضرورة اللي نشرها يكون بيكذب، بس ممكن يكون ما تأكدش كويس. مش كل رأي مكتوب بكلام مرصوص وشكله حلو كده هو رأي مفيد أو سليم أو تحليل عميق للي بيحصل، بغض النظر إننا شبعنا عمق المعمقة طفحت عندنا. مش كل فكرة أو اقتراح حد بيقدمه بطريقة مبتكرة هو فكرة سديدة أو اقتراح نافع. مش كل صورة صحيحة، مش كل فيديو حقيقي، مش كل نكتة لايقة، مش في حاجات كتير من اللي احنا بنشيرها مش بنشيرها. لو فكرنا ثواني، مجرد ثواني، هنكتشف انها ما كانتش تستاهل، بس احنا بندوس الشير وبعدين ننسى وما نرجعلوش تاني، غير بعد كده يمكن بكتير لو افتكرنا. لما تطلع لك في الذكريات انك عملت شير للحاجة دي فتسأل نفسك باستغراب، هو انا قد كده كنت ساذج؟ لانك غالبا بعد فترة بتعرف ان اللي انت عملت له شير ده كان كفتة. ندي نفسنا فرصة بقى شوية ما يجراش حاجة. ثم ان الانترنت مش بس فيسبوك، لو في معلومة او خبر او صورة ممكن اتأكد من صحتها في دقيقة أو كام دقيقة يا سيدي. وفي حاجات تستاهل مننا ندور أكتر وندقق أكتر وأكتر، عشان مفيش أخطر ولا أهم من الرأي العام. الرأي العام ده هو اللي بيزق الدنيا، وزي ما ممكن يزقها لقدام ممكن جدا وغالبا بيزقها لورا. أو النعم زي ما بقول لكم كده.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في اليوم العالمي للشباب أن شباب مصر هم قوة وطننا وصناع مستقبله، وأن أفكارهم وإبداعاتهم ومشاركتهم الفعالة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية. وفي تدوينة له على صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه وجه الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وكافة جهات الدولة المعنية بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعاية سيادته، تكون مساحة مفتوحة أمام شباب مصر لطرح أفكارهم ومبادرتهم البناءة ودعم مشاركتهم في خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والانتماء والمسؤولية الوطنية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد نقلا عن وزارة الصحة والسكان توفر الأدوية الأساسية المقررة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وانتظام صرفها للمنتفعين بما يشمل أدوية الأمراض المزمنة والغسيل الكلوي والأورام مع وجود مخزون استراتيجي يكفي لمدة 6 أشهر. وضحت الوزارة أن المواطنين يمكنهم الإبلاغ عن أي نقص أو مشكلة في صرف الأدوية عبر الخط الساخن 105، فيما دعا مجلس الوزراء إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات. وزارة الداخلية بدأت اليوم في تلقي طلبات التقدم لحج القرعة لموسم 1448 هجريا من خلال أقسام ومراكز الشرطة والبوابة المصرية الموحدة للحج والخدمة الصوتية المخصصة، ويشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج مع الالتزام بالضوابط الصحية وإجراء الكشف الطبي واستيفاء التطعيمات المقررة. شركة مصر للطيران أعلنت تشغيل رحلة مباشرة من جدة والمدينة المنورة إلى مطار العالمين الدولي بواقع رحلة أسبوعية من كل وجهة خلال الفترة من 13 أغسطس الجاري وحتى 12 سبتمبر المقبل. وتستهدف الرحلة الجديدة تيسير وصول المسافرين من السعودية إلى مدينة العالمين ودعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر في ظل تزايد الإقبال على العالمين الجديدة كوجهة سياحية بارزة على ساحل البحر المتوسط. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أكد أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مجددا تضامن مصر الكامل مع دول الخليج ودعمها في حماية أمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها. جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي، حيث شدد عبد العاطي على أهمية مواصلة التنسيق بين القاهرة والمجلس والعمل على خفض التصعيد العسكري وتعزيز أمن واستقرار المنطقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت اعتداءاتها على جنوب لبنان إذ فجر مبنى مدرسة ونفذت سلسلة تفجيرات في عدد من البلدات، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية مركزا لإحياء مراسم عاشوراء ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي أعلن أن بلاده قدمت للجانب الأمريكي مقترحات بشأن خطة لإنهاء الحرب مع روسيا دون الكشف عن تفاصيلها. ودعا زيلنسكي واشنطن إلى تعزيز الدفاعات الأوكرانية خصوصا الدفاع الجوي وممارسة ضغوط على موسكو لدفعها نحو إنهاء الحرب. كما اتهم زيلنسكي روسيا بالاستعداد لإعلان تعبئة عسكرية جديدة عقب الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أعلن طرح مزايدة عالمية لعام 2026 للبحث عن البترول والغاز في 14 منطقة بهدف جذب استثمارات جديدة وزيادة الانتاج المحلي. وتضم المزايدة 8 مناطق تابعة لإيجاز بالبحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء، و6 مناطق تابعة لهيئة البترول بخليج السويس وسيناء والصحراء الغربية. وتطرح المناطق رقمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في إطار يتسم بالشفافية والتنافسية. ورياضيا، باريس سان جيرمان يواجه أستون فيلا في 10 مساء في كأس السوبر الأوروبية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36. الدقيقة الأولى.

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من قول يا دكتور على الراديو 90 90 هواها مصري. بنلتقي مع حضراتكم كل يوم أربع علشان نتكلم في حاجات إن شاء الله تكون مفيدة لينا كلنا، مفيدة لينا، مفيدة لأولادنا، مفيدة لأهالينا. من شأنها إنها إن شاء الله كده تخلينا يعني جودة الحياة عندنا تبقى أفضل، ويعني نقلل فرص المرض وفرص التعب وفرص أي حاجة لا قدر الله مش حلو. احنا طبعا حلقتنا بتاعت فصل الصيف مستمرة، وطبعا لازم تبقى مستمرة منطقي يعني مع الحرارة اللي احنا فيها. ربنا يا ربي يهون علينا جميعا وفي القلب منا

بيحسوا بالحرارة، فما بالك بقى باللي هم جوه الحرارة نفسها، سواء في الشوارع، سواء في الأفران، سواء في الأسواق، يعني سواء في الحراسات على المنشآت، سواء على الحدود. ربنا يا رب يقوي الجميع بإذن الله تعالى. طيب هنتكلم عن إيه النهاردة؟ هنتكلم عن الهوس. الهوس بحاجة معينة. الهوس أصلا، الهوس ده باللغة العربية، هي باللغة الإنجليزية ممكن نقول كلمة يعني اللي هي الترجمة بتاعتها اللي هي مانيا. يعني لما نقول شوبينج مانيا اسم حاجة كده تسمى اسمها هوس التسوق، واخدين بالكم؟ الهوس التسوق ده ان الناس تبقى مثلا بتشتري وخلاص، بتندفع في الشراء، سواء شراء حاجات عايزاها او مش محتاجينها، او يعني في ناس كده بيبقى عندهم السلوك اللي هو بنترجمه احنا في الطب وبنقول ده سلوك يميل الى الهوس. الهوس ده عشان اقرب لحضراتكم الصورة، هو قريب قوي من الكلمة اللي طالعة الايام دي برضو، وهي كلمة الترند. يعني الناس يقولوا ايه الترند على ايه دلوقتي، ده ترند كذا، ده ترند كذا. المقصود هنا بالكلمة زي ما حضراتكم اكيد عارفين وبتشوفوا معايا وبتتابعوا، اللي هو فكرة ان احنا نعمل حاجة ناس كتير بيعملوها، هو ده الترند. يعني تلاقي شباب صغيرين يقولوا الترند، ان هي تقول له انت بتتكلم كده ليه يا حبيبي مثلا، او بتتكلم ليه بالطريقة دي، يقول لك ده الترند دلوقتي ان انا لازم اتكلم بالطريقة دي. طيب انت سألت نفسك ان الطريقة دي فيها من الادب ما يكفي، فيها من اللياقة ما يكفي، فيها من الذوق ما يكفي؟ احيانا كتير اللي بيعملوا السلوكيات دي ما بيسألوش نفسهم الاسئلة المنطقية دي، فاهمين قصدي؟ زي ما لسه بقول لكم على هوس التسوق مثلا. طيب سألتوا نفسكوا اللي انتوا بتشتروه ده هيكلفكوا قد ايه، هيكلف اهاليكوا قد ايه، له لازمة ولا لا، عندكوا منه ولا لا، هل الاسعار دي مناسبة ليكوا ولا لا، لان ممكن تبقى حاجات مبالغ فيها وهكذا. يعني النهاردة بقى عايزين نتكلم عن الهوس بشيء له علاقة بالصيف، وحاجة الحقيقة طالعة وللأسف الواحد فوجئ انها مش بس انا كنت فاكر يعني ان ليها علاقة بالشابات كده اللي هم يعني في العشرينات وفي الحاجات دي، او السيدات الاكبر. لا، اتضح انه الهوس ده ممتد للسن الاصغر كمان، وهو باختصار عشان انا مش عايز اطول عليكم اكتر، يعني هوس التان. التان، كلمة التان، التان دي هو ان الناس تعمل حاجات. كان زمان نقول ايه، يقعدوا في الشمس فترات طويلة، دلوقتي لا، ما بقتش الحكاية شمس، بقت الحكاية ان في بروسيس، في عمليات بتتعمل، في اجراءات بتتعمل من اجل ان يتحول لون الجلد الى اللون البرونزي اللي هو مائل الى السمرة، تمام؟ فهو ده التان، ده اللي اسمه التان مجازا يعني. فيقول له ايه، ايه ده انت واخدة تان، الله انت كده انت، او انا هاخد تان زي صاحبتي، او انا عايز اعمل تان زي الفنانة الفلانية، او يبقى لوني زي المطربة الفلانية او الفنانة الفلانية، سواء بقى مصريين سواء غير مصريين وهكذا، يعني اجانب او الناس اللي احنا بنقول عالميين يعني او كده. طيب بنفس المنطق وبنفس القياس، يا ترى يا بنات يا صغارين يا امامير، ويا ترى يا شابات يا ناضجات، ويا ترى او مش ناضجات قوي يعني، يا ترى يا شابات يا جميلات، ويا ترى يا سيدات يا ناضجات، هل كلكم كده بكل الجينيريشنز دي او بكل تسلسل الاجيال ده سالتوا نفسكم التان ده له اضرار ولا ملوش؟ هل هو فعلا يضفي جمال على المراه او على البنت او على الشابه ولا لا؟ ولا احنا بنعمل هذا الهوس قياسا بفكرة التقليد وخلاص؟ فاهمين قصدي؟ يعني حاجة برضو ايه، خلينا نرجع حتى تاريخيا. المستغرب انه تاريخيا كان زمان اصحاب البشرة طبعا كل الالوان ليها احترامها وليها تقديرها، وكلها يعني من عند ربنا سبحانه وتعالى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. يعني الناس مختلفة، الناس مختلفة في الأجناس وفي اللي احنا بنقول عليه الريسز، يعني الشكل الأسيوي غير الشكل الأفريقي غير الشكل القوقازي، خلاص في شكل كده معين بيبقى مميز لهذا الجنس يعني، تمام؟ لكن لغاية وقت قريب قوي
كان أصحاب

0: القشرة البيضاء هم الناس اللي بيتعالوا على بقية مخلوقات الله، يعني على بقية الناس. ليه؟ لأنه كان ده يرجع إلى، أنا بقول لكم تاريخيا، يرجع إلى أنهم كانوا دايما هم أصحاب الثروات، واللي بيبقوا عايشين في البلاط الملكي والأمراء والحاجات دي كلها، اللي هم ما بيتعرضوش للشمس بشكل كبير، فبتلاقي بشرتهم بيضة. في حين أنه العاملات والسيدات اللي بيشتغلوا في الحقول واللي بيشتغلوا في الأعمال اليدوية هم اللي كانوا بشرتهم تميل إلى الاسمرار أو السمرة نتيجة تعرضهم للشمس لفترات طويلة. فكان لغاية فترات قريبة في تاريخ البشرية، يعني اللون اللي يميل إلى الاسمرار ده حاجة، يعني طبعا ده غلط، حاجة يعني يتصنف على إنه مش درجة عليا من البشر، طبعا ده غلط أنا بكرره، ولكن أن يتحول الأمر إلى إنه أصحاب البشرة البيضاء بقوا هم عايزين بنفسهم بإرادتهم إن هم عايزين يغيروا لونهم. طب بتعملوا كده ليه؟ يقول لك أصل دي الموضة، اللي هي إيه بقى؟ ممكن نشيل كلمة موضة سلاش كده نحط بدلها إيه؟ ترند سلاش كده ممكن نغيرها ونحط إيه؟ هوس. تمام؟ أصل كل الناس دلوقتي بقت كده. لا، أقول لكم بقى تفسير تاني، ده بقى تحول الأمر إلى، ده من منظور اجتماعي بقى مش طبي، إلى إنه ده دلالة على ان احنا من اصحاب الثروات، وان احنا اللي بناخد اجازات طويله، واللي احنا بنقعد في الاماكن الساحليه فترات طويله، وبالتالي احنا عندنا فلوس كتير، فبالتالي ما بنروحش الاماكن دي فترات محدوده، لا ده احنا قاعدين هناك على طول. فبقى ده من منظور اجتماعي اخر متصنفين على ان احنا الاغنى الارقى الاقوى الافضل، وبرضه ده غلط. ما علينا بخصوص بقى الغلط والصح في المعايير الاجتماعية، لأنه كل واحد يعني الغلط غلط والصح صح، يعني ما فيهاش إعادة تعريف للغلط والصح، ودي من أكبر آفات أي مجتمع إن الغلط والصح يعاد تعريفه. فاهمين قصدي ولا مش فاهمين قصدي؟ يعني الرشوة اسمها رشوة، ما اسمهاش تفتيح دماغ، ما اسمهاش مرضية، ما اسمهاش الشاي، ما اسمها إيه؟ اسمها رشوة. فاهمين قصدي؟ اسمها غلط، يعني ده تصرف خاطئ. الكذب كذب، الصح صح، الحق حق، والباطل باطل. لكن ان احنا نقعد نجتهد في ان احنا نلاقي مسميات للاشياء عشان نغير هويتها، يعني لا، ده اللي ما ينفعش. فما علينا، كلنا بلا استثناء بلا استثناء عارفين الصح وعارفين الغلط، واللي بيعمل الصح واللي بيعمل الغلط ده قراره واختياره هو. نيجي احنا بقى لقرارنا واختيارنا احنا من الناحية الطبية، فبنجاوب لكم بقى على السؤال، يا ترى التان ده حاجة كويسة تتعمل، يعني مفيدة، ولا حاجة لا قدر الله مضرة؟ طيب لو كويسة ايه كويسة في ايه، ولو مضرة ايه أضرارها؟ زي ما قلت لكم ايه، انا بشوف يعني، انا جالي سؤال، واحدة من الامهات كانت بعتلي سؤال كده، بتقول لي بنتي على صفحتي، بتقولي بنتي عندها 14 سنة، على الصفحة الرسمية بتاعتي، بتقولي بنتي عندها 14 سنة واحنا دلوقتي في أجازة، وبتقولي انها عايزة تعمل تان برونزي زي صاحبتها، وانا مش عارفة اقول لها ايه. وده السبب اللي خلاني افتح معاكو هذا الموضوع. لهذه الام اللي بتسأل، وهي عملت كده الصح انها بتسأل، كانت ممكن تقول لها اعملي يا حبيبتي انتي مش اقل من صاحباتك، وممكن تقول لها لا استني اما نسأل اما نعرف يعني التان ده غلط ولا صح. وفي ام ثالثه تقول لها طب وليه يا بنتي، ما انت شكلك جميله اهو، يعني مش لازم تبقي زي حد، ما انت خليكي زي ايه، زي نفسك. للام دي ولكل الامهات ولكل الاباء ولكل الاجيال اللي بيسمعونا، صغيرين في مرحله المراهقه الجميله المندفعه، او في مرحله الشباب، او حتى في مرحله النضج، عايز اقول لكم التان ده بقى ايه قصته. الهوس بفكرة التان البرونزي في الفترة الاخيرة زي ما قلتلكوا بقت ليها جوانب اجتماعية، اللي هي فكرة اثبات ان احنا في مصيف، اثبات ان احنا بنلبس مايوه عند البنات مثلا، اثبات ان احنا بناخد اجازة طويلة، يعني ما عندناش حسابات العمل او حسابات الالتزامات المهنية او حاجة زي كده. لكن الحقيقة ان في مخاطر اساسا من التعرض للشمس لفترات طويلة. ده في أصلا مخاطر من وضع الميك اب في الشمس، الميك اب اللي هي مساحيق التجميل، في مخاطر انها تتحط في الشمس في الحرارة العالية زي اللي احنا فيها دي، سواء على الشواطئ او يعني او في اماكن الخروج. انا ليه برضو بقول لكم الكلام ده؟ لان الواحد احيانا والله يعني مش بيبحث عن الحاجات دي، يعني بتقع قدامه فيديوهات او صور لناس بيستغرب جدا، هو انتوا قاعدين يا جماعة على الشواطئ بهذا الميك اب، بهذه الاكسسوارات، بالشنط دي، بالملابس دي، بالحاجات دي كلها؟ لا، دي حاجة غلط خالص. اصلا في خطورة لوضع الميك اب في الشمس، لكن للأسف بقى التركيز دلوقتي على التباهي والاستعراض اكتر من مفهوم الاستمتاع بالأجازة نفسها. اتذكر بكل خير وكل مودة وكل تقدير استاذي، استاذ الدكتور احمد عكاشة، استاذ الاجيال، استاذ الطب النفسي، لما كان بيدينا المحاضرات في الطب النفسي واحنا طلبة، كان يقول لنا يا اولاد اما تطلعوا اجازة ما تاخدوش معاكو مكنة الحلاقة. فنقول له ليه؟ يقول لك ما اوعى تعملوا كده، انتوا رايحين اجازة بتتحرروا من كثير من القيود، ما تاخدش معاك مكنة الحلاقة، ما تاخدش معاك المكوى، ولا تقول لزوجتك او لوالدتك خدي المكوى عشان تكويلي دو. انت المفروض بتتحرر من القيود في خلال الاجازة دي، عايز تخفف من على كتافك اي اعباء اضافية. ففكرة انه الناس تبقى بتعمل كل تصرفاتها، او مش كل الناس طبعا ولا كل التصرفات، بغرض التباهي والاستعراض اكتر منه من انه ان احنا بنستمتع باجازة فعلا. فاهمين قصدي؟ طيب، الحقيقة انا مش عارف البنت اللي عندها 14 سنة فما فوق يعني عايزة تعمل تان ازاي بالظبط، لكن هتعمله بتقضية اوقات طويلة في الشمس، وده له مخاطر التعرض لضربة الشمس واتكلمنا عنها من حلقتين، مخاطر تعريض الجلد ده اللي حالة من الجفاف، ودي حاجة في منتهى الخطورة. ما هو ده ممكن كده، ما هو لو قعدت كده في الشمس فترة طويلة جدا، فترات بقى طويلة، لونها هيتغير. مش فاكرين لما قلنا ان دي آلية من الجسم، انه خلايا الميلانوسايتس بتتحفز او بتحصل لها اكتيفيشن او تنشيط عشان تحمي الجلد؟ فاكرين لما قلنا كده ولا مش فاكرين؟ لو الناس ما كانوش متابعينا او بيسمعونا اول مرة ممكن يرجعوا اليوتيوب للحلقات بتاعتنا بتاعت الصيف، تمام؟ لكن ده في بقى وسائل تانية دلوقتي، في وسائل تانية. ده الموضوع بقى دلوقتي بقت فيه حاجة اللي هي تغيير الجلد من اللون يعني يبقى من اللون العادي الى اللون الداكن ده او البرونزي، بقى فيه وسائل وبقى فيه حاجات وبتاع. عايز اكمل معاكم بقية القصة دي عشان اقول لكم مخاطر هذه الوسائل ومخاطر تحويل او تغيير لون الجلد، بس هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. قول يا دكتور لسه معاك، وخليكوا انتوا كمان معانا وبنتكلم عن التان ومخاطره.
1: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

0: قول يا دكتور على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لحضراتكم مرة جديدة في يوليا دكتور، وبفكركم ان احنا بنتكلم عن التان ومخاطره، وعايزين نقول المخاطر دي بقى بشكل كده ورا بعضه علشان الناس اللي بيسمعونا، سواء اللي بيسمعونا من البنات او الشابات او يعني الفتيات والشابات او السيدات يعني يقتنعوا، ده رأي الطب، او الرجالة اللي بيسمعوا ينقلوا لهم الكلام بتاعنا ده، ولو مش مصدقينكم هو غالبا مش هيصدقوكوا، فترجعوا على اليوتيوب وتقولوا لهم طب اسمعوا الحلقة دي وشوفوا كده الكلام ده. تمام. محاولة تغيير لون الجلد الى اللون الداكن او اللون البرونزي بيؤدي بشكل مباشر لإيه؟ يعني التان ده بيعمل إيه في الجلد؟ اولا بيعمل الشيخوخة المبكرة للجلد، يعني الجلد ده بيعجز بسرعة، واخدين بالكم؟ ثانيا بيزود لا قدر الله ولكنه يزيد جدا من فرص الإصابة بأنواع مختلفة من سرطانات الجلد. ثالثا يوجد إمكانية في عملية تغيير اللون ده إلى اللون البرونزي أو إلى تغيير لون البشرة إلى اللون الداكن أنه يحصل حروق في مناطق مختلفة من الجلد ده. واتكلمنا الحلقة تقريبا اللي فاتت أو اللي قبلها عن موضوع الحروق ده، وقلنا انها حروق بالمعنى التقليدي بالمعنى المفهوم، وفي مناطق في الجلد بتكون اضعف من مناطق بس احنا مش شايفينها، دي عند تعرضنا للحرارة بشكل كبير او تعرضنا لحاجات معينة علشان الجلد بيتأثر بيها، تلاقي في منطقة تأثرت اكتر من منطقة جدا الى الحد الذي قد يحدث فيه حروق زي ما قلنا في مناطق مختلفة من الجلد. رابعا من الآثار السلبية برضو لمحاولة تغيير لون الجلد إلى اللون البرونزي حدوث تجعد في الجلد. تجعد يعني إيه؟ يعني الجلد يكرمش. يبقى قلنا لغاية دلوقتي أربع حاجات، اللي عايزين يعملوا التان يعني دي الفاتورة، دي الحاجات اللي بتؤدي إليه، التان ده بيؤدي إلي ده. إيه هي لغاية دلوقتي؟ واحد الشيخوخة المبكرة للجلد، اتنين تزايد فرص الإصابة بأنواع مختلفة من سرطانات الجلد، تلاتة إمكانية حدوث حروق في مناطق مختلفة من الجلد، أربعة تجعد الجلد أو كرمشته، خمسة ظهور خطوط سوداء على الجلد، خطوط سوداء كده على الجلد. تمام. ستة زيادة كثافات أو زيادة كثافة الطبقات الخارجية من الجلد. عارفين يعني ايه؟ يعني الجلد بيتخن، الجلد بيتخن، خلوا بالكم من الحكاية دي. سابعا ظهور النمش، النمش اللي هو نقط كده بني في مناطق في الجلد. كل الطرق اللي هي من شأنها تغيير لون الجلد اللي هي تحويل الجلد من لونه الطبيعي الى اللون البرونزي، كل الطرق غلط وغير آمنة، كلها من اول كانوا زمان يعني بيعملوا ايه، بيحطوا على الجسم بعض المشروبات الكحولية، ايوة زي ما سمعتوا كده. طبعا في ناس مش مستغربة خالص لانه عارفين الحكاية، في ناس كتير يعرفوا المعلومة اللي انا بقولها دي، بس اللي ما يعرفوش واستغربوا دلوقتي بقول لكم ان بيتجاب مشروبات كحولية يعني بتحتوي على نسب من الكحول ويدلقوها على جسمهم ويقعدوا في الشمس، فكانت الحكاية ويعملوا الحكاية دي كتير بقى كتير كتير كتير عشان لونهم يتغير الى اللون البرونزي. بعد كده ظهرت كريمات، انواع من الكريمات، كريمات معينة لتعمل بقى الحكاية دي. بعد كده ظهرت مستحضرات سائلة، يعني زي سوائل كده، يعني سائل بيبقى جوه ازايز كده، ودي بتبقى عبارة عن بعض التركيبات الكيميائية. بعد كده انا بقول لكم التطور، يعني الموضوع بدأ بان احنا بعض الناس كانوا بيحطوا مشروبات كحولية على جسمهم ويقعدوا كده في الشمس ينشفوهم. بعد كده ظهر كريمات، بعد كده ظهر مستحضرات سائلة عبارة عن بعض التركيبات الكيميائية. بعد كده بقى في استخدام لانواع مختلفة من الزيوت، وتحديدا كان اشهرها يعني زيت جوز الهند. بالمناسبة زيت جوز الهند مفيد للشعر بس مضر للجلد، زيت جوز الهند مفيد للشعر لكن مضر للجلد. طبعا في ناس بتعمل الحاجات دي كلها مع بعض، يقول لك عشان يعني بتقول لك يعني عشان ايه، عشان اوصل لنتيجه اسرع. وفي رجاله بيعملوا تاني. انا طبعا بالنسبه للناس دلوقتي ديمو دي جدا، ايه ده انت بتتكلم كده ليه؟ يا لهوي، في ناس بيعملوا، في رجاله كمان بيعملوا تاني. اه والله العظيم في رجاله بيعملوا تاني. في رجاله يا جماعه عندهم نفس يعني الاهتمامات بتاعت السيدات الحقيقه، وده حاجه مريبه جدا. يعني ان هو يعني في الشعر وفي البشره وفي الجلد، يعني ربنا بقى يعني يصلح الحل للجميع. يعني ظهر بقى بعد كده اخر حاجه بقى، اخر صيحه، حاجات بقى كده ايه بيسموها، يعني هقولها باللغه العربيه عشان انا مش متمدن، انا مش حديث، انا مش من هناك، انا من هنا. هنسميها مجازا كبائن التسمير. كبائن جمع كابينه، والتسمير اللي هو الاسمرار، او سراير الاسمرار او التسمير. عباره عن ايه بقى؟ حضراتكم اكيد شفتوا، يعني بعد شر عليكم اذا كنتوا تم معاكم هذا الاجراء، او شفتوه في احد مراكز الفحص بالاشعاعات مثلا، او شفتوه في الافلام او المسلسلات. عارفين الجهاز بتاع الرنين المغناطيسي او الجهاز بتاع الاشعه المقطعيه؟ الجهاز ده اللي المريض بينام فيه ويبقى جوه، هو بيروح داخل بقى جوه يتسحب كده على حاجه سير كده ويدخل بقى جوه الجهاز ده. الجهاز ده اللي هو بيتعمل بيه بقى الرنين المغناطيسي والاشعاعات المقطعيه، واحيانا العلاج، حاجه اسمها العلاج التداخلي. احنا هنا بنتكلم طب. يعني في بقى اجهزه زي الجهاز ده كده بالظبط، في الشكل يدخلوا جوه بقى ويتعرضوا بقى لاشعاعات بقى مكثفه وحاجات كده، وبيتحمل لها اعلانات على الفيسبوك وعلى الانستجرام، ويقول لك بصوا بقى احنا موجودين اهو، وتعالوا بقى واعملوا، هنغير لكم لونكم، هتبقوا كلكم برونزاج، هتلاقوه بقى ايه يعني اللون اللي انتم بتحلموا بيه والحاجات دي كلها. ده كمان ظهر بعض انواع الاقراص، اقراص يعني اقراص زي الاقراص الدوائيه كده بتتاخد. كل اللي انا قلته ده من اول المشروبات الكحوليه بتتحط على الجلد، والناس تقعد تنشف في الشمس الحارقه دي، مرورا بالكريمات والمستحضرات السائله والزيوت، وبعد كده الاجهزه اللي هي الكبائن دي اللي هي اللي بيدخلوا فيها، والاقراص، كل ده العالم الطبي المحترم، ها، ونحط تحت المحترم دي 800,000 خط، العالم الطبي المحترم حذر منه واعلن مخاطره واعلن اعراضه الجانبيه الشديده، واكد هذه الاعراض اللي انا قلتها لحضراتكم من شويه. ده كفايه تزايد فرص الاصابه بانواع مختلفه من سرطانات الجلد. انتوا بتعملوا في نفسكم كده ليه؟ ما كل واحد حلو لوحده، كل واحده حلوه لوحدها. كان في اغنيه شهيره والنبي فكروني بيها بتاعت احمد مكي، اللي هي ما تحاولش تبقى اي حد تاني غير نفسك. يعني كانت يعني المورال او المعنى اللي بيتقال ده، كل التحيه والتقدير للي كتب يعني الكلام، ما تحاولش تبقى اي حد تاني غير نفسك. يعني مش هقول لكم الكلام بقى بالاديان، ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا اصلا في احسن صوره، لا ده يعني ده بلاش يا سيدي. انما طب ما تحاولش تبقى حد تاني، ما تحاولش تتشبه بحد، ما تحاوليش تتشبهي بحد، خلي عندك ثقه في نفسك، خلي عندك ثقه في نفسك. يا جماعه الميلانين اللي هو الماده المسؤوله عن صبغه الجلد دي، اللي هي القصه كلها اولها واخرها الميلانين، يعني احنا بنلعب في الميلانين اللي جوه. الميلانين ده ماده مهمه جدا لجسم الانسان، وتصنيعها داخل الجسم بيتم باليات معقده جدا. العمليه دي اسمها ميلانوجينيسيس، وهي عباره عن حدوث عمليه اكسده للحمض الاميني اسمه التايروسين، بعدها بيحصل حاجه اسمها بوليمرايزيشن. خلاص، حتى الميلانين اللي الجسم بيصنعه عبارة عن ثلاث أنواع، وكلنا عندنا الأنواع الثلاثة، حاجة اسمها إيوميلانين، حاجة اسمها ألفيوميلانين، وحاجة اسمها نيوروميلانين. والخلل في إنتاج الميلانين أمر في غاية الخطورة، والخلل في إن احنا نلعب في الميلانين أمر في غاية الخطورة، أمر في غاية الخطورة. والناس اللي ما عندهمش الميلانين دول وزي الألبينو أو الألباينو اللي هم أعداء الشمس، ده حتى في أبحاث طبية دلوقتي بتثبت علاقة الميلانين بأمراض ملهاش أي علاقة من قريب أو من بعيد، بس في الجسم معقد جدا، كل حاجة ماسكه في بعضها، بقى في علاقة ما بين اضطراب افرازات الميلانين او ان احنا نلعب في الميلانين، ده الحديث بقى يعني اللي انا قلته لكم من شويه، المخاطر اللي انا قلتها لكم من شويه، تجعيد الجلد وان الجلد يتخن وظهور الخطوط السوداء والحاجات دي كلها، ده الحاجات السوائل. لا، في بقى حاجات حديثه بقى قوي قوي في 2025 و2026 اثبتوا ان في علاقه ما بين ان احنا نلعب في الميلانين ده ومرض الشلل الرعاش اللي هو الباركنسونيزم. انتوا متخيلين يا جماعة؟ متخيلين اللي احنا بنقوله؟ اللعب في الميلانين ده ممكن يؤدي الى الاصابة بالباركنسونيزم او الشلل الرعاش. واخدين بالكو؟ الابحاث دلوقتي حتى بتقول انه اللعب في الميلانين ممكن ان احنا نخلي فيه اضطراب في افراز مادة الميلانين في الجسم يؤدي الى ضعف السمع او فقدانه. ضعف السمع او فقدانه ليه؟ لانه أنواع الميلانين الثلاثة دول، النوع الثالث منهم اسمه نيورو ميلانين، وكلمة نيورو يعني ليه علاقة بالأعصاب. الجسم البشري معقد جدا جدا جدا، ومش مسموح لأي حد إنه يلعب فيه، مسموح إن إحنا نعالج أمراض فيه بإذن الله وبتوفيق من الله، إنما مش مسموح إن إحنا نلعب فيه أو نغير طبيعته أو نغير حاجة جواه. هنبقى بن بن بن بنفتح على هذا الجسم أبواب الجحيم. يبقى المنطقي أننا نحافظ على الجلد، نحافظ على صبغة الميلانين، مش أننا نضرها أو نلعب في التكوين الوظيفي ليها. لازم نحافظ على جلدنا بشكل عام، لازم نبتعد عن التصرفات اللي بتعرض الجلد ده للخطر. واخدين بالكم؟ لازم نشرب مية كتير، لازم نعالج أي منطقة الجلد فيها يكون فيها التهاب عشان المناطق دي ما تبقاش نقط ضعف. لازم نبعد عن الأدوية الغير ضرورية، لازم نقلل استخدام مساحيق التجميل قدر المستطاع، لازم نحافظ في أكلنا على الحاجات اللي ما بتعملش أثار سلبية على الجلد. هو الأكل له علاقة بالجلد طبعا، الحاجات الدهنية ليه علاقة بالدهن. لا لا لا، أنا باكلش دهون خالص، أنا باكل حاجة يا جماعة. الدهون هنا مقصود بيها حتى الشوكولاتات، الشوكولاتة ليه علاقة بأضرار على الجلد كترها. لازم نقلل الاكسسوارات، الاكسسوارز اللي انتوا بتحطوها في ايديكوا وبتحطوها حوالين رقبتكوا والحاجات دي كلها ممكن انها تؤثر سلبيا على الجلد وتسبب له حساسية. لازم نلبس الملابس الصح، الملابس القطن او الكتان. لازم نبعد عن المبيضات والكلور في مساحيق الغسيل. خلاص، لازم نهتم بالاكل اللي فيه فيتامين ألف، لان فيتامين ألف مهم للجلد. ده كان كلامنا معاكو النهاردة ودلوقتي عن التان، ويا رب يا رب يكون في ناس سمعت واستوعبت واقتنعت وتبتدي بقى هي تنفذ وتنشر هذه المعلومات السليمة الصحيحة للي حواليها. هنطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية في قول يا دكتور. خليكم معنا.
0: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

محمد نشأ من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

0: راديو 90 90 هواها مصري. قول يا دكتور على الراديو 90 90.
1: رجعنا لحضراتكم في الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة، وهو دقائق معدودة يعني. وهو الحقيقة كان عندي موضوعين عايز أتكلم فيهم، فطبعا في موضوع هيؤجل للحلقة الجاية بإذن الله، وإن شاء الله هي يعني هقول لكم عن إيه عشان تبقوا عارفين، لأنه هو هياخد وقت. الناس الأمهات والأباء اللي يعني معظمهم بيشتكوا الشكوى اللي أنا هقولها دي، يا دكتور احنا من اول ما بدأنا الأجازة وولادي ما بيعملوش حاجة غير إن هم ماسكين الموبايل أو ماسكين التابلت، او يعني في احسن الظروف بيتفرجوا على التلفزيون، ما بيعملوش حاجة تانية خالص. فيا ترى ده طبيعي نتيجة الضغط بتاع اوقات الدراسة، ولا ده سلوك غلط ولازم نعدله؟ ايه رأيكم في الموضوع ده؟ هنبدأ بيه الحلقة الجاية بإذن الله. انما الموضوع بقى التاني اللي عايز اختم بيه الحلقة معاكم النهاردة، هو يعني احنا لسه متكلمين عن مخاطر التان وهوس التان، وكلمنا عن كل حاجة، عايزين نقول لحضراتكم برضو كلمة كده عن الجلد، أهم الوظائف ووسائل الحماية، أهم الوظائف ووسائل حمايته. لعل وعسى الناس برضو تقتنع أن الجلد ده حاجة مهمة جدا، حاجة مهمة جدا. يعني مش عايزة أقارن، بس يعني إيه، أصل في ناس قال ما فيش وقت بقى خلاص. بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي، خلينا نتكلم في العلم أحسن. الجلد يا جماعة هو أكبر عضو في جسم الإنسان. أيوة، العضو مش لازم يكون قلب، معدة، كبد، رئتين، مريء، صوابع، لا لا لا، الجلد عضو من أعضاء جسم الإنسان، وهو أكبر عضو على الإطلاق، والعضو الأكبر في المساحة. وظائف الجلد متنوعة جدا. في ناس ممكن تقول وظائف الجلد إيه بالظبط؟ يعني هو الجلد ده ليه؟ هو عشان يعني يدينا منظر ولا إيه بالظبط؟ وظائف الجلد أول وظيفة هي الإحساس. أيوة، والإحساس ده بالتحديد طبيا بنتكلم في 3 أنواع من الأحاسيس: الإحساس بالألم، والإحساس باللمس، والإحساس بالحرارة. وده أمر لو تعلمون عظيم. عايز تجرب إيه الحكاية دي، إيه أهميته، جرب لما رجلك تنمل أو إيدك تنمل. لما الواحد يبقى كده قاعدة غلط ولا حاجة يقول لك أنا رجلي منمل، تبقاش حاسس برجلك وانت ماشي خطوة، واخد بالك؟ ده الإحساس باللمس. الإحساس بالألم، ليه دايما مرضى السكر الغير منتظم في الغير منتظمين في العلاج، لأن السكر مع انتظام العلاج وانتظام يعني مع كفاءة العلاج وانتظام الغذاء مرض عادي جدا، مفيش منه مخاطر. إنما في ناس بقى لا ملتزمة في العلاج ولا ملتزمة في الغذاء، فدايما دايما بنقول لهم خلوا بالكم، لأنه ممكن يتعرضوا لحاجة اسمها نيوروباثي، بريفرال نيوروباثي، أو التهاب الأعصاب الطرفية. يعني إيه؟ يعني ما يبقوش حاسين، فتلاقيهم مثلا وهم ماشيين لو مش لابسين شبشب ولا حاجة عزكم الله، ممكن تلاقيهم يتعوروا من غير ما يحسوا، أو ماسكين حاجة بإيديهم يتعوروا من غير ما يحسوا. خلاص، ده هنا الإحساس بالألم. الإحساس بالألم ده نعمة، أنا مش بتكلم كلام فلسفي، الإحساس بالألم ده نعمة. أنت ما بتحسش بدراعك مثلا غير لما بيوجعك، غير كده أنت مش حاسس بيه، فاهمين قصدي؟ فده بينبهك أن دراعك فيه مشكلة، أو إيدك فيها مشكلة، خلاص، أو أن درسك فيه مشكلة، تمام؟ يبقى الإحساس بالألم من أهم وظائف الجلد، الإحساس باللمس من أهم وظائف الجلد، الإحساس بالحرارة من أهم وظائف الجلد. الجلد كمان مهمته حماية الجسم، وهنا أنا بقول حماية الجسم مش إن أنت حاطط حاجات في شنطة والشنطة دي هي الجلد، فهي الشنطة هنا بتحافظ على الحاجات اللي جوه الشنطة، الشنطة يعني الخارجية، لا طبعا، ده صحيح بالنسبة للجلد زي ما تعرفوا حالا، بس أنا هنا بتكلم عن حماية الجسم بالمعنى الحرفي. يعني إيه بالمعنى الحرفي؟ يعني الجلد جزء من جهاز المناعة، الجلد جزء من جهاز المناعة. والجلد تحديدا في خلايا اسمها لانجر هانز، ودي خلايا دفاعية كبيرة الحجم، دي اللي بتواجه البكتيريا. الحقيقة actually يعني هقول لكم بقى باللغة actually، يعني هو اللانجر هانز دي أو خلايا لانجر هانز الدفاعية دي مش بس بتواجه البكتيريا، هي بتاكلها خلاص. ده غير ان في حاجة اسمها ماكروفاجز، يعني هي دي اللي بتاكل البكتيريا، بتاكلها فعلا. خلاص؟ عشان كده الجلد جزء أساسي من جهاز المناعة. الجلد بقى كمان بيوفر الحماية للأعضاء الداخلية للجسم، زي ما لسه قايل لكم المثل مع الفارق الشاسع طبعا في التشبيه. حضرتك لما تبقى جايب حاجات وحاططها في شنطة أو حاططها في كيس، فأنت كده محافظ على الحاجات، ليه؟ لأنها جوه الكيس ده أو جوه الشنطة. فتخيل معايا حضرتك إن أعضاء جسمنا الداخلية، المعدة والأمعاء والكبد والبنكرياس ومش عارف إيه والرئتين والقصبة، كل ده خلاص هي الحاجات اللي أنت شاريها ومتشالة. فين الكيس بقى اللي أنت شايله فيه الحاجات دي؟ هو اللي هو الجلد. فهو الأعضاء الداخلية الجلد بيحميها، اللي هي إيه بقى؟ إحنا ما قلناش الشرايين والأوردة والأوعية الليمفاوية وكل أجهزة الجسم الحيوية زي القلب والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والكليتين وهكذا. من وظائف الجلد برضو تنظيم درجة حرارة الجسم وتكوين مادة الميلانين اللي لسه مكلمينكم عنها من خلال الميلانوسايتس. ربنا سبحانه وتعالى واضع آليات طبيعية لحماية الجلد ده، في آليات طبيعية إن الجلد ده يبقى محافظ عليه، وده اللي هقوله لكم إن شاء الله الحلقة الجاية، هنكمله مع الموضوع التاني وهنقول لكم لسه على موضوع تالت كمان. بس هنقوله بقى إيه هي الآليات الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى موفرها لحماية الجلد. يعني ربنا موفر الحماية للجلد من غير ما احنا نتدخل. كل مهمتنا إن احنا نترك الجسم ده يحافظ هو على نفسه. فاهمين قصدي؟ ده هنتكلم معاكم فيه برضو الحلقة الجاية مع الموضوع اللي لسه مكلمكم عنه. إن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من قول يا دكتور. سلام عليكم.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن شباب مصر هم قوة الوطن وصناع مستقبله، وفي تدوينة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أكد الرئيس السيسي أن أفكار الشباب وإبداعاتهم ومشاركتهم الفاعلة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه وجه الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وجميع جهات الدولة المعنية بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعاية سيادته، تكون مساحة مفتوحة أمام شباب مصر لطرح أفكارهم ومبادراتهم البناءة ودعم مشاركتهم في خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والانتماء والمسؤولية الوطنية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد نقلا عن وزارة الصحة والسكان توافر الأدوية الأساسية المقررة ضمن منظومة التأمين الصحي وانتظام صرفها للمنتفعين بما يشمل أدوية الأمراض المزمنة والغسيل الكلوي والأورام، مع وجود مخزون استراتيجي يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر. هذا وأوضحت الوزارة أن المواطنين يمكنهم الإبلاغ عن أي نقص أو مشكلة في صرف الأدوية عبر الخط الساخن على رقم 105، فيما دعا مجلس الوزراء إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات. وزارة الداخلية بدأت تلقي طلبات التقدم لحج القرعة لموسم 1448 هجريا من خلال أقسام ومراكز الشرطة والبوابة المصرية الموحدة للحج والخدمة الصوتية المخصصة، ويشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج، مع الالتزام بالضوابط الصحية وإجراء الكشف الطبي واستيفاء التطعيمات المقررة. شركة مصر للطيران أعلنت تشغيل رحلات مباشرة من جدة والمدينة المنورة إلى مطار العلمين الدولي بواقع رحلة أسبوعية من كل جهة خلال الفترة من 13 من أغسطس الجاري وحتى 12 من سبتمبر القادم. تستهدف الرحلات الجديدة تيسير وصول المسافرين من السعودية إلى مدينة العلمين ودعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر في ظل تزايد الإقبال على العلمين الجديدة كوجهة سياحية بارزة على ساحل البحر المتوسط. قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت اعتداءاتها على جنوب لبنان، إذ فجرت مبنى مدرسة ونفذت سلسلة تفجيرات في عدد من البلدات، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية مركزا لإحياء مراسم عاشوراء، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن موسكو سترد بالمثل على أي استيلاء غربي على سفنها التجارية، محذرا من تصاعد التوتر مع حلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والقطب الشمالي. جاءت تصريحات بوتين خلال متابعته المرحلة النهائية من مناورات أصول المحيط الهادئ، حيث شدد على أهمية المناورات في الحفاظ على الجاهزية القتالية وضمان أمن روسيا. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أعلن طرح مزايدة عالمية لعام 2026 للبحث عن البترول والغاز في 14 منطقة بهدف جذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج المحلي. وتضم المزايدة 8 مناطق تابعة لإيجاس بالبحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء، و6 مناطق تابعة لهيئة البترول بخليج السويس وسيناء والصحراء الغربية. وتطرح المناطق رقميا من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في إطار يتسم بالشفافية والتنافسية. ورياضيا، الأهلي يلتقي بادلون الإسباني في 7 مساء في أولى وديات معسكر برشلونة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ 3 العصر على الراديو 99.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، منفعش هيك يا قلبي،

كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

زي ما التاريخ بيقول، مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن شباب مصر هم قوة الوطن وصناع مستقبله، وفي تدوينة له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أكد الرئيس السيسي أن أفكار الشباب وإبداعاتهم ومشاركتهم الفاعلة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه وجه الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وجميع جهات الدولة المعنية بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعاية سيادته، تكون مساحة مفتوحة أمام شباب مصر لطرح أفكارهم ومبادراتهم البناءة ودعم مشاركتهم في خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والانتماء والمسؤولية الوطنية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد نقلا عن وزارة الصحة والسكان توافر الأدوية الأساسية المقررة ضمن منظومة التأمين الصحي وانتظام صرفها للمنتفعين بما يشمل أدوية الأمراض المزمنة والغسيل الكلوي والأورام، مع وجود مخزون استراتيجي يكفي لمدة 6 أشهر. وأوضحت الوزارة أن المواطنين يمكنهم الإبلاغ عن أي نقص أو مشكلة في صرف الأدوية عبر الخط الساخن على رقم 105، فيما دعا مجلس الوزراء إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات. وزارة الداخلية بدأت في تلقي طلبات التقدم لحج القرعة لموسم 1448 هجريا من خلال أقسام ومراكز الشرطة والبوابة المصرية الموحدة للحج والخدمة الصوتية المخصصة، ويشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج، مع الالتزام بالضوابط الصحية وإجراء الكشف الطبي واستيفاء التطعيمات المقررة. شركة مصر للطيران أعلنت تشغيل رحلات مباشرة من جدة والمدينة المنورة إلى مطار العالمين الدولي بواقع رحلة أسبوعية من كل وجهة خلال الفترة من 13 من أغسطس الجاري حتى 12 من سبتمبر القادم. تستهدف الرحلات الجديدة تيسير وصول المسافرين من السعودية إلى مدينة العالمين ودعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر في ظل تزايد الإقبال على العالمين الجديدة كوجهة سياحية بارزة على ساحل البحر المتوسط. قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت اعتداءاتها على جنوب لبنان، إذ فجرت مبنى مدرسة ونفذت سلسلة تفجيرات في عدد من البلدات، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية مركزا لإحياء مراسم عاشوراء، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن موسكو سترد بالمثل على أي استيلاء غربي على سفنها التجارية، محذرا من تصاعد التوتر مع حلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والقطب الشمالي. جاءت تصريحات بوتين خلال متابعته المرحلة النهائية من مناورات أسطول المحيط الهادئ، حيث شدد على أهمية المناورات في الحفاظ على الجاهزية القتالية وضمان أمن روسيا. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أعلن طرح مزايدة عالمية لعام 2026 للبحث عن البترول والغاز في 14 منطقة بهدف جذب استثمارات جديدة وزيادة الانتاج المحلي. تضم المزايدة 8 مناطق تابعة لإيجاز بالبحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء، و6 مناطق تابعة لهيئة البترول بخليج السويس وسيناء والصحراء الغربية. وتطرح المناطق رقميا من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في إطار يتسم بالشفافية والتنافسية. ورياضيا، الأهلي يلتقي بدلون الإسباني في 7 مساء في أولى وديات معسكر برشلونة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90.90.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90.90 هواها مصر. يا أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا أخباره. حال بلدنا مبارح كان حزين على حادث الإسماعيلية وعلى عدد من الضحايا واللي اهتم بها سيادة الرئيس شخصيا وأمر كل الجهات المعنية أنها تتحرك، سواء وزارة الداخلية في المرور وإدارة عامة المرور وشيل الحادث وأثاره وأيضا أسبابه، وخاصة كمان وزارة الصحة في حالات المصابين اللي هنحاول نطمن عليهم النهاردة، مصاب إيه الأخبار، وأيضا وزارة التضامن لصرف كل التعويضات لأسر المتوفين. خالص عزاء الراديو 90.90 وحال بلدنا طبعا لكل أهل الضحايا. عندنا إيه تاني؟ عندنا سكوك الضريبية. أنا ما فهمتش الصراحة، بس هي واضح إنها شكل جديد من أشكال العائد اللي ممكن يعود على الدولة وعلى ميزانية وزارة المالية اللي بيها تقدر الدولة تصرف دلوقتي على كثير من المشروعات. كتير من اللغط أثير وقال إن هو اتطبق قبل كده في أنظمة كتير جدا قبل كده، ولكن حقق بعض النجاح وما حققش بعض النجاح. هنروح النهاردة لمصلحة الضرائب نحاول نفهم أكثر ونشوف تأثيرها إيه، ونشوف عدد المولين إيه، ممكن مين اللي يشارك السكوك إزاي، العائد اللي هيكون عليها إزاي، هنعرف تفاصيل كتير جدا. برضو وزارة التنمية المحلية عاملة مجموعة من التسهيلات لرخص المحال عشان الناس اللي عايزة ترخص محلاتها، قالت ان في 50% خصم على رسوم رخص المحال سواء في التجديد بقى او في الرخص الجديدة. ده اللي هنحاول نعرفه برضو اما نروح وزارة التنمية المحلية النهاردة ونعرف ايه التسهيلات اللي بتقدمها عشان كل اللي بيسمعنا وعنده اي من المحال هيجدد ازاي، الاجراءات هتبقى ماشيه ازاي، هيقدر يوفر قد ايه، 50% دول من نسب ايه بالظبط من الرسوم، اللي احنا عارفين ان رخص المحال بتاخد كتير من الاجراءات او كتير من الفلوس كمان. 50% رقم مش قليل، واعتقد يشجع كتير من اللي بيسمعنا انه يحاول يخش في موضوع الترخيص. هنفهم كل التفاصيل دي وناخد شكاوى حضراتكم زي ما تعودتوا معانا، سواء على 199 او من خلال تليفوناتنا على 2 18 10 86، او من خلال صفحتنا على الفيسبوك / الراديو 90.90.

ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90-90. حال بلدنا على الراديو 90-90.
1: هواها مصر على الراديو 90-90. لسه احمد خير مكمل معاكم في حال بلدنا, وخلينا نروح لاول موضوعاتنا ونطمن على حادث الاسماعيليه بالامس. ايه الاخبار؟ نروح لزميلنا العزيز محمد صابر نطمن كده منه على خط السير هناك والحاله المريه, وتم رفع الحادث ولا لا, وبعدين نطمن على كل اهالينا من المصابين. يا ابو حميد مساء الفل.
2: أنا مساء الخير أستاذ أحمد, أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: في البداية طبعا خالص عزائنا لكل أسر المتوفين وتمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المصابين. طمنا يا محمد, الحدث الأول تم رفعه وتم فتح الطريق خلاص؟
2: أنا أعتقد إن عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد معاينة النيابة بالفعل طبعا زي ما أنت حضرتك بتقول يا أستاذ أحمد, وإحنا خالص تعزينا للضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وإحنا طبعا برضه الحديث ده له أهم محاور اللي إحنا ممكن ما نقعش فيها بعد كده. أولا إن إحنا نتجنب عدد من الأخطاء أثناء القيادة, وأولا من أبرزها هي سوء السرعة الزائدة, التخطي الخاطئ للطريق أو أثناء القيادة, عدم الالتزام بمسافة الأمان, الأعطال الفنية بالمركبة, التحليل الزائد, استخدام وسائل نقل غير مجهزة لنقل الأفراد. وهنا طبعا دي طبعا هتظهر برضو ايضا في نتائج التحقيق. المحور الثاني اللي احنا ممكن برضو نتكلم فيه وهو سلامة نقل العمالة اليومية الغير منتظمة. طبعا عايز اقول لسيادتك ان لازم يكون في عربيات بيتم تجهيزها على اجمل وجه من بعض وسائل النقل المستخدمة التي لا تتبعها شروط السلامة الكافية, ضرورة مراجعة منزلة نقل العمال على الطرق السريعة والاقليمية, واهمية الالتزام بالقنوات القانونيه لفتحة المركبات. برضو بنطمنك وبنطمن السادة المستمعين الكرام ان في غرفة عمليات مركزية بالإدارة العامة للمرور بتتلقى اي شكاوى للسادة المواطنين بخصوص حالة الطريق. لو احنا قابلتنا اي اعطال او لا قدر الله اي حوادث جديدة, وتم تفعيل هذا الخط لاستقبال شكاوى المواطنين هو رقم 012-3-4-0. لو قابلتنا اي اعطال على كافة الطرق السريعة او الطرق الرابطة ما بين المحافظات او لا قدر الله اي حوادث, بنرجى الاتصال بهذا الخط ويتم ارسال سيارة تابعة لقسم الانتشار السريع لإزالة اي اسباب تؤثر معانا على سير الحركة المرية.
1: تمام, المصابين اخبارهم ايه يا ابو حميد؟
2: طبعا احنا نطمن على كل الجهود اللي تمت في انقاذ المصابين وانقاذ الضحايا. هينضم الينا الاستاذ الدكتور محمد جبرير مدير عام فرع عائله الرعايه الصحيه بالاسماعيليه. مع حضرتك استاذ احمد نطمن منه على كافه احوال المصابين وكافه اوجه الرعايه التي تم تقديمها للمصابين.
1: يا دكتور محمد مساء الفل.
3: مساء النور,
1: الحمد لله كله تمام. بطمن منظومه التامين الشامل الجديد فيها اي من الحالات بتوصل لها؟ لان عارف ان انتوا عندكم احدث سبل الرعايه, مستشفى كمان مجمع الطبي في الاسماعيليه عنده كل التجهيزات, بس طمنا على حاله المصابين ايه؟
3: الحمد لله فندم, حاله المصابين بالنسبه لنا احنا طبعا طور طلب في البلاغ بالحادث قبل ما الحالات توصل المستشفى. تم رفع درجه الاستعداد بصف كل مستشفيات هيئه الرعايه الصحيه بالاسماعيليه. تمام, اللي كان من ضمنها ثلاثات اول التحويلات مستشفى القصاصين, وبعدها ثلاثات ثاني مستشفى المجمع الطبي. يعني احنا الحادثه كانت اجمالي 48 حاله, فيها 15 حاله دول وفاه موقع الحادث, وبعد كده في ثلاث حالات ثلاثه يعني توفوا بعديهم خلال اربع ساعات بعديهم.
1: يعني يا دكتور اجمالي عدد الوفاه لحد دلوقتي كام؟
3: 18
1: حاله. و30 مصاب.
3: و30 مصاب, منهم 20 واحد في مستشفى الأساسيين تم تلقي الخدمة الأولية بتاعتهم.
1: تمام,
3: وبعد كده تبعنا تحويلاتهم على التخصصات بتاعتهم في مستشفيات هيئة الرعاية, و10 حالات في المجمع الطبي. امتثل للشفاء منهم بالإجمال 30 حالة 13 حالة, وباقي الحالات موجودة معانا بتتلقى العلاج. في حالات ما دخلت عمليات امبارح مع جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الوجه والتكوين, وتم تثبيت الكسور والحمد لله حالتها كويسة. وفي حالات في الرعاية ان شاء الله نعمل اللي احنا نشوف فيها خير في خلال 48 ساعة.
1: يعني نسبة حالات الخطرة مثلا ممكن تكون في العدد من 30 قد ايه يا دكتور؟
3: ما هو في من 30 حاله خرجوا متحسنه.
1: طب الحمد لله الحمد لله.
3: فاضل 17 كمان. هنتكلم على حالتين او ثلاثه بس هم اللي احنا يعني فيهم مرحله خطوره شويه، لكن باقي الحالات الحمد لله ان شاء الله.
1: نطمن اهالي المصابين وهم بيسمعونا دلوقتي، كل التجهيزات اللي ممكن يحتاجوها من غرف عمليات كل حاجات كل حاجه موجوده.
3: يعني توجيهات هيئه الرعايه والدكتور احمد السبكي يعني رئيس هيئه الرعايه ان احنا كل اوجه الرعايه الصحيه موجوده، واحنا الحمد لله بنسمع لها المحافظات المحظوظه بالتامين الصحي الشامل.
1: طبعا طبعا ادويه ايا من يحتاجوه كل حاجه عند حضرتك، محتاجين اي حاجه
3: المستندات كل التفاصيل كل حاجه والحمد لله يعني متوفره في جميع المستشفيات بالنسبه لنا.
1: يا رب كل الخير يا رب باذن الله. واسمع كده من حضرتك بكره ان شاء الله باقي الحالات كلها خرجت ان شاء الله ونطمن عليها باذن الله.
3: ان شاء الله
1: ربنا يخليه خالص. شكرا دكتور محمد جبريل مدير عام فرع هيئه الرعايه الصحيه بالاسماعيليه، اسماعيليه من المحافظات زي ما قال كده الدكتور من المحظوظه اللي عندها منظومه التامين الصحي الشامل الجديد، فعندها من المجمعات الطبيه المجهزه اللي عندها كل واحدث التجهيزات لكل التخصصات. فان شاء الله باذن الله ال 17 مصاب اللي باقيين يخرجوا بالف سلامه. ومره ثانيه خالص عزائنا لكل اسر المتوفين، واطمنت من وزاره التضامن دكتور مايا مرسي وزيره التضامن ان كل المتوفين جاري، كل الحالات بتاخد تعويضات. طبعا مفيش حاجه تعوض الارواح، ولكن بتبقى حاجه بس سند كده من الدوله تقديرا للحادث. وزي ما فهمنا بقى من زمان العزيز محمد صابر هنتكلم في الموضوع ده ابو حميد الفتره اللي جايه ان شاء الله، نشوف ممكن ايه من النصائح اللي ممكن نقدمها، ايه اللي بتقدمه الاداره العامه للمرور. قال لنا ان 012 2 3 1 4 اصفار، اي حاجه تحصل لك على الطرق الخارجيه تقدر تتكلم الرقم ده، هيجي لك على طول الاسعافات الاوليه اللي تبقى موجوده سواء في اي الاسعاف سواء من الطرق سواء من اي ازاله لاي احداث على الطرق. 012 231 4 اصفار، ده رقم من الاداره العامه للمرور. 199 9 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
3: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: حال بلدنا يهمنا
0: مع أحمد خيري.
2: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. ونروح لتاني موضوعاتنا من مصلحة الضرائب المصرية وهي السقوق الضريبية. ميزة جديدة للمولين بتحقق عائد وبتستخدم فيه الوفاء بالالتزامات الضريبية المستقبلية. وبيقولوا ان السقوق الضريبية دي بتعكس توجه وزارة المالية نحو تقديم مزايا حقيقية للمولين الملتزمين وتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. خلينا نفهم أكتر ونشوف تفاصيل أكتر من صديقنا العزيز أستاذ وائل السيد مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث الضريبية. أستاذ وائل مساء الفل.
3: مساء الخير يا احمد بيه وتحياتي لحضرتك والساده المستمعين.
2: خالص تحياتي. الموضوع غريب على ودن المستمع السقوق الضريبيه، نفهمها الاول من حضرتك هي ايه؟
3: طيب نبدا نحط ليها تعريف بسيط جدا، نقول هي عباره عن اداه استثماريه، يعني قناه الممول يقدر يستثمر في الجزء من السيوله النقديه المتوفره في تحقيق عائد.
2: تمام.
3: الميزه ان هي بتظهر ضمن او مواجهه للحزمه الثانيه من التسهيلات الضريبيه اللي بتسعى لتوفير طبعا مزايا ضريبيه للساده الممولين. طبعا بيتم إتاحة الاكتتاب في سقوق بتنتجها وزارة المالية، العائد بتاعها بيبقى معفي من الخضوع للضريبة وبيضاف لقيمة السوق. بيحق للممول استخدام قيمة السقوق والعائد المستحق عليها في سداد الالتزامات الضريبية المستقبلية الخاصة بيه وقت استحقاقها.
2: تمام.
3: يعني في الأساس هي ميزة بنمنحها للممول وبصفة خاصة للممول الملتزم، ان بتتيح لي الاستفاد من السيوله المتاحه اليه في استثمار مضمون العوائد بتاعته ومعفاه من الخضوع للضريبه.
2: يبقى حضرتك كده تخليني اسال دايما على العوائد. العوائد ممكن تبقى ايه؟ هل تم تحديدها؟
3: العوائد وفقا للقانون الضريبي اللي اتاح طبعا نص الماده 115 من قانون ضريبه الدخل اصدر لمعالي وزير الماليه اتاحت لي اصدار السقوق ووفقا للعائد اللي بيحدد من معالي الوزير طبعا طبقا للكتاب.
2: لم يتم تحديده حتى الان.
3: بيتم تحديده على حسب كل اكتتاب يا فندم.
2: طب هل نسب السقوق دي او قيمتها هل تم تحديدها برضو ولا لسه احنا بس في الطرح الاولاني؟
3: احنا بنستهدف عمليه الطرح تكون متعدده القيم بحيث تتناسب مع الامكانيات الماديه لجميع مستوى المولين، يعني مش هتبقى فئه واحده. وبرضو بنبقى حريصين عشان الحصيله الضريبيه ان القيمه الاجماليه للسقوق لا تتجاوز قيمه 15% من الحصيله الضريبيه المستقبليه لمصلحه الضرايب.
2: من 15% بس، مش 15% من قيمة حصيلة الممول نفسه اللي هيشتري.
3: لا، القيمة الإجمالية نفسها اللي بتزيد على 15% من حصيلة مصلحة الضرايب. احنا بنتيح قناة أي نعم للسادة الممولين للاستثمار وتحقيق عائد معفي، وفي نفس الوقت بنحب نحافظ على الحصيلة الضريبية وأوقاتها، لذلك محدد لها السقف لطرح هذه السقوق وتكون بقيم زي ما وضحت المعليك إن هي تكون بقيم متفاوتة. ممكن نقول مثال 10,000 جنيه وثيقة 100,000 جنيه وثيقة مثلا 1,000,000 جنيه على حسب طبعا إمكانيات كل ممول يقدر يكتتب فيها وفي حدود السيولة المتاحة إليه.
2: إذا أنت حضرتك حطيت سقف ليها 15%، كنت هسأل حضرتك هل أنت عندك رقم متوقع عايز تبيع بيه السقوق ولا مش حاطط رقم؟
3: أقصى قيمة ممكن تكون لإصدار السقوق دي القيمة الإجمالية ليها لا تزيد عن 15% من قيمة الحصيلة الضريبية المتاحة.
2: إنما أنت حضرتك ما بتسعاش لرقم معين.
3: لا، ما بنسعاش رقم معين، احنا بنقول السقف الحد الاقصى هي ممكن تيجي بتتابع طبعا وفقا للتوجهات ووفقا لما يتم الاستقرار عليه.
2: يبقى حضرتك كده قلت لي ميزه الممول او مميزات الممول، طب هي الميزه اللي هتبقى للدوله ايه؟
3: طيب هو اهم حاجه الميزه بالنسبه للدوله ان دي بتعكس فعلا توجه وزاره الماليه لتطوير العلاقه مع المجتمع الضريبي، وده واضح جدا من خلال الحزمه الاولى للتسهيلات الضريبيه والحزمه الثانيه. الماده 115 من القانون كان النص عليها في سنة 2005 قانون ضريبة الدخل. احنا لقينا دلوقتي حاليا كتوجه الدولة لتعزيز العلاقة والثقة والشراكة فعلا تبقى حقيقية مع السادة المولين ان يتم تفعيلها في الوقت الحالي. الميزة المشتركة طبعا انا بوفر قناة مضمونة للاستثمار بعائد يكون مرضي ويكون معفي من الخضوع للضريبة، بالنسبة لي بتوفر سيولة نقدية حسب الممول لو عايز يستخدمها في سداد اي مستحقات ضريبية مستقبلية متاح لي.
2: طيب هو العائد اللي على السكوك دي، هل حضراتكم طبعا عارف مع الوزير ما بيشتغلش كده، عنده افكار وعنده استراتيجيه وعنده خطه ماشي عليه، العائد على السكوك دي برضو ده حمل على وزاره الماليه اكيد، هل محطوطه في الحسابات؟
3: اكيد محطوطه في الحسابات، والهم الاكبر هي توطيد العلاقه فعلا للساده المولين. يعني انا بقول لحضرتك انت شريك معايا، يعني مثلا ممكن انت عندك اموال زايده، لا في قناه استثماريه لو بتحب تستثمر عندي طبعا اهلا وسهلا بحضرتك، واديك كمان ميزه ان العائد ده يكون معطي من الخطوه.
2: طب انا كممول هشتري الصك وهاخد عائد عليه وكل حاجه، وبعدين هيخصم من الحصيله الضريبيه بتاعتي في السنوات القادمه، هي تحدد لها مده يا فندم؟ يعني زي الاذون والحاجات دي مثلا بمده سنه سنتين؟
3: يا فندم هي مده الصك الضريبي مده سنه.
2: طيب. فانا لما اجي ادفع حصيله الضريبيه او المطلوب مني السنه الجايه بيتخصم بقى منها من ثمن الصك، لو انا فاهم صح؟
3: يحق للممول استخدامها كاداه للسداد.
2: هل بيبقى فيها بقى نسبه خصم عن الرقم بتاعي؟ ما هو طمع بطمع بقى نكمل للاخر، هيبقى فيها نسبه خصم مثلا؟ يعني انا عليا مليون جنيه ولا شاري صك، ممكن ادفع 800 ممكن ادفع 700، ولا بدفع القيمه اللي عليا وبخصم من قيمه الصك وخلاص؟
3: كاداه وفائي، يعني مثلا الممول عليه اي مبلغ ضريبي عايز مش شرط يكون يعني يتم اداء.
2: انا بدي رقم افتراضي
3: بكامل قيمه السكوك، يعني مثلا انا عندي 100,000 جنيه انا عايز استخدم مثلا سكوك ب 50,000 في السداد وادفع الباقي كاش. كل دي طبعا حسب استراتيجيه الممول والسياسه الماليه الخاصه بيه.
2: بخبرتك كده يا وائل، ايه اللي هيغري المستثمر انه يشتري الصك؟
3: اول حاجه الثقه طبعا، انه بيتعامل مع وزاره الماليه كجهه حكوميه. تاني حاجه بيضمن العائد انه معفي من الخضوع للضريبه.
2: طب انا برضو عايز افهمها، طب انا راح اشتري اذون خزانه، ايه الفرق؟
3: هو فرق بسيط جدا، فرق الاذون خزانه طبعا لو اتكلمنا من حيث الخضوع للضريبه، اذون خزانه العائد بتاعها خاضع للضريبه بسعر 20%، وده وفقا لنص الماده 58 من القانون. انا بالنسبه لي هنا بحصل على عائد بيبقى معفي من خضوع للضريبه، وطبعا مختلفين من حيث المده زي ما وضحنا. الصك
2: عندك سنه هيبقى شهور
3: لا ده في حسب 3 شهور او 6 شهور او 9 شهور او سنه. فده الفرق الجوهري ما بين اذون الخزانه والسكوك الضريبيه.
2: هو احنا كل اللي بنتكلم فيه عن بحالك ليه سند قانوني محطوط؟ يعني في قوانين بتقول ان انت تقدر تطلع الصكوك دي؟
3: بالفعل يا فندم، هي في ضوء صدور الحزمه الثانيه من التسعينات يتم تفعيل الماده 115 من قانون ضريبه على الدخل اللي اتاحت لمعالي وزير الماليه انه يصدر صكوك ضريبيه للمولين وان يقدر يحملها بعائد، والعائد ده معفي من الخضوع للضريبه.
2: اتفهم ان دي خطوه حلوه لمصلحه الضرائب المصريه، بس لو مدروسه اسمح لي اقول لك برضو بسعه صدر كده لبعض الاراء اللي ممكن ننتقد الموضوع. قال لك طب ماشي انا ما عنديش مشكله في ده، بس هل ماشي بالتوازي داخل مصلحه الضرائب توسيع القاعده الضريبيه، ادخال الاقتصاد غير الرسمي يبقى موجود معاه؟ يعني عندك مزيد من الافكار انك تزود الدخل اللي انت هيبقى عندك دلوقتي عبء حاجتين، انت كمان عندك العائد، فهل ده ماشي بالتوازي معاه ولا احنا دي خطوه دلوقتي وخلاص؟
3: لا يا فندم طبعا، اكيد الحمد لله اي قرار بيتم اتخاذه بيتم عرضه بيبقى مدروس دراسه وافيه، سواء كان طبعا من ناحيه التنفيذ او من ناحيه المردود الاقتصادي الخاص بيه. احنا بالنسبه لنا الهدف الشاغل لمصلحه الضرائب هي توسيع القاعده الضريبيه بدمج الاقتصاد الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، طبعا كبديل عن التوجه لزياده الضريبه. تقول التوسع الافقي دايما احسن من التوسع طبعا الراسي. الحاجة الثانية بالنسبة للسادة المولين زي ما قلت حضرتك كمستهدف ومخطط لمصلحة الضرائب ان يكون في ليمت معين، اي نعم انا هدي ميزة واي نعم هتحمل كعائد معفي من الخضوع للضريبة. لذلك دايما ببقى حاطط حد وسقف لصدور السكوك الضريبية كقيمة اجمالية.
2: عشان يا وائل انت عندك حاجتين، ده انت عندك عائد هتدفعه وعندك خصم من الحصيلة الضريبية بعد سنة، ما هو مش هيدفع الراجل، فهيبقى عندك حاجتين، ده كله مدروس. انا بس برد على كل اسئلة الناس.
3: بالظبط يا فندم، وعلى فكرة برضو هي السكوك دي تعتبر ميزة موجهة اكتر للسادة المولين الملتزمين. يعني بيبقى عندي ممول مصلحة ضرائب منتمي للاقتصاد الرسمي ان هو ملتزم بتقديم الالتزامات الضريبية الخاصة بيه، يعني ده مجرد كان بيستثمر الفلوس دي ويقدر يستفيد منها، ويقدر في نفس الوقت لو حب يستخدمها في اداء او وفاء بالتزاماته الضريبيه.
2: بثقتك كده في ممولينك، وانت اكيد حك عارفين نسب الممولين اللي فيهم ثقه او اللي عند او الجادين، هتنجح الفكره؟
3: طبعا من وجهه نظري من الدراسه طبعا ان شاء الله متوقع ان تنجح الفكره لسبب واحد، ان اي ممول عنده سيوله بيفكر دايما في قنوات للاستثمار، مش شرط يعتمد على النشاط الرئيسي بتاعه، دايما بيفاضل بين مجموعه من البدائل، بيشوف العائد المتوقع من الاستثمار ده قد ايه، ايه العائد الضريبي الخاص بيه. فبالتالي وزي ما وضحنا ان هي تعتبر فعلا ميزه للساده المولين، اعتقد هتبقى خيار امثل للساده المولين في استثمار اموالهم او السيولة النقديه المتاحه ليهم.
2: هنتابع مع حضرتك اول باول ان شاء الله التطورات، وان شاء الله الخطوه تنجح مع حضراتكم. كل الشكر للاستاذ وائل السيد مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث الضريبيه. حاولنا نرد على الناس سواء اللي انتقد او اللي مدح، ونفهم من المتخصصين ونفهم من صناع القرار هو الفكره ايه، وان شاء الله نشوف نجاحها باذن الله الفتره اللي جايه. وهنتابع طبعا مع استاذ وائل اول باول، ويسعدنا انه شرفنا كمان في استوديو راديو 9090 نتكلم معاه بمزيد من الاستفاضه. 1-99-9 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2-18-10-8-66.

0: على الراديو 90 90.
1: هواها مصري على الراديو 90 90. طيب من مصلحة الدرائم المصرية خلينا نروح لوزارة التنمية المحلية عشان عاملة مجموعة من التسهيلات والإجراءات لكل ترخيص المحال التجارية. أنا اللي عايز أفهمه، هل المحلات اللي بتجدد رخصها باستمرار ففي دلوقتي من التسهيلات وفي تخفيضات وصلت ل50%، ولا المحال الجديدة اللي داخلة المنظومة التجارية فممكن وهو بيرخص في البداية بنسهله من الإجراءات وبندفعه كمان أقل 50%؟ ده كله نقدر نفهمه من أستاذ وليد البوشي، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية والبيئة طبعا، وعضو اللجنة العليا ترخيص المحال العام. يا أستاذ مساء الفل. بشكرك الأول على مجهودات محترمة بتسهل على الناس وبتسهل على المحلات التجارية وفق ظروف اقتصادية صعبة. كويس من وزارة التنمية المحلية انها تعمل الإجراءات دي، بس دي منطبقة على مين يا فندم؟
2: بص يا فندم، احنا منطبق على جميع المحلات، سواء كان المحلات الجديدة اللي لسه بترخص ولسه بتاخد خطواتها الأولى للترخيص، أو مجموعة المحلات القائمة بالفعل سواء كان منتهية الترخيص أو لم ترخص من قبل.
1: هاي بنعمل هنا تسهيلات 50% على الموضوع،
2: على كل حاجة بقى، على سواء المحلات دي أو المحلات دي.
1: 50% من إجراءات الترخيص اللي هي مثلا الصافي الرقم 10 جنيه هيدفع 5 جنيه بالفعل.
2: بالضبط كده يا فندم.
1: طيب الاجراءات بقى نفسها، صحيح كمان عضو اللجنه العليا لترخيص المحل العام، فانت شايف الصوره من على الارض بصوره كبيره، الاجراءات نفسها ممكن يبقى فيها من التسهيلات عشان الناس تتشجع اللي بيسمعنا دلوقتي وعايز يرخص محل جديد او يجدد رخصته المنتهيه؟
2: بالضبط كده. طب احنا في بدايه المنظومه كانت في توجيهات من القياده السياسيه ورئاسه مجلس الوزراء لمعالي وزير التنميه المحليه والبيئه بصفتها ان هي رئيسه اللجنه العليا لترخيص المحل العامه، اشتغلنا على المنظومه بحيث ان احنا نسهل كل الاجراءات على اصحاب المحلات. فسيادتها طبعا بالتوجيهات بدات ان هي تبدا مع المواطن من بدايه خالص من ضمن المستندات. يعني دلوقتي صاحب المحل عشان يتقدم لي على الترخيص مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه حاجتين مبدئيا، اللي هي صوره بطاقه الرقم القومي وعقد ايجار او تمليك المحل ايا كان، يعني
1: الوحده نفسها. ماشي،
2: للوحدة نفسها. بعد كده ممكن يستكمل بقى إجراءاته كسجل تجاري، بطاقة ضريبية لو فاتح محل أغذية بيطلب منه شهادة صحية للعاملين بالمحل الأغذية وهكذا. فاحنا عملنا ايه؟ عملنا تسهيل المستندات بحيث بأقل المستندات يقدر لأصحاب المحل ان هو يقدم على المنظومة سواء في المركز التكنولوجي أو على منصة مصر الرقمية، وهي الخدمة الجديدة اللي تم إتاحتها الأسبوع الماضي.
1: سيادة المستشار، انت قللت في الورقيات ولا عملت شباك واحد؟
2: عملت الاثنين.
1: الاثنين
2: عملت الشباك واحد بحيث ان هي منصه واحده بتكلم المواطن، سواء المنصه دي راجل مش قادر يتعامل على المنصات الالكترونيه فبيتوجه للمركز التكنولوجي التابع للمحل، او ان هو لا قادر ان هو يتعامل مع المنصه الالكترونيه يدخل على منصه مصر الرقميه ويقدر يقدم على الخدمه او يقدم على رخصه المحل بتاعه.
1: معلش يا وليد بيه، هو المركز التكنولوجي ده فين؟ اللي هو في كل حي تابع
2: للمحل،
1: انا فاهم صح؟
2: احنا عندنا 360 مركز تكنولوجي منتشرين على مستوى الجمهوريه، كل حي او كل واحده محليه عندها مركز تكنولوجي بيقدم خدمات التنميه المحليه او خدمات الوحدات المحليه.
1: هل في شكل من اشكال الرقابه عاملاه مع الوزير على الاحياء وسرعه الاجراءات انها تمشي؟ عشان كتير من اللي بيسمعونا بيقعد يشتكي، حلو جدا وحلو التسهيلات اللي عاملاها مع الوزير، بس احنا بنروح بنقعد وقت طويل، احنا بنروح بنقدم ورقنا ونستنى كتير. في شكل من اشكال الرقابه بقى بينزل ويتابع الكلام ده؟
2: بالظبط يا فندم، احنا عاملين زي داشبورد عندنا بحيث ان احنا نتابع الحركه للاحياء والمدن، وكمان عندنا استقبال اي شكاوى بالنسبه للمواطنين على مبادره صوتك مسموع وزاره التنميه المحليه. اي شكوى من اي مواطن نتيجه ان هي اي اجراء شايفه غير ان احنا بنقول عليه نقدر ان احنا نقدم شكاوى، وفي نفس الوقت احنا عاملين تقييم اسبوعي لجميع المدن والاحياء علشان نتابع حركة الترخيص اخبارها ايه، طب المعاملات واقفة ليه، طب المفروض ان في مدة زمنية لانجاز الخدمة. فبالتالي ده نتيجة توجيهات معالي الوزير لكل القيادات وكل رؤساء المدن والاحياء.
1: لا، هي منظومة الشكاوي دي احنا هاريينها في حال بلدنا هنا، شكاوي بنبعت ويتواصلوا الصراحة معانا وبينزلوا وبيحلوا وبيبعتوا لنا كمان ردود رؤساء الاحياء. كنت بتواصل مع استاذ مصطفى عبد المجيد، كنت طول الوقت انا عارف ان الادارة دي شغالة بصوت كبير جدا، ولكن الناس ما بتحتك عادة مش لازم تيجي لحال بلدنا، انت حاجة بقى بتطمني لا انت عندك غرفه او عندك داشبورد بتتابع اصلا بتشوف ايه اللي واقف.
2: بالضبط كده. زائد ان احنا كمان عملنا داشبورد مخصوص لمنصه مصر الرقميه، لو حد بيقابله اي مشكله على المنصه او اي مشكله في الاجراءات عملنا له برضه يقدر ان هو يشكي سواء على ارض الواقع او عن طريق المنصات الالكترونيه.
1: يعني انت وليد بيه بتقول لي دلوقتي اللي انا المفهوم او الموروث اللي عندي على اللجان الفنيه اللي بتنزل وتقعد بالشهور وبعدين الاوراق ما تجيش وبعدين اجيب اوراق ثانيه، كل ده انتهى، انت سهلت حاجات كتير.
2: احنا عملنا كمان حاجة
1: هو انا عارف بس انا بسمع المستمع معايا.
2: بالضبط كده. احنا قلناه كمان ان انت مش هنأخرك عبال ما تحصل على موافقات الجهات الخارجية معانا. سيادتك هتيجي تقدم خلال اسبوع، بتاخد تصريح تشغيل مؤقت لمدة 3 شهور لحد ما باخد لك المواصفات بتاعة الجهات الخارجية عشان اطمنك واطمن كل اصحاب المحلات تشتغل بامان من غير اي لجان، من غير اي حد يتردد عليها ان هو يهددها في مكان اكل عشاء.
1: صحيح، كلام محترم جدا وموجود اكثر احتراما. كل الشكر لصديقنا العزيز استاذ وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية والبيئة وعضو اللجنة العليا لترخيص المحال العام. يعني وزارة التنمية المحلية من الوزارات اللي معانا على طول، يعني طول الوقت من شكاوى حضراتكم بتبقى معنية كتير بالشارع المصري، فبنبعت على طول لصوتك مسموع، بنبعت على طول لاستاذ وليد، بنبعت على طول لكل المعنيين هناك في عم جيد، كل الناس انا عارفهم لان هم الصراحه من اكتر الوزارات اللي بترد على شكاوى حضراتكم. انتوا عارفين الوزارات ما بتردش بطلع اقول الوزير ما ردش، المحافظ ما ردش، يعني ما بنهبش حد، ولكن بنحاول على قد ما نقدر بنسلط الضوء على بعض المشكلات الموجوده في المجتمع. فبمناسبه وليد موجود معانا لازم نشكر وزاره التنميه المحليه ودكتوره منال عوض على الاستجابه دايما في الشكاوى اللي بتحصل والتسهيلات بقى اللي بتعملها في تراخيص المحال. انا عارف كتير من اللي بيسمعنا دلوقتي ممكن تبقى رخصته منتهيه بقى لها سنتين ثلاثه، اتشجع وروح هتدفع اقل 50% من الرسوم. وعلى كلام وليد بيه ان لا الموضوع تسهل كتير من الورقيات ومن الاجراءات. خلصنا حلقتنا النهارده ولكن ده يكون معانا زميلتنا العزيزه سمر ابراهيم واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الإخبارية للدقيقة الأولى للثالثة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع في مدينة العلمين الجديدة مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء لمتابعة مستجدات استراتيجية التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تستهدف رفع مساهمتها إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028. ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بضرورة دعم الشراكات التي تعتمد على مهمات ومكونات محلية الصنع، خاصة بطاريات تخزين الطاقة، إلى جانب تعزيز توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة وتطوير الاستفادة من الرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة والأسمدة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن شباب مصر هم قوة الوطن وصناع مستقبله، وفي تدوينة له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أكد الرئيس السيسي أن أفكار الشباب وإبداعاتهم ومشاركتهم الفاعلة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه وجه الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وجميع جهات الدولة المعنية بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعاية سيادته، تكون مساحة مفتوحة أمام شباب مصر لطرح أفكارهم ومبادراتهم البناءة ودعم مشاركتهم في خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والانتماء والمسؤولية الوطنية. الهلال الأحمر المصري أعلن إطلاق قافلة زيد العزة من مصر إلى غزة 55 بعد 200 محملة بنحو 2741 طنا من المساعدات الإنسانية. تشمل القافلة مساعدات غذائية ومواد إغاثية ومستلزمات طبية، إلى جانب الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع. وأكد الهلال الأحمر استمرار جهوده لإدخال المساعدات إلى غزة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم إدخاله إلى القطاع منذ بدء الأزمة تجاوز 1,000,000 طن بمشاركة أكثر من 75,000 متطوع. مصدر إيراني قال إن إيران والولايات المتحدة لم تجريا مباحثات لتمديد وقف إطلاق النار، مؤكدا عدم إحراز تقدم بشأن عودة واشنطن إلى مذاكرة التفاهم وتحديد جدول زمني لتنفيذ التزاماتهما. وفي المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بإيران واتهمها بعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليها، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. اقتصاديا، وزارة البترول أعلنت حفر 149 بئرا استكشافية خلال عامين أسفرت عن 112 كشفا جديدا، منها 88 لزيت الخام و24 للغاز الطبيعي، كما تم توقيع 19 اتفاقية للبحث والإنتاج باستثمارات حدها الأدنى 823.1 مليون دولار، فيما يجري الإعداد لتوقيع 13 اتفاقية جديدة باستثمارات تتجاوز 1 مليار دولار. ورياضيا، الأهلي يلتقي بدلون الإسباني في 7 مساء في أولى وديات معسكر برشلونة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 40 درجة.

يا مساء الفل، واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من علشان الزحمه تعدي. موجود معاكم من دلوقتي ولحد الساعه 5 محمد نشأت. اخباركم ايه في هذا يوم الاربعاء 12 اغسطس 2026؟ يا رب الامور كلها عند كل الناس تبقى زي الفل. طمنونا عليكم وكده، وهنطمن على الحاله المريه كمان من زميلنا محمد صابر، ونعرف ازاي تقدر توصل لو انت ماشي في طريق زحمه ولا حاجه، ولو في اي حد برضو عنده زحمه ممكن يكلمنا ويبعت لنا علشان خاطر نقول له ايه الطرق البديله. طيب، طرق التواصل معانا 2 18 10 8 66، ده التليفون، 1 99 9 رقم الاس ام اس، و 010 490 90 4 ده رقم الواتساب بتاعنا. عندنا مواضيع كتير جدا هنتكلم فيها مع بعض النهارده، وطبعا في اهداءات كتير لناس كتير جدا عايزين يدوا اهداءات كتير. حاضر، عينينا، يا سلام، تنورونا. بس خلونا النهارده نقول ايه، سؤال كده نقعد نتكلم فيه وشويه نفتن على الشلل بتاعتنا. دايما بيبقى في كل شله كده في حاجه اسمها الدراما كوين بقى، اللي هي ملكه الدراما او ملكه البؤس، اللي هو بيسود لك كل حاجه. يعني تلاقي الشله كده دايما تلاقي فيها واحد بيفكس كل حاجه، خروجه حلوه يقول لك لا ده عاصفه هتقوم بالليل، والله الخسوف هينزل على الكسوف، هنلاقي نفسنا بره الموت. طب ندخل سينما، ما شويه والفيلم هينزل في كل القنوات، يا جماعه مش محتاجين بقى، يعني ليه نخش سينما؟ ليه؟ اسبوع واسبوع واحد هتلاقوا الفيلم موجود في كل القنوات. طب تعالوا نتعشى، يا راجل انت ما سمعتش عن اللي بيحصل في المطاعم والاكل، اكل البيت ماله؟ يا جماعه اكل البيت هو افضل اكل. فتلاقي حد كده طبعا ده لو حصلت له مشكله كبيره بيقرفك وبيقرف عيشتك، ويقعد يكلمك 20 مره في المشكله، ويقول لك تحل، وهي مشكله تافهه في الاخر، يعني الرخصه اتسحبت مثلا، يعني مفيش حاجه خالص، هيروح يدفع الرسوم وياخد رخصته ويمشي وشكرا، يعني مفيش حاجه، مفيش كارثه بشريه ممكن تحصل. في كل شله بيبقى عندها الحد اللي هو الدراما كوين ده، اللي هو سواء كان ولد ولا بنت بقى، يعني مين ده وبيعمل ايه ومغص عليك حياتك ازاي، ولا بتحبوه فبتعدوها له؟ بس هو في شخص كده، تعالوا نديله اهداء النهارده طول اليوم واحنا موجودين مع بعض في حلقه النهارده. اي حد عايز اي حاجه على طول 010 490 90 4، ده رقم الواتساب، ابعت بس الرساله وهتابع معاك. تعالوا نبتدي برامي عياش ونرجع نكمل مره تانية.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90.

مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي. موضوعنا النهاردة هو مين الدراما أو الراجل البائس اللي موجود في كل شلة، أو الراجل اللي دايما يكئب الحياة كده في الشلة. دايما هتلاقي واحد هو رمز الكآبة في الشلة، هو اللي دايما يبوظ كل الخروجات والحاجات دي بالكآبة والعياط وتكبير أي مشكلة صغيرة. خلونا أقول لكم خبر من الدكتور مصطفى مدبولي، بيوجه بسرعة صرف التعويضات ومضاعفاتها لأسر ضحايا ومصابي حادث الإسماعيلية. طبعا خلص العزاء ليهم جميعا، وتمنياتنا للشفاء لكل المصابين بإذن الله. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع مع الوزراء والمحافظ والمسؤولين المعنيين تنفيذ التكليفات العاجلة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن حادث تصادم سيارتي نقل العمال بمنطقة الدواويس التابعة لمركز التل الكبير بمحافظة إسماعيلية، واللي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين. ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال متابعة مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية المناسبة لحالة المصابين في حادث الإسماعيلية. كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية والمسؤولين المعنيين بمتابعة تطورات الحادث على أرض الواقع وسرعة الوقوف على أسبابه، والعمل على إنهاء جميع الإجراءات القانونية في هذا الشأن بدقة تامة في أقرب وقت لتحديد المسؤولية عن وقوع هذا الحادث وإزالة آثاره وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين. كما وجه رئيس الوزراء خلال المتابعة مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة الإسراع بصرف التعويضات ومضاعفة قيمتها لأسر الضحايا وفق توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، حيث أكدت الوزيرة أنها وجهت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات حتى يتسنى صرف التعويضات بصورة فورية لأسر الضحايا والمصابين. وتقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص المواساة والتعازي لأسر الضحايا، كما عبر عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين. إن شاء الله خير بإذن الله. أرجع أقول لكم تاني، يا ترى مين هو الدراما كوين؟ خالد بيقول لي واحد صاحبنا اسمه أحمد عثمان، ده دايما يبوظ كل حاجة، ببوظ حياتنا وببوظ الخروجات وببوظ كل حاجة في حياتنا. يعني حاولوا تعالجوه، تعالوا نسمع عمرو دياب الألوان ونرجع نكمل مرة تانية.

من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الأهلي يلتقي بدلون الإسباني في 7 مساء في أولى وديات معسكر برشلونة. الإسماعيلي يدخل اليوم معسكراً مغلقاً استعداداً لدور المحترفين. وادي دجلة يختتم ودياته بمواجهة البنك الأهلي غداً استعداداً للدوري. وبتروجيت ينجح في ضم اللاعب عمر ضياء من تيم أف سي لمدة 3 مواسم. معسكر منتخب مصر ينطلق في 17 سبتمبر القادم استعداداً لمباراتي أنغولا وجنوب السودان. وباريس سان جيرمان يواجه أستون فيلا في 10 مساء في كأس السوبر الأوروبي.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معاك محمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي، قبل ما الزحمة تعدي بقى وإن شاء الله تكون عدت بإذن الله، تعالوا نروح لزميلي العزيز محمد صابر ونطمن منه على الحالة المرورية النهاردة وإزاي نقدر نوصل. يا محمد مساء الفل.
1: نشأت أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
0: دلوقتي بقى تعالى أقول لك إزاي توصل.
1: لكن وصل النهارده نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظة القاهرة وأبرز مشاهدات وبعض الكثافات المرورية هو محور صلاح سالم، وخاصة المنتمي لمدخل نفع الأزهر. بعض الكثافات المرورية الاتجاه الآخر اللي جاي من مناطق أرض المعارض، منتمي لشارع المطار ومطلع قبر المطار. بعض الكثافات يبقى إزاي توصل

0: البطاريه هتروح تستخدم كوبري سريع العمده. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو في الاتجاهين؟ لو انت خارج من القاهره متجه للجيزه او مايل من الجيزه متجه للقاهره هتروح تستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المروريه ما بين القاهره والجيزه، او هتستخدم المسطحات الارضيه هتكون بديله كورنيش النيل. بعض الكثافات اللي جايه من مناطق جاردن سيتي داخل مناطق المعادي وما بين قصر النادي، ازاي توصل بعيد عن الزحمه تروح تستخدم كوبري الحضارات وتطلع منه على منطقه الاوتوستراد وشارع ومحور الاوتوستراد. بعض الكثافات النهارده في منطقه المعادي وما بين اللاسلكي المتجه الى القمر الصناعي، ازاي توصل بعيد عن الزحمه تروح تستخدم محور مصر او شارع مصر. بعض الاحجام ايضا اللي ظهرت عندنا في منطقه مدينه نصر اللي جايه دلوقتي من منطقه المنعل والحي الثاني المتجه الى مناطق النادي الاهلي، هتروح تستخدم مصطفى النحاس. وغير عباس العقاد بعض الكثافات المرور متجه لميدان الساعه، هتروح تستخدم شارع مكرم عبيد. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المروريه داخل محافظه القاهره.
1: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
0: الكثافات في الجيزه المروريه بدات تتوقف في اعلى كوبري الدق اللي جنب البطل احمد عبد العزيز متجه الى شارع ثروت ومتجه مره اخرى الى الطريق الدائري. وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في شارع مراد اللي جاي دلوقتي من كورنيش العزيزه متجه الى اشاره ميدان الجيزه ورايح طرد ومكمل على فيصل الهرم. ازاي توصل النهارده فيصل الهرم بعيد عن الزحمه؟ تروح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. محور الفريق كمال عامر بتقابلنا بعض الكثافات اللي جايه من مناطق النيل ومتجه الى مناطق الوراق عند منطقه سعيد مكي. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ تروح تستخدم ربيع الجيزه. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المروريه داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
0: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل وخارج القريه الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه بانسيابه مروريه. بعض الكثافات المرتفعه معانا نسبيا اعلى منطقه البسوس اللي جاي من مناطق الوراق المتجه الى الطريق الزراعي، مدخل منطقه شبرا الخيمه. بعض الكثافات المتجهه للزراعي المتجهه لمحافظات الاقاليم هنروح نستخدم محور بنها الحر. اما بالنسبه لنطاق محافظه اسكندريه بدات تتوسع بعض الكثافات المروريه في محور 14 مايل المتجه لميدان سموحه ومحور فيكتور مانويل المتجه لمناطق كايروس مول. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ تستخدم محور المحمودية الجديد، محور قناة السويس. بعض الكثافات المتجهة لمنطقة محرم بيك، هتروح تستخدم النهاردة محور التعمير وكوبري الأباري في نطاق مدينة دمنهور. الكثافات بتقابلنا شارع الجمهورية وكذلك أيضا شارع عبد السلام الشاذلي، هتروح تستخدم شارع الوحدة العربية من مدينة الشرقية. بعض الكثافات في شارع سعد جميل متجه إلى ميدان الساجة وموقف الأحرار، هتروح تستخدم النهاردة شارع أحمد ماهر. أما في نطاق مدينة الدهلية بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في شارع جيهان السلاتر متجه إلى حي الجامعه وشارع المشايه السفليه وشارع عبد السلام عارف، هتروح تستخدم شارع احمد ماهر. من مدينه دمياط الكثافات بتتوافق في ميدان الشهاديه وطريق كفر البطيخ دمياط. وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في منطقه ابو الوفا هنروح نستخدم النهارده الكوبري المعدني. اما من مدينه طنطا بعض الكثافات المروريه اللي بدات تتوافق في اللي جاي دلوقتي من منطقه شارع الجانبيه وبعض الكثافات في شارع الجيش وشارع احمد ماهر، عشان كده النهارده شارع طه الحكيم هيكون بديل. ونروح لمحافظه بورسعيد الاحجام بتقابلنا فيها في شارع محمد علي تقاطعوا مع شارع الابوتي في تنطيط منطقه الاستثمار، عشان كده هنروح نستخدم النهارده شارع اشاره الشاحنات. ومن مدينه اسماعيليه الكثافات في شارع السكه الحديد وشارع المدارس، هنروح نستخدم النهارده شارع الجمهوريه. اما في نطاق محافظات الوجه الابني ومن محافظه الفيوم بعض الكثافات في شارع نادي المهندس اللي داخل على ميدان المسله، هنروح نستخدم النهارده شارع الفاروق عمر. اخيرا من محافظه اسيوط الاحجام بدات تتوافق في اللي جاي دلوقتي من شارع الجمهوريه وداخل على محطه قطار اسيوط هو شارع الجامعه وكوبري فيصل المتجه لكورنيش الابراهيميه، عشان كده النهارده البديل بتاعهم هو شارع الجلاء. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المروريه داخل كافه المحافظات. متمنين لحضراتكم السلامه على الطريق محمد صابر.
2: ها وصلت؟ انا كده اطمن.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع في مدينة العلمين الجديدة مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء لمتابعة مستجدات استراتيجية التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تستهدف رفع مساهمتها إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028. ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بضرورة دعم الشراكات التي تعتمد على مهمات ومكونات محلية الصنع، خاصة بطاريات تخزين الطاقة، إلى جانب تعزيز توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة وتطوير الاستفادة من الرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة والأسمدة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن شباب مصر هم قوة الوطن وصناع مستقبله، وفي تدوينة له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أكد الرئيس السيسي أن أفكار الشباب وإبداعاتهم ومشاركتهم الفاعلة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية، وأشار إلى أنه وجه بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعاية سيادته تتيح للشباب طرح أفكارهم ومبادراتهم ودعم مشاركتهم في خدمة المجتمع وتعزيز العمل التطوعي والانتماء والمسؤولية الوطنية. الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي أعلن تسجيل 52,000 طالب رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027 حتى الآن، هذا ويستمر تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني حتى 7 PM الأحد القادم. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بحث هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان تعزيز العلاقات المصرية السعودية والإعداد للاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية مؤكدين أهمية خفض التصعيد والعودة للمسار الدبلوماسي والحفاظ على سيادة الدول وأمن الملاحة الدولية. الهلال الأحمر المصري أعلن إطلاق قافلة زيد العزة من مصر إلى غزة 55 بعد 200 محملة بنحو 2741 طنا من المساعدات الإنسانية. تشمل القافلة مساعدات غذائية ومواد إغاثية ومستلزمات طبية إلى جانب الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع. وأكد الهلال الأحمر المصري استمرار جهوده لإدخال المساعدات إلى غزة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم إدخاله إلى القطاع منذ بدء الأزمة تجاوز 1,000,000 طن بمشاركة أكثر من 75,000 متطوع. مصدر إيراني قال إن إيران والولايات المتحدة لم تجريا مباحثات لتمديد وقف إطلاق النار، مؤكدا عدم إحراز تقدم بشأن عودة واشنطن إلى مذاكرة التفاهم وتحديد جدول زمني لتنفيذ التزاماتها. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بإيران واتهمها بعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليها، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. اقتصاديا، وزارة البترول أعلنت حفر 149 بئرا استكشافية خلال عامين أسفرت عن 112 كشفا جديدا، منها 88 للزيت الخام و24 للغاز الطبيعي، كما تم توقيع 19 اتفاقية للبحث والإنتاج باستثمارات حدها الأدنى 823.1 مليون دولار، فيما يجري الإعداد لتوقيع 13 اتفاقية جديدة باستثمارات تتجاوز 1,000,000,000 دولار. ورياضيا، الأهلي يلتقي بدلون الإسباني في السابعة مساء في أولى وديات معسكر برشلونة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 40 درجة.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع محمد نشأت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي.

مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي وإن شاء الله يبقى مفيش زحمة خالص، أي تواصل يا جماعة في أي حتة فيها زحمة تحت أمر حضراتكم جميعا. بنتكلم النهاردة مين الشخص الكئيب في الشلة اللي دايما يبوظ أي خروجة، واللي دايما يروح في أي حتة يبقى الدنيا عنده بايظة تماما. ابعتولنا على 199 أو كلمونا على 010-499-4. إليسا لعبة الأيام، غنوة جديدة نسمعها ونرجع نكمل مرة تانية.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: في اماكن بتروحها عشان البحر وفي اماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام ابراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتلحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصل لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: لإعلانك على الراديو 90 90 90 90. ابعت على 90 90@radio-90 90.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجود معاك محمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي، مين الشخص اللي دايما ينكد عليكوا أي خروجة في الشلة؟ بيبقى في شخص هو مخصص لمثل هذه الأشياء الحقيقة، ويعني لا يختلف على اتنين. مروة السيد، أهلا بيك يا مروة، بتسمعنا دلوقتي من المحلة. أهلا بيك وأهلا بكل أهلينا في المحلة. بتقول صاحبتي تقى ما بتحبش تخرج اصلا من البيت، والخروجه المفضله بالنسبه لها البيت وفقط. هو طبعا في ناس، انا عارف ان الجو بتاع البيت ده تفضل قاعده كده مش عايز تتحرك نهائي. في كمان وليد مصطفى، مساك زي الفل يا وليد. وخالد النجار، اهلا بيكو، بيسمعونا دلوقتي في العربيه وعايزين يسمعوا حاجه للعسيلي. عنينا عنينا يا سلام، تعالوا نروح نسمع كده العسيلي. واللي عايز يسمع حسين الجسمي عيني حاضر. وفي محمد الشرنوبي الجديده، تعالوا نشغل لكم الشرنوبي وتسمعوا بعديه العسيلي وتدلعوا نفسكم واعملوا كل اللي انتوا عايزينه النهارده في علشان الزحمه تعدي. وموجود معاك محمد نشأت 010 400 9090 4. هرجع ما تقلقوش، هقرا كل الرسايل اللي انتوا بعتينها.

0: 90 هواها مصري. مع محمد نشأت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: زيرو 10 490 90 4 ده رقم الواتساب، ابعتوا كل الاغاني اللي حابين تسمعوها في علشان

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

أشهد أن محمدا رسول

0: الأرض لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
4: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي وواقف ابربش بعنيا، وعملت لي

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهرا ومعاك للصبح، سهرا ومعاك للصبح.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

للأسف الشديد خلص حلقتنا مع حضراتكم بسرعة شديدة جدا جدا. إن شاء الله يتجدد اللقاء بكرة قبل دلوقتي بساعتين في علشان الزحمة تعدي. كنت موجود معاكم محمد نشأت، ويا رب الأمور كلها تبقى عند الناس بخير لحد ما نتقابل إن شاء الله بكرة، وتبقى بخير دايما على طول. حسيبكم بقى تسمعوا غنوة كارول سماحة، وفي أنغام، الناس اللي طلبت أنغام والناس اللي طلبت كارول سماحة، تعالوا سيبكم مع أنغام ونرجع نكمل إن شاء الله بكرة. بس خليكم دايما على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار محاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع في مدينة العلمين الجديدة مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء لمتابعة مستجدات استراتيجية التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تستهدف رفع مساهمتها إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028. ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بضرورة دعم الشركات التي تعتمد على مهمات ومكونات محلية الصنع، خاصة بطاريات تخزين الطاقة، إلى جانب تعزيز توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة وتطوير الاستفادة من الرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة والأسمدة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وأكد رئيس الوزراء أن التوسع في تطبيق المنظومة يمثل خطوة محورية لبناء نظام صحي متكامل ومستدام يضمن خدمات صحية متطورة وعادلة للمواطنين. كما شدد على أن تطوير قطاعي الصحة والتعليم يأتي على رأس أولويات الحكومة. الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي أعلن تسجيل 52 ألف طالب رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027 حتى الآن. هذا ويستمر تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني حتى 7 PM الأحد القادم. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بحث هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان تعزيز العلاقات المصرية السعودية والإعداد للاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، مؤكدين أهمية خفض التصعيد والعودة للمسار الدبلوماسي والحفاظ على سيادة الدول وأمن الملاحة الدولية. مصدر إيراني قال إن إيران والولايات المتحدة لم تجريا مباحثات لتمديد وقف إطلاق النار، مؤكدا عدم إحراز تقدم بشأن عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم وتحديد جدول زمني لتنفيذ التزاماتها. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بإيران واتهمها بعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليها، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. اقتصاديا، وزارة الزراعة كثفت حملاتها الرقابية على أسواق ومحال اللحوم للتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات الصحية. أسفرت حملة بالوراق في الجيزة عن ضبط جزار لاستخدامه ختما مزورا للحوم والتحفظ على المضبوطات وغلق وتشميع المحل وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة. ورياضيا، باريس سان جيرمان يواجه أستون فيلا في 10:00 مساء في كأس السوبر الأوروبية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 41.

0: الراديو 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90، على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية؟ طمنيني يا فريدة، قوليلي أخبار مشاركة المرأة إيه في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؟
3: كل فروع المجلس القومي للمرأة مهتمة بالمبادرة في الدورة دي. تعرفي يا صفصف إن عدد المشروعات اللي تقدمت في الثلاث دورات اللي قبل كده أكتر من 17,000 مشروع. اتأهل منهم 895 مشروع.
2: بتأكدوا على الستات مميزات المكسب؟
3: طبعاً، جوائز مالية ضخمة من وزارة التخطيط، دعم فني وتقني للمشروعات، تأهيل كوادر أصحاب المشروعات، تكريم الفائزين في حفل كبير بيحضره رئيس الوزراء.
2: طب أنا هقولك بقى على مفاجأة، في مشروع سنة 2024 كان عظيم جدا، المشروع ده متقدم من ست اسمها سعيدة محمود حسين عبيد من جمعية الرائدات والمثقفات المصرية للتنمية. تصوري؟
3: تقصدي مشروع فيد واستفيد؟
2: بالظبط هو ده، فيد واستفيد، ده إعادة تدوير المخلفات من الجلود والأقمشة وإعادة استخدامها وتدويرها لإنتاج منتجات صديقة للبيئة.
3: المشروع ده بيقلل التلوث. دي كمان كانت عاملة موقع إلكتروني للمنتجات اللي بيعملوها، 45 سيدة بقوا بينتجوا المنتجات دي.
2: على فكرة المجلس القومي للمرأة هو اللي دربهم، أنا بنفسي شفت منتجاتهم وعجبتني جدا، وأقولك مفاجأة أحلى
3: إيه؟
2: سعرها رخيص وكويس جدا.
3: هايل.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
4: تعرف يا حاتم أفندي، النهاردة يوم عبقري، يوم جميل في حياتي. النهاردة عيد ميلاد مدامي.
5: ونمالي قصدي كل سنة وهي طيبة، وكل سنة وكلنا طيبين ومصر بخير الحمد لله.
4: ايه ده كل سنة وهي طيبة حاف كده؟
5: كل سنة وهي طيبة بالمربى بالقشط، ولا تزعل نفسك.
4: أظن من أقل درجات الأدب الوظيفي يا أستاذ إن حضرتك ومدامك تجيبوا هدية لمدامي.
5: ليه؟ هو أنت في عيد ميلاد مدامي هتجيب لها هدية؟
4: طبعا لا، أنا مديرك يا أخي، يعني لازم تتملقني تنفقني. اسمع، النهاردة أنا عامل حفل لتلقي هدايا عيد ميلاد مدامي، مطلوب إنك تجيب هدية تمنها لا يقل عن 10,000 جنيه، مفهوم؟
5: روح يا شيخ، ربنا يهدك انت ومدامك.
4: بتقول ايه يا استاذ؟
5: ربنا يهديك انت ومدامك.
2: وانا مالي يا اخي، هو مديرك انت ولا مديري انا؟
5: لا مديري انا، بس انت مراتي انا.
2: وانا مالي انا، ايش دخلني انا؟
5: يا صفصف، هو احنا هنغني؟ الراجل ما جتيتوا علي، لازم نجيب هدية، يعني لازم نجيب هدية.
2: هون ما جبناش هدية هيعمل ايه؟ هيرفدك؟
5: احسن
2: اشتغل على تيك توك على الأقل، مش هنجيب هدية لمدامه.
5: عشان خاطري يا صفصف، عشان خاطري، ده راجل شراني هو ومدامه، أنا محتاج الترقية.
2: يا أختي منها لله الترقية اللي انت مستنيها من ساعة ما تعينت، ابقى قابلني لو الترقية جت.
5: يعني هتجيب الهدية؟
2: والله فكرة، أجيب لها هدية فيد واستفيد.
4: يلا حالا بهلا بهلا، حي ام الفاسات، هيكون عيد ميلاد الليله اسعد الاعياد، فالدح يا ام الفاسات. ايه ايه، كل سنه وطيبه، كل سنه وطيبه حبيبتي يا مدامي.
6: يا ناجي ما تكسفنيش بقى، الله. قولي جبت التورته؟
4: طبعا طبعا يا مدامي.
6: قولي تلات أدوار؟
4: تلات أدوار بالسطوح كمان. وموظفيني جايبين هدايا ليك يا مدامي.
6: ناجي أحرجتوني يا جماعة، اوعوا يكونوا جايبين هدايا غصب عنهم يا جوزي، اوعوا يكونوا مجبرين يا جوزي.
5: وده كلام يا أم الفصاد، قصدي يا أم ياسمينة، أقدم ليكي وبكل فخر مدام صفصف مراتي.
2: كل سنة وحضرتك طيبة يا مدام ياسمينة. عيد ميلادك ده هو عيد للبشرية كلها.
6: مرسي مرسي يا صفصف. قوليلي جايبة معاكي هدية ولا ايدك فاضية؟
2: لا لا لا لا طبعا طبعا جايبة هدية، طقم جلد كامل، شنطة وبوك وجزمة بكعب
5: 9 سنتي. الكعب 9 سنتي بالتمام والكمال والله.
6: جلد، وروني كده. ده صحيح، ده جلد في جلد. قولولي بقى، هو انتوا وقعتوا على مزرعة تعابين؟
4: ده من خبير يا مدامي.
5: يا عالكوميديا، خف الدم مدامك هناك، دي ملفتة للنظر بشدة.
2: على فكرة دمها مش خفيف ولا حاجة، عقلها هو اللي خفيف.
5: أنا عارف، بس كله يهون عشان الترقية يا صفصف.
4: والآن نطفي الشمع اللي على التورتة. بس عايز أقول لكم حاجة.
2: نعم.
4: ما حدش هياكل من التورتة غيري أنا ومدامي.
5: ليه؟ نعم، ده ظلم، ربنا ما يحبش الظلم في الأكل يا أخي.
2: أصبر، كله يهون علشان الترقية، وابقى قابلني عسل.
5: عسل؟ إلهي تقرصكم نحلة.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا ما صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
3: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للأربع، من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. اخباركم ايه؟ يا رب تكون النهارده كده بخير، وتكون كل اخباركم حلوه، وان شاء الله النهارده وبكره وكل الايام اللي جايه تكون احلى بكتير، عشان ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده حلقتنا هيكون فيها مجموعه من الاخبار اللي ليها علاقه بالابراج، وليها علاقه بشويه دراسات هنستفيد منها في معلومات مهمه جدا جدا. ان شاء الله تستمتعوا بالحلقه على مدار الساعتين. هنروح نسمع اول اغنيه، هنرجع بعدها على طول نبدا الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
4: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: مساء الخير، استاذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس الترا ليد قبل ما ترد. انا مش ببيع لك، انا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شويه وبيسحب كهرباء جامد، صح؟ إليوس الترا ليد بقى بيديك اضاءه اقوى بسحب كهرباء اقل ويعيش لحد 15 سنه ومعاك 4 سنين ضمان. الترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

غنوا بالاغنيه يفوق مع ايمان مختار كل يوم خميس وجمعه من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
3: الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه مكملين حلقتنا. وتعالوا نبدا دلوقتي على طول كده بحاجه ليها علاقه بالابراج وبالاخبار الحلوه. في شوية أبراج هيسمعوا أخبار حلوة إن شاء الله إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. نتمنى إن مش بس الأبراج اللي هنقولها، لا كل الناس إن شاء الله يسمعوا أخبار حلوة بإذن الله. منهم مثلا برج الحمل. برج الحمل إن شاء الله هيسمع خبر حلو متعلق بالشغل. في حاجة في الشغل إن شاء الله هتحصل حلوة، فرصة جديدة، موضوع كان عامل لك قلق وشوية توتر كده الفترة الأخيرة، إن شاء الله الأمور دي هتتحل. في حاجة ليها علاقة بالشغل إن شاء الله بإذن الله مولود برج الحمل هيسمعها في العمل قريب جدا. برج الثور. برج الثور عنده مؤشرات إيجابية في المستوى المالي، إن شاء الله هيكون في زيادة دخل، هيكون في تحقيق مكسب هو كان منتظره بقاله فترة، يا رب اللهم أمين. إلى جانب كمان إن العلاقات العائلية عنده هيكون فيها حالة من الهدوء والاستقرار. برج الجوزاء هيجيله رسالة أو اتصال هيغيروا نظرته تماما لبعض الأمور، وكل ده طبعا في شكل إيجابي، لأن هو هيسمع في الرسالة أو في التليفون اللي هيجيله ده هيسمع خبر هو بقاله فترة كبيرة جدا جدا منتظر الخبر ده. نروح بعد كده لبرج السرطان. برج السرطان هيقترب من إنهاء مرحلة مليئة بالتحديات. الفترة اللي فاتت عنده كانت فترة صعبة جدا، ولكن إن شاء الله الفترة اللي جاية خلاص كل حاجة هتستقر، كل الأمور اللي كنت قاعد بتعافر عشانها دي إن شاء الله هتتحل، وكل حاجة تكون على التراك أو على الخط المظبوط بتاعها. برج الأسد. مولود برج الأسد هو في العموم من أكتر الأبراج حظ خلال الفترة دي تحديدا. هيجيلهم إشادة جامدة جدا جدا في العمل أو في التعليم، وكمان هيكون في شوية أخبار لطيفة كده على المستوى العاطفي، وحطيلي تحت كلمة العاطفة دي مليون خط. يلا هنروح نكمل لسه باقي الأبراج والأخبار الحلوة اللي هتجيلها شكلها عامل إزاي بعد ما نسمع الأغنية اللي جاية، وراجعين ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
2: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
5: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
3: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
2: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
3: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
2: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
0: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين،
3: ساعتين جامدين على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام، ولسه مكملين زي ما قلنا كده في اللينك اللي فات. كنا بنتكلم على الاخبار الحلوة اللي هيسمعها كل برج ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية. توقفنا عند برج الأسد، تعالوا بقى نكمل ونروح لبرج العذراء. برج العذراء إن شاء الله هيكون الخبر السعيد اللي هو منتظره ده هو مرتبط بتحقيق هدف، يعني في هدف معين هو كان بيحلم بيه بقاله فترة كبيرة إن شاء الله هيحصل الفترة اللي جاية. برج الميزان، بتشير التوقعات إلى تحسن في العلاقات الاجتماعية. واضح إن هو الفترة اللي فاتت يعني خسر ناس كتير، اتخانق مع ناس كتير، اختلف مع ناس كتير. ان شاء الله الفترة الجاية هيكون في تحسن في العلاقات الاجتماعية، وكمان هيسمع خبر حلو جدا قدامه، او هيحصل خبر حلو جدا معاه هيفتح له باب لتجربة جديدة. برج العقرب، ان شاء الله الخبر الحلو اللي هيسمعه ليه علاقة بالاستقرار المهني او المالي، الى جانب ان هو هيقدر ان هو ينهي خلاف قديم هيخليه مرتاح راحة نفسية كبيرة جدا بعد ما كان بقاله فترة في حالة توتر. برج قوس، الايام المقبلة بالنسبة له هيكون فيها فرصة سفر او خبر متعلق بالدراسة او العمل. اما برج الجدي فده بقى هيحصل له حاجة يعني ناس كتير قوي تتمناها، هيحصل على تقدير هو منتظره بقاله كتير جدا، نفسه يحس ان هو متقدر من حد ما، من جهة ما، من مكان شغله، من مكان دراسته، من بيته. هيحصل عنده حالة من الاعتراف بكل التعب اللي هو بيتعبه الفترة اللي جاية. ده بالنسبة لبرج الجدي هيتم تقديره، ده حاجة حلوة جدا ومهمة جدا. برج الدلو بقى، برج الدلو فهو هينتظر مفاجأة سارة جدا من شخص مقرب او فرصة جديدة هتساعده على تحقيق خطوة مهمة في حياته. واخيرا برج الحوت، برج الحوت ان شاء الله الفترة اللي جاية دي هيكون عنده انفراجة في الامور المالية، وكمان في شوية حاجات كانت متأجلة الفترة اللي فاتت، ان شاء الله كل ده هتلاقيه بإذن الله تحل معاك الفترة اللي جاية على المستوى المالي وكمان على المستوى الشخصي. اتكلمنا عن كل الابراج وقلنا كل برج ان شاء الله يسمع اخبار حلوة قريب، وهيكون ايه هو شكل الاخبار الحلوة دي. يلا هنسمع الاغنية اللي جاية، هنرجع بعدها على طول عشان نكمل الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الساعة دلوقتي 6، خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع في مدينة العلمين الجديدة مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء لمتابعة مستجدات استراتيجية التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تستهدف رفع مساهمتها إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028. ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بضرورة دعم الشراكات التي تعتمد على مهمات ومكونات محلية الصنع، خاصة بطاريات تخزين الطاقة، إلى جانب تعزيز توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة وتطوير الاستفادة من الرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة والأسمدة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارات جمهورية بتجديد خدمة الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس وعضوا منتدبا لمدة عام اعتبارا من اليوم. كما تضمنت القرارات تعيين أحمد خالد حسن حسين نائبا لرئيس هيئة قناة السويس ومصطفى فاروق إسماعيل شيخون رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير، ومحمد عبد الفتاح محمد أبو بكر رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وذلك لمدة عام اعتبارا من اليوم. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وأكد رئيس الوزراء أن التوسع في تطبيق المنظومة يمثل خطوة محورية لبناء نظام صحي متكامل ومستدام يضمن خدمات صحية متطورة وعادلة للمواطنين. كما شدد على أن تطوير قطاعي الصحة والتعليم يأتي على رأس أولويات الحكومة. كذلك تابع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للمعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد مستشفى 500-500، مؤكدا أهمية تشغيله لزيادة الطاقة الاستيعابية لعلاج مرضى الأورام. وتعمل الحكومة على إعداد شراكة مع مشغل عالمي لإدارة المستشفى بما يضمن كفاءة التشغيل والاستدامة وتقديم خدمات العلاج والتعليم والبحث العلمي وفق أعلى المعايير. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بحث هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان تعزيز العلاقات المصرية السعودية والإعداد للاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية مؤكدين أهمية خفض التصعيد والعودة للمسار الدبلوماسي والحفاظ على سيادة الدول وأمن الملاحة الدولية. اقتصاديا، وزارة الزراعة كثفت حملاتها الرقابية على أسواق ومحال اللحوم للتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات الصحية. أسفرت حملة بالوراق في الجيزة عن ضبط جزار لاستخدامه ختما مزورا للحوم والتحفظ على المضبوطات وغلق وتشميع المحل وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة. ورياضيا، الأهلي يلتقي مع بدلون الإسباني في 7 مساء في أولى وديات معسكر برشلونة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها.
5: نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
6: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
7: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

ساعتين جامدين دايما من الحد للاربع، من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام ولسه مكملين حلقتنا. وهنتكلم دلوقتي عن دراسه لطيفه جدا اتعملت عن دايما اي واحد فينا بيكون ميكس كده ما بين حاجات ورثها من والده وحاجات ورثها من والدته، اللي هو يقول لك هو طالع زي والده في الموضوع ده، طالع زي والدته في الموضوع ده. احنا بقى الموضوع ده اتعمل بشكل علمي، في دراسة اتعملت على القصة دي وقال لك ايه بتورثه من مين، زي ايه، زي اللي احنا نقوله دلوقتي. بالنسبة مثلا لطول الطفل، طول الطفل ده بيقول لك على طول الوراثة بتاعته بتكون من الاب، يعني في الغالب

بقول. برضو اتعمل الدراسة دي كمان على حاجات تفصيلية اكتر زي لون العينين. لون العينين لقوا ان هو بيبقى في الغالب بنسبة كبيرة جدا جدا ورثته من الام. الذكاء بقى، والذكاء ده حاجة الاب والام هما الاتنين ممكن يبقوا بيتخانقوا على اللي هو ده طالع ذكي زي، لا ده انا طالع ذكي زي انا. فهو لا، بيقولك نسبة الذكاء اللي بتكون موجودة عند اي طفل بيتولد بتكون من الام، حسب نسبة ذكاء الأم بيكون نتيجة ليها الطفل أو الطفل بيرث ذكاؤه من الأم. اتكلمنا دلوقتي عن شوية حاجات كده بنورثها من أبائنا وأمهاتنا، كانوا دايما بيبقى فيه خلاف وخناق عليها كتير، ولكن الموضوع اتعمل له دراسة واضحة جدا جدا وأثبتوا الموضوع ده بشكل علمي في العالم كله مش بس في مصر. هنسمع الأغنية اللي جاية وهنرجع بعدها على طول وهنكمل الساعتين الجامدين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
3: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟ من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

من الساعة 5 لغاية الساعة 7 هو معاد ساعتين جامدين على راديو 90-90. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام. وتعالوا نروح برضو لدراسة دلوقتي من الدراسات المهمة جدا واللطيفة جدا. دايما الإنسان اللي بيكون عنده، مش هنقول كاريزما، اللي بيكون عنده قبول كبير قوي قوي عند الناس، دايما بيقولك البني آدم ده حواليه إيه؟ حواليه هالة. الهالة دي ليها مفعول في حاجات كتير جدا. طيب بيقولك بقى ازاي تعرف البني آدم اللي فعلا عنده هالة حواليه؟ وعلى فكرة دي حاجة اعتقد يعني لا ليها علاقة بقى بتربية، ولا ليها علاقة بولد ولا بنت، ملهاش علاقة. هي ليها علاقة بمنحة، منحة ربانية. ربنا بيدي البني آدم ده قبول وبيديله هالة كده حواليه. وفي بني آدمين تانيين مش هنقول ما بيديهمش، بس هما بيبقوا عادي، يعني ما بيبقوش عندهم قوي الحتة دي. ايه العلامات اللي تقول ان انت عندك هالة قوية جدا حواليك؟ اول العلامات دي مثلا دخلت محل، المحل كان فاضي، ممكن تكون انت الزبون الوحيد اللي دخلته، فجأة تلاقي المحل ده بقى زحمة ومتكربس وطوابير واقفة على الكاشير وقصة كبيرة قوي. يقولك في الغالب ان البني ادم اللي بيتكرر معاه الموقف ده كل ما يخش محل، المحل فجأة بعديه يتملي، البني ادم ده عنده هالة كبيرة جدا حواليه. تاني حاجة انك بعد الشر عليكم جميعا، ان لما حد فيكم بيعيا ممكن تلاقيه بيخف بسرعة، وفي ناس ممكن تاخد دور برد او حاجة يقعدوا فيه اسبوعين ثلاثة، وفي ناس ممكن دور كان قوي وشديد قوي او ايا كان لا قدر الله المرض، ممكن هو بيطول مع ناس كتير قوي، لكن معاك انت اللي عندك هالة حواليك كبيرة قوي، المرض ما طولش معاك او الدور ده ما طولش معاك قوي. من الحاجات برضو الجميلة اللي الناس اللي بيكون عندها هالة حواليها هو حب الاطفال. يعني مش ساعات كده الواحد يبقى ماشي تلاقي مثلا في طفل كده انت لا ولا لعبته ولا كلمته ولا شاورتله ولا حاجة، هو تلاقيه مثلا قاعد في العربية بتاعته كده وبيضحك لك، او انت معدي من جنبه كده لقيته مثلا ايه بيعمل لك اي حاجة، هو اللي بينكشك مش انت اللي بتلعبه. ده في الغالب اصلا طفل، يعني لا يعرف سماء من عماه، يعني ولا هو من عند ربنا، هو حس ان فيك قبول فبالتالي تلاقيه ضحك لك، او حتى ممكن يفضل باصص لك بصة كبيرة قوي مش فاهم هو باصص لك قوي ليه كده. ده عشان ربنا مدي لك هالة حواليك. الى جانب بقى جزئية برضو مهمة جدا، وهي عن اي علاقة سابقة، سواء بقى علاقة شغل، علاقة صحوبية، علاقة عاطفية. دايما بيقولك ان اي حد بيبعد عنك في الغالب لو انت عندك هالة قوية جدا جدا في حياتك او حواليك، دايما بتلاقي الشخص ده بياخد مبدأ لف ورجع تاني، بيرجع لك بمنتهى السرعة. ممكن تكون انت ما قدمتش اي مبادرة لده، لكن هو سبحان الله رجع لك لوحده. خامس حاجة، ودي برضو حاجة مهمة قوي، ان دايما الشخص اللي بيكون عنده هالة قوية بتلاقي ان لما بيتعرض لظلم سبحان الله ربنا بيجيب له حقه بسرعة، يعني مش بيقعد سنين كتير قوي لحد بقى اما ربنا يرد لك حقك. لا ده انت يعني اللي ظلمك ده او اللي جه عليك في يوم من الايام سبحان الله زي ما يكون ربنا بيردها له بمنتهى السرعة عشان ما يخليكش انت زعلان. يا رب يكون ربنا يمنحنا دايما كلنا الهالة دي حوالينا، لان بصراحة كل مميزاتها حلوة جدا جدا. هنسمع الاغنية اللي جاية وهنرجع بعدها على طول وهنكمل ساعتين جامدين على الراديو 90-90.

0: لو كان الكلام اتسامى.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-00-19.
4: نجحنا بس الجامعة ايه؟
5: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
4: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
5: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
4: يلا نتصل حالا.
5: رقمهم 16541.
6: الرقم الضريبي 530-638-318.
7: أنا

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من ساعتين جامدين على الراديو 90 90. عايز أشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من أول دقيقة ولحد آخر دقيقة. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وأنا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. كنت معاكم حسام عصام، وأشوفكم دايما على خير وساعتين جامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع في مدينة العالمين الجديدة مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء لمتابعة مستجدات استراتيجية التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تستهدف رفع مساهمتها إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2028. ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بضرورة دعم الشراكات التي تعتمد على مهمات ومكونات محلية الصنع، خاصة بطاريات تخزين الطاقة، إلى جانب تعزيز توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة وتطوير الاستفادة من الرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة والأسمدة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارات جمهورية بتجديد خدمة الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس وعضوا منتدبا لمدة عام اعتبارا من اليوم. كما تضمنت القرارات تعيين أحمد خالد حسن حسين نائبا لرئيس هيئة قناة السويس ومصطفى فاروق إسماعيل شيخون رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير، ومحمد عبد الفتاح محمد أبو بكر رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وذلك لمدة عام اعتبارا من اليوم. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وأكد رئيس الوزراء أن التوسع في تطبيق المنظومة يمثل خطوة محورية لبناء نظام صحي متكامل ومستدام يضمن خدمات صحية متطورة وعادلة للمواطنين. كما شدد على أن تطوير قطاعي الصحة والتعليم يأتي على رأس أولويات الحكومة. كما تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للمعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد مستشفى 500-500، مؤكدا أهمية تشغيله لزيادة الطاقة الاستيعابية لعلاج مرضى الأورام. وتعمل الحكومة على إعداد شراكة مع مشغل عالمي لإدارة المستشفى بما يضمن كفاءة التشغيل والاستدامة وتقديم خدمات العلاج والتعليم والبحث العلمي وفق أعلى المعايير. تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في الصرف الفوري للتعويضات المقررة لأسرة كل متوفى في حادث تصادم سيارتي نقل عمال بمحافظة الإسماعيلية والذي أسفر عن وفاة عدد من العمال وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم. وكانت دكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد قررت مضاعفة التعويضات المقررة من الوزارة لأسر ضحايا الحادث والمصابين وفقا للوائح المنظمة في هذا الشأن. يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه فرق الهلال الأحمر المصري مساندة أسر ضحايا الحادث. اقتصاديا، وزارة الزراعة كثفت حملاتها الرقابية على أسواق ومحال اللحوم للتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات الصحية. وأسفرت حملة بالوراق في الجيزة عن ضبط جزار لاستخدامه ختما مزورا للحوم والتحفظ على المضبوطات وغلق وتشميع المحل وإحالة الواقعة للجهات المختصة. ورياضيا، الأهلي يلتقي بدلونا الإسباني في أولى وديات معسكر الفريق في إسبانيا استعدادا للموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. سمعني مزيكا.
1: يا مساء الفل والحلاوة على كل مستمعينا، مستمع راديو 90 90، ومين عطى معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، وسمعني مزيكا وحلقة جديدة النهاردة من يوم الأربعاء، يعني حلقة اللونج ميوزك والجاز والحاجات اللذيذة والبوزانوفا وشوية حاجات دلع كده في أول ساعة، والساعة التانية بيكون شوية هاوس ميوزك وأورينتال هاوس وميكسات للمطربين اللي احنا بنحبهم. طبعا اللي انتوا عايزين تسمعوها سمعوه لكم، تبعتولي على 1909 وتبعتولي على الواتساب بتاعنا 010-400-9904، وكمان الراديو 90 90 سلاش فيسبوك سلاش الراديو 90 90، تبعتولي على البوست بتاع سمعني مزيكا، المزيكا اللي نفسكم تسمعوها سمعها لكم. نبدأ بتامر حسني، ناسيني ليه، يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90، هواها مصري. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357، يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في 8 وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج، أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجهها بتحدي.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

ولسه لسه مكملين على هوا راديو 99 ومين عطى معاكم كل 3 و 4 من 7 ل 9 ومكملين الساعه الاولى من سمعنا مزيكا من الاربع يعني ساعه الكفرز والجاز ميوزك والحاجات اللذيذه. هسيبكم مع اول تراك دلوقتي من حسين غجريه وبعديها على طول مايح بقى ورق احمر. يلا بينا وعايزك تعيش معايا المود واللحظه وسيد نفسك للمزيكا لو سمحت، يعني سيد نفسك معايا شويه ساعتين دول سيد نفسك معايا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الأهلي يلتقي بدلون الإسباني في مباراة ودية ضمن معسكر الفريق في إسبانيا استعداداً للموسم الجديد. بي اس جي الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي يلتقيان في 10:00 مساء في كأس السوبر الأوروبي. محمد صلاح يتصدر قائمة أعلى 10 لاعبين عرب أجرا في العالم. سيراميكا يعلن ضم سلوفينيا جراديشار قادما من صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأخيرا وزارة الشباب والرياضة تستقبل أبطال المنتخب المصري لألعاب القوى بعد تحقيق إنجاز تاريخي ببطولة العالم للشباب بالولايات المتحدة الأمريكية.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.
2: أي ساي 3 يا حبيبي.

0: راديو 90 90، هواها مصري. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: دخل 90
1: الراديو 90 هواها مصري.
2: شغل مزيكا في المدكوك.
1: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هوا مصري ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين الساعة الأولى من يوم الأربعاء ومزيكتنا الجازي. فممكن نسمع دلوقتي تراك لذيذ قوي من او لباس، اسمه لباس، شويه تونسي على شويه فرنش، شويه حاجات لذيذه كده، وبعديها على طول نسمع تراك لذيذ من تو ليت من النارين، البوم نارين جاز سيشن. يلا بينا.
0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
3: سمعني مزيكا.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.

0: انتوا دلوقتي بتسمع
1: سمعني مزيكا
0: مع مينا عطا على الراديو 90 90.

انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسماعي مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9 مكملين او خلاص بنخلص الساعه الاولانيه خلاص. عايزين نقرا سريعا استاذ منال برغش بعت لنا سماعي مزيكا مع مين عطا على راديو 90 وحط لي قلبه وحاجات لذيذه قوي. مساء الفل استاذه منال. مين تاني؟ مساء الخير يا مينا واحلى مزيكا ومكسات على 90 90. معاك حازم عبد العزيز، تحيه ليك يا استاذ حازم وكل اهل اسكندريه، وبيقول لي معايا من اول البرنامج ودي حاجه تبسطني يعني. يلا بينا.

بسطنا جدا معاكم النهارده بجد، شكرا على الطاقه الحلوه. قبل ما امشي كنا عايزين نلعب انا والفرقه بس اغنيه واحده، طلعت معانا كده اغنيه بصراحه في لحظتها عشوائيا وسميتها اللحظه دي. نسمع دلوقتي اغنيه اللحظه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارات جمهورية بمد خدمة السيد أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام اعتبارا من اليوم، وتعيين السيد أحمد خالد حسن سعيد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، والسيد مصطفى فاروق شيخون رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير، والسيد محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة عام. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يشهد بعد قليل فعالية صندوق تحيا مصر بمناسبة مرور 12 عاما على تأسيسه. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وأكد رئيس الوزراء أن التوسع في تطبيق المنظومة يمثل خطوة محورية لبناء نظام صحي متكامل ومستدام يضمن خدمات صحية متطورة وعادلة للمواطنين، كما شدد على أن تطوير قطاعي الصحة والتعليم يأتي على رأس أولويات الحكومة. كما تبع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للمعهد القومي للأورام الجديد بشيخ زايد مستشفى 500-500، مؤكدا أهمية تشغيله لزيادة الطاقة الاستيعابية لعلاج مرضى الأورام. وتعمل الحكومة على إعداد شراكة مع مشغل عالمي لإدارة المستشفى بما يضمن كفاءة التشغيل والاستدامة وتقديم خدمات العلاج والتعليم والبحث العلمي وفق أعلى المعايير. تنفيذا للتوجيهات رئيس الجمهورية، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في الصرف الفوري للتعويضات المقررة لأسرة كل متوفى في حادث تصادم سيارتي نقل عمال بمحافظة الإسماعيلية والذي أسفر عن وفاة عدد من العمال وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم. وكانت دكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد قررت مضاعفة التعويضات المقررة من الوزارة لأسر ضحايا الحادث والمصابين وفقا للوائح المنظمة في هذا الشأن. يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه فرق الهلال الأحمر المصري مساندة أسر ضحايا الحادث. اقتصاديا، وزارة الزراعة كثفت حملاتها الرقابية على أسواق ومحال اللحوم للتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات الصحية، وأسفرت حملة بالوراق في الجيزة عن ضبط جزار لاستخدامه ختما مزورا للحوم والتحفظ على المضبوطات وغلق وتشميع المحل وإحالة الواقعة للجهات المختصة. ورياضيا، بي اس جي الفرنسي واستون فيلا الانجليزي التقيان في 10 مساء في كأس السوبر الاوروبي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الان 35.
0: الدقيقة الاولى صوت

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين الساعة الثانية من يوم الأربعاء، يعني ساعة الهاوس أو الديب هاوس، الأورينتال هاوس، الحاجات اللذيذة الهادية. فنبدأ كده بياريتني عمري ما حبيت، معمول لها ميكس حلو قوي قوي قوي، نسمعه ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90، هواها مصري.
2: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحه بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئه والبروستاتا؟ في الانظمه التقليديه القديمه جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجه المحيطه بالورم، وده كان بسبب حركه الورم المستمره الناتجه عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عباره عن روبوت يعمل بتقنيه الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقه عاليه من غير ما يأثر على الانسجه المحيطه، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: سماها مصري. شغل مزيكا في المدكوك. سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. سمعني مزيكا.
1: ومكملين الساعة الثانية من سمعني مزيكا، ومين عطا معاكم كل 3-4 من 7-9. ونسمع دلوقتي تراك عشان خاطر ايه بعتلي عايز تسمع اهواك، فنلعب اهواك دلوقتي معمول ميكس لذيذ، وبعديه على طول كل القصايد عشان احمد سلامة بعت لنا. يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 38، ليلا 26. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة، ليلا 11 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 27%، ليلا 41%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 33، ليلا.
3: مستمعي الراديو 90-90، ننقل لحضرتكم الآن كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في فعالية صندوق تحيا مصر بمناسبة مرور 12 عاما على تأسيسه.
4: في البداية اسمحوا لي أن أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث تصادم طريق الإسماعيلية. نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. نجتمع اليوم بمناسبة مرور 12 عاما على تأسيس صندوق تحيا مصر. هذا الصندوق الذي حظى برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ تأسيسه. 12 عاما جسدت معنى العطاء الحقيقي ورسخت نموذجا وطنيا فريدا في العمل التنموي والإنساني، حتى أصبح الصندوق شريكا أساسيا في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية داخل مصر وخارجها. على مدار هذه المسيرة لم تكن الإنجازات مجرد أرقام، بل كانت حياة كريمة لملايين المواطنين. فقد وصل دعم الصندوق إلى ملايين المواطنين، وساهم في تطوير آلاف المنازل وتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، ودعم القطاع الصحي من خلال القضاء على فيروس سي والقضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة ومكافحة مسببات فقدان الإبصار، وتوفير أجهزة الغسيل الكلوي والمستلزمات الطبية، بما انعكس على تحسين حياة ملايين المصريين. وامتدت رسالة الصندوق إلى خارج الحدود ليؤكد أن الإنسانية لا تعرف حدودا، من خلال قوافل الإغاثة الضخمة إلى الأشقاء في غزة ولبنان، فضلا عن تحقيق 6 أرقام قياسية في موسوعة جينيس العالمية في مجال العمل الإنساني، في شهادة دولية على حجم وتأثير هذا الجهد الوطني. واليوم نكتب صفحة جديدة في مسيرة العطاء من خلال تقديم حزمة متكاملة من المساعدات الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، تشمل توفير المواد الغذائية واللحوم وتوزيع الملابس الجديدة إلى جانب الأجهزة المنزلية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وتوفير حياة أكثر استقرارا وكرامة. وفي هذه المناسبة نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس الجمهورية الذي يحرص دوما على توفير حياة كريمة لعموم المصريين، كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى صندوق تحيا مصر وجميع شركاء النجاح الذين كان لدعمهم وإسهاماتهم دور فاعل في مسيرة الصندوق وتحقيق رسالته التنموية والإنسانية. وفي الختام أود التنويه على أنه تم إلغاء جميع الفقرات الفنية التي كانت مقررة ضمن أجندة فعاليات اليوم، تقديرا لمشاعر أسر الضحايا والمصابين. ونحن إذ نعلن هذا الأمر نؤكد أن صندوق تحيا مصر سيتولى مسؤولية تقديم كامل الدعم للأسر المتضررة من هذا الحادث الأليم في إطار دوره التنموي والإنساني الذي يقوم على التكافل الوطني. وفي هذا الإطار وتنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أعلن اليوم عن تخصيص 100 رحلة عمرة لوالدي ضحايا ومصابي الحادث الأليم من صندوق تحيا مصر، داعين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان. حفظ الله مصر قيادة وشعبا وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار وجعلها دائما منارة للخير والعطاء. أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعي الراديو 90-90، نقلنا لحضرتكم كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال فعالية صندوق تحيا مصر بمناسبة مرور 12 عاما على تأسيسه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: واحد 90 تسعة رقم الاس ام اس، وزيرو 10-400-90-94 والواتساب. مين بعت لنا؟ ياسمين بعت لنا عايز اسمع عمرو دياب، فهنسمع نور العين ميكس لذيذ، نسمعه ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: وللأسف الشديد حلقتنا خلصت النهاردة من سمعني مزيكا. كنت معاكم مين عطا، رب المزيكا يكون عجبتكم وعلى خيال خيالكم، واستنوني بإذن الله كل أسبوع وكل 3 و 4 من 7 ل 9 هحضر لكم مزيكا جديدة اللي انتوا عايزينها إن شاء الله ألعبها لكم، وأشوفكم على خير في أقرب وقت إن شاء الله الأسبوع الجاي، وأجازة سعيدة وباي باي.

زمان ما خشيتش من وحده بتطلع فيه. لما دخلت الغرفه صدقتش انك مش ليه. عامل حالك مش عارف انا. طيب اوكي ماشي يا غالي. اذا هيت الحلوه بتتصرف شكله حتعذبني. اي وي يو كيلينج سوفي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارات جمهورية بمد خدمة السيد أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام اعتبارا من اليوم، وتعيين السيد أحمد خالد حسن سعيد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، والسيد مصطفى فاروق شيخون رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير، والسيد محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة عام. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد فعالية صندوق تحيا مصر بمناسبة مرور 12 عاما على تأسيسه، وقام رئيس الوزراء بتسليم الفائزين جوائز العمرة المجانية التي يقدمها صندوق تحيا مصر. وفي مستهل كلمته تقدم رئيس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث تصادم طريق الإسماعيلية، معلنا عن تخصيص 100 رحلة عمرة لوالدي مصابي وضحايا الحادث من صندوق تحيا مصر. وخلال الاحتفالية قالت المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في كلمة لها: إنه منذ انطلاق صندوق تحيا مصر فإنه يطلع بدور محوري في مساندة جهود الدولة لتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف ربوع الجمهورية. اقتصاديا، وزارة الزراعة كثفت حملاتها الرقابية على أسواق ومحل اللحوم للتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات الصحية، وأسفرت حملة بالوراق في الجيزة عن ضبط جزار لاستخدامه ختما مزورا للحوم والتحفظ على المضبوطات وغلق وتشميع المحل وإحالة الواقعة للجهات المختصة. ورياضيا، بي اس جي الفرنسي واستون فيلا الانجليزي يلتقيان في 10 مساء في كأس السوبر الاوروبي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الان 31.
0: الدقيقة الاولى صوت الخبر. حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: مساء الفل والسعادة لكل بيسمعني حالا بالا على هواء الراديو 90 وقد المقام. وحلقتنا النهاردة زي ما وعدناكم بيكون معانا أو معانا بالفعل على الهواء مدير التصوير الكبير، اسم كبير جدا في عالم السينما، الأستاذ سعيد شيمي. مساء الفل يا أستاذنا.
1: مساء الخير يا فندم.
0: ازاي حضرتك؟
1: الحمد لله.
0: اولا بشكرك جدا، يعني كل راديو 90 بيشكر حضرتك جدا جدا على يعني استجابتك ان انت تجي لنا وتبقى معانا اهو حالا بالا على الهوا. وتاريخ كبير بقى، يعني احنا هنتكلم النهارده على افلام يعني تقريبا يعني ده ورث كبير قوي في السينما المصريه.
1: الله يخليك.
0: والله يعني انا عامله
1: الله يخليك.
0: طب الله. هو البريء، نتكلم على البريء ولا اعدام ميت ولا الطريق الى ايليت ولا ضرب الشمس؟
1: يعني انا عامل 108 فيلم روائي. فيعني كتير
0: كتير جدا يعني هنروح، بس انا عايز اسمعك كده الاول غنوه كده ايقونه عن السينما المصريه ونرجع نكمل. 169 رقم الاس ام اس و2 18 10 8 66 هو رقم التليفون.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: وقد المقام ومنورني مدير التصوير الكبير سعيد شيمي. الحقيقة أستاذ سعيد وأنا بذكر تاريخك يعني عطلت، حسيت أن أنا دماغي مش مستوعبة كل هذا الإنتاج السينمائي وكمان كل هذا الإنتاج في الكتب. حضرتك قلت لي كم، 40 كتاب؟
3: 47 كتاب.
2: 47 كتاب كلهم في تاريخ السينما؟
3: لا، في تاريخ، في تكنيك، في حاجات في الثقافة البصرية، لكن يعني في تنوع جامد.
2: خلينا أبدأ من يعني من عند الخمسينيات الأول خالص. أيوة. أنت حكيت
3: وأنا الصبي.
2: أيوة. وحضرتك صغير وكنت بتلم أرشيف وصور، صح؟ أيوة. كده
3: مظبوط
2: أنا طبعا المفروض كنا نبدأ، أنا عايزة أبدأ بكتاب كتاب مع فيلم وفيلم، يعني إيه رأيك نعمل كده؟
3: ماشي ماشي براحتك.
2: يعني لو بدأنا مثلا بالكتاب الأولاني ده اللي أيوة. هو التصوير السينمائي في مصر، وده إصدار 96، صح؟
3: مظبوط.
2: لكن هو مكتوب انه بيأرخ للسينما المصرية من 1897 ل 1996، تأليف سعيد شيمي مدير التصوير والتقديم الأستاذ دكتور مدكور ثابت، وده في ملفات السينما،
3: وده داشر المركز القومي للسينما.
2: تمام. الكتاب ده
3: أيوة. ده بيأرخ من ساعة ما وصلت كاميرا سينمائية الى ارض مصر في هذا التاريخ 1897 حتى 1996 اللي هو نهاية الكتاب يعني. أيوة. بعد كده يعني.
2: أيوة.
3: بيأرخ ازاي السينما دخلت.
2: أيوة.
3: وازاي انتشرت.
2: أوه.
3: وازاي المصريين ابتدوا يتعلموا، لان ابتدى اللي دخلها اصلا الخواجات اللي عايشين في اسكندرية.
2: أيوة.
3: السينما ابتدى في اسكندرية. وازاي احنا كمصريين اتعلمنا. والكتاب ينقسم الى خمس أجيال. من البداية لحد جيل أول خريجي معهد السينما.
2: أول اللي هم كانوا مين بقى؟ مين الأسماء كانت؟
3: في أشرف فهمي.
2: أيوة.
3: تفاجئتيني بالكلام سؤال.
2: معلش
3: أشرف فهمي.
2: يعني شوية ونفتكر ونقول ونرجع. يعني ما فيش أي مشكلة يا أستاذ.
3: محسن نصر، رمسيس مرزوق. في طبعا صعب افتكر لك كلهم دلوقتي يعني.
2: طبعا
3: يعني
2: طبعا. طبعا خلينا نقول البدايات الحقيقيه مع السينما لسعيد شيمي. هل كان طبعا انت حضرتك عامل كتب عن الاستاذ محمد خان، ودي بقى تجربه يعني
3: محمد
2: هنحكي لها هنروح لها، لكن بداياتها سعيد شيمي في السينما، وحضرتك اساسا اداب تاريخ وبعدين رحت معهد سينما، يعني كانت البدايات في الافلام كان في السنه كانت كام؟
3: انا هقول لك، هو انا ما اقدرش ابعد محمد خان لسبب لان احنا الاثنين متربيين مع بعض وحبينا السينما مع بعض.
2: أيوة.
3: وابتدينا نتناقش احنا الاثنين، دايرة مغلقة احنا الاثنين بنتناقش في السينما. وبالتالي احلامنا السينمائية نمت مع بعض.
2: يعني نقدر نقول انه مثلا كان اول فيلم ضربة شمس، ولا كان في حاجة قبل كده؟
3: لا، في افلام قصيرة.
2: لكن نتكلم على الروائية.
3: الروائية طويلة ضربة شمس.
2: طب يعني انا لازم اروح ضربة شمس ده لوحده؟ هي. وطالما خلاص هنقرر نتكلم عن محمد خان.
3: تمام.
2: يبقى ايه نسمع كده. سمعت ألبوم عمرو دياب الجديد؟
3: بالحقيقة لا.
2: أسمعك جزء منه؟
3: اتفضلي.
2: يلا
3: اتفضلي.
2: وغنوة الألوان، ايه رأيك؟ اسمها الألوان عشان بلتة السينما.
3: طيب.

0: 50-53 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.
3: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: محمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: بمسي على كل اللي سمعين وسع اسمع تكلم مع اللي مين لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش ايدك لوحدها فأكيد ما تسقفش كتف في كتفك نبني مستقبل وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل في يوم هنوصل والفكرة تكبر طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: ومنورنا في قد المقام في الراديو 90 90 المدير التصوير الكبير سعيد شيمي. بصوا يا جماعه سعيد شيمي، انا هقول لكم بس ايه بعض الافلام لانه طبعا الرقم كبير جدا. بص، ضربه شمس وطائر على الطريق والحريف ده مع محمد خان، عندك سواق الاوتوبيس والبريء والحب فوق هضبه الهرم وكشف المستور مع عاطف

0: طيب لأ
1: عاطف لأ مكشف المصور لأ
0: كان إيه؟ كان إيه مع عاطف الطيب؟ كان سواء الأوتوبيس؟
1: في سواء الأوتوبيس وفي الغيرة القاتلة وفي ضد الحكومة
0: ضد الحكومة أيوة أيوة أنا أسفة
1: وكتيبة الإعلام الإعدام
0: تمام طب مع علي عبد الخالق بقى
1: في 19 فيلم
0: العار مثلا الكيف
1: العار لا الكيف لا
0: إعدام ميت
1: العار إعدام ميت البيضة والحجر
0: ايه الدربندوق
1: ايوه ايوه
0: كنا شباب بقيناش
1: واربعة في مهمة رسمية بتاع
0: أيوة
1: احمد زكي
0: طبعا ونجاح الموجي
1: بالظبط ايوه يعني طبعا يعني انا عملت مع علي 19 فيلم روائي
0: ما شاء الله طب نروح لضربة شمس سريعا لان ضربة شمس انا جيلي كنا بنخاف من ليلى فوزي جدا
1: ده نجاح لمحمد خان طبعا
0: طيب انا بقى نروح نعمل ثقافه سينمائيه ونقول للناس يعني ايه مدير تصوير سينمائي ما عايزين نعمل برضه ثقافه سينمائيه
1: ايوه يعني هي ببساطه يعني من غير ما اخش في تفاصيل هو الرجل المسؤول على جوده الصوره
0: الجوده فقط
1: لا الجوده دي اساسيه
0: تمام
1: ان تطلع صوره جيده على الشاشه وكذا ما فيهاش عيوب يعني دي نمره واحد نمره اثنين ان مدير التصوير عليه ان يرتقي بالصوره لخدمه الدراما
0: حلو بمعنى
1: ما دائما مدير التصوير والمخرج بيقعدوا يتناقشوا قبل ما يصوروا الفيلم هم بيقروا السيناريو ان ايه الاسلوب اللي هيتبع في بناء الصوره لخدمه الدراما
0: لخدمه المشهد نفسه المشهد بيقول ايه صح
1: الدراما
0: كلها
1: ككل لان الدراما ككل هي اللي بتفصل كل المشاهد خدت بالك لان الافلام اتجاهات في فيلم كوميدي
0: صح
1: في فيلم مرعب
0: جانر كل الافلام جون انواع
1: بالظبط
0: في بقى المرعب وفي الكوميدي وفي الكوميدي رومانس وفي
1: بالظبط كل في الفانتازي كمان
0: في الفانتازي تمام
1: فكل نوع له نوع معين من الاضاءه والحركه والالوان وحاجات كتير قوي بمناسبه بقى الاغنيه بتاعت الالوان
0: عمرو دياب
1: عمرو
0: دياب دلوقتي سعيد شيمي بيوجه لك كلام على غنوه الالوان اتفضل
1: هي انا طبعا ليا كتاب خدت عليه جائزه الدوله التشجيعيه اسمه
0: سحر الالوان
1: سحر الالوان من اللوحه الى الشاشه
0: اهو
1: والاغنيه انا سمعتها دلوقتي اول مره اسمعها
0: طيب
1: لكن البني مش احد الالوان اللي تشجع
0: هو على فكره الكلام بيقول كده بيقول حتى البني يعني
1: حتى البني
0: هو عنده اكسكيوز على البني برضه يعني الشاعر او
1: معروف اصل معروف الانطباعات اللونيه يعني
0: بالظبط فهو بيقول حتى البني عليك
1: أيوة
0: يعني
1: بالظبط ايوه
0: طيب انا هتكلم على سحر الالوان او هذا الكتاب المهم جدا ونتكلم عن الفن التشكيلي
1: طبعا
0: وفن السينمائي وبلدة الالوان اللي هي يعني بس
1: هو الكتاب ديت انا فكرت فيه يعني انا كنت محظوظ في حياتي في بدايه حبي قوي للسينما كان في الستينات في ابتديت لما انضميت لحاجه اسمها جمعيه الفيلم ونتفرج على افلام بقى الحديثه وكده ان كان بيحصل تغيير في مفهوم اللون في السينما لان كل يعني الالوان كان لازم تطلع الاول يكتب فيلم بالالوان الطبيعيه اهم حاجه
0: ده كان فيه بالالوان الطبيعيه والفيلم مناظر طبيعيه صح كده
1: ايوه لازم تطلع الالوان المصنعه تشبه الطبيعه الحقيقيه
0: طب نسمع يا بوسي انا عندي سؤال ده انا عندي النهارده بتاع 40 سؤال يا رب ساعتين الكاف 199 رقم الاس ام اس و2 18 10 8 66 هو رقم التليفون كل الاسئله اللي عايزين تسالوها للاستاذ الكبير مدير التصوير سعيد شيمي من فضلكم ابعتوها على الاس ام اس او في تعليقات بوست قدمناه على الفان بيج راديو 99

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الأهلي يفوز على بدلون الإسباني بثلاثية نظيفة ضمن معسكر الفريق في إسبانيا استعداداً للموسم الجديد. بي أس جي الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي يلتقيان في 10 مساء في كأس السوبر الأوروبي. وأخيراً فنربخشة التركي يعلن رسمياً ضم المهاجم البلجيكي لوكاكو قادماً من صفوف نابولي الإيطالية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: فيلم ضربة شمس.
1: أيوة.
0: افتكر في اوائل الثمانينات صح؟
1: اتعرض سنة 80
0: 80. أيوة. اخراج محمد خان مدير
1: التصوير. اول افلامه الروائية الطويلة.
0: وحضرتك طبعا مدير تصوير الفيلم سعيد شيمي، وكان كاتب السيناريو والحوار
1: فايز غالي.
0: فايز غالي.
1: تمام.
0: وبطولة النجم نور الشريف اللي بنحتفل طبعا بذكرى رحمة الله عليه.
1: يعني نورة ونوره
0: طبعا نوره ربنا يديها صحه طبعا الحاجه نوره. الفيلم ده اولا كان فيه، انا هقول لك كمتلقي كمتفرج يا استاذ سعيد.
1: أيوه.
0: وانت ترجمه لي كمدير تصوير.
1: ايوه.
0: انطباعاتي انا اولا فاكره الجاكيت الاخضر بتاع شمس والبنطلون البيج، وفاكره
1: السويتر
0: الاخضر الفستقي.
1: أيوة.
0: ده
1: ايوه.
0: والكاب.
1: ايوه.
0: والبنطلون بيج.
1: ايوه.
0: والموتوسيكل.
1: ايوه.
0: وفاكره كمان اللهم صل على سيدنا محمد مشاهد المترو.
1: ايوه.
0: ودور
1: الفنانة.
0: ودور طبعا
1: هو مش مترو ده قطر حلوان.
0: يعني انا بقول لك كنت صغيره اصلي قوي.
1: ده ما كانش فيه مترو.
0: ما كانش فيه
1: مترو. كان من باب اللو بيطلع قطر. قطر تبع السكه الحديد.
0: تمام.
1: وبيوصل من باب اللو قلب القاهره الى حلوان.
0: طيب. وليلى فوزي ما نطقتش ولا كلمه في الفيلم.
1: ايوه.
0: ولابسه باروكه قصيره على جرسون.
1: بالظبط.
0: والتيار بتاعها والحزام بني كان. كان بني.
1: اهو. أيوة.
0: عمرو دياب ما غلطش. قال لك بني هو. أيوة. في قلق. اللون ده في قلق.
1: في قلق طبعا.
0: صح.
1: لا يمثل الفرحه.
0: ابدا خالص.
1: أيوة.
0: فطبعا.
1: أيوة.
0: هو انا انطباعاتنا بقى احنا كاجيال، ولما شفت ده كمان لما كبرت يعني المشاهد مرعبه جدا لدرجه ان احنا كان في البيت بيخوفونا بليلى فوزي. او مش ليلى فوزي نفسها.
1: لا الشخصيه
0: دي. واللي هو اللي مش هياكل اللي مش هيعمل.
1: انا درست الطلبه برضو كانوا صغيرين قالوا لي كانوا بيترعبوا منها
0: جدا
1: هم بيتفرجوا عليها في التلفزيون
0: رغم انها جميلة الجميلات دي فيرجينيا.
1: ايوه.
0: يعني
1: في صراحة الدين. ايوه.
0: انت عملته كده ازاي يعني يا استاذ سعيد شيمي يا استاذ محمد خير رحمة الله عليه؟
1: هو طب ابتكار محمد ده.
0: احكيلي بقى. انا احكيلي.
1: هو انا هقولك هو محمد جه وقرر نهائي يبقى قاعد في مصر مش هيسافر.
0: من لندن.
1: هو طبعا معهوش جنسية كده. جنسيته باكستاني.
0: ايوه.
1: فالمهم فايز عمل السيناريو مع محمد. ورحنا النور وقلنا له يعني ده مخرج جديد وكده وبتاع. فما نور قال سيبوا لي السيناريو هقراه واقول لكم. بعد ثلاث ايام اتصل بينا تعالوا. عجبوا جدا السيناريو.
0: تمام.
1: وابتدى يتناقش معانا انتوا هتنفذوه في انهي استوديو وبتاع. قلنا له لا على الاستوديو ايه؟
0: احنا
1: في الشارع.
0: احنا في الشارع.
1: ازاي في الشارع؟ انا ومحمد قلت له لا انا اقدر اصور في الشارع كويس قوي، انا متدرب على كده، عملت افلام تسجيليه وخدت جوائز وكده وحصل يعني، وعملت افلام بس معيش ممثلين مشهورين يعني.
0: ايوه فاهم.
1: دي المشكله يعني.
0: ايوه.
1: وهو يعني تخوف شويه ثم ابتدى بقى نشتغل وابتدى يشوف الالبوم ويعرف الاخبار اول باول. كتير من السينمائيين كانوا متوقعين ان عارف شل. عارف شل صعب قوي التصويت في الشارع في مصر. لان الناس بتحب تتفرج بتشوف ممثلين.
0: ايوه بيبقى في يعني
1: فالحمد لله نجحنا حقيقي بخطه عملتها انا ان احنا الممثلين نخبيهم جوه محل جوه بيت جوه عربيه وبالساعه يطلع. الساعة ملوش دعوة يعمل المشهد بتاعه في الشارع.
0: تمام.
1: وأنا برضو مستخبي. وفي نفس اللحظة دي بكون محضر نفسي في كل حاجة الفتحة وكله والفوكس يعني المسافة وكله. في الساعة بكون أنا بصور وهم طالعين عبال ما المشهد يخلص والناس ما تاخدش بالها ده نور الشريف وكذا.
0: أيوة.
1: وبتاع.
0: أيوة.
1: كل عملت المشهد بتاعه لا يمكن يعاد هذا المشهد
0: خلاص يعني
1: في هذا المكان.
0: يعني مشاهد ضربة شمس كلها لن تعاد.
1: وان شوت الفيلم كله.
0: واو.
1: مفيش حاجة اسمها إعادة.
0: طيب انت حضرتك كمدير تصوير هل بيبقى ليك يد في ان انت تخوفني من شخصية ليلى فوزي في الفيلم؟
1: الفيلم ده بالذات ما كانش ليا يد قوي لان الفيلم مبني على اضاءة واقعية.
0: ده يعني انا عايزه اقول، مش عايزه اقول كلام متخصص قوي، بس هي في تقنيه في السينما افتكر اسمها الكياروسكورو، يعني كانوا بيستخدموها في الافلام الابيض والاسود اللي هي فيها شادوز وفيها ظلال.
1: أيوة وابيض واسود، اسلوب الكلاسيكي يا فاهم.
0: هل هل هل مثلا خان استعان
1: ما كانش ديت اتفاقي انا ومحمد خان نعمله
0: اصلا،
1: لكن موجود موجود في افلام اخرى.
0: تمام
1: اخد بالك، لكن كان الهدف الاساسي ان احنا نحس ونعرف ان ده حقيقي.
0: ايوه فاهمه.
1: عشان كده اخدنا الديكورات الحقيقيه في الشارع، المحلات، العمارات، كل ده حقيقي مفيش.
0: والاضاءات نهار
1: نهار وليل،
0: بس القطر بقى ما كانت الاضاءات عامله ازاي بقى؟
1: ليل، ما هو ليل، ضوء القطر.
0: ايوه
1: ضوء القطر، بس طبعا مش ضوء القطر حقيقي يعني. احنا كمان بنزوده يعني عشان كان اياميها الفيلم الخام مش بالحساسيه العاليه.
0: ايوه
1: كان
0: فهم.
1: 100 ايزو ده اعظم حاجه، 100 ايزو يعني، وده بالنسبه لهم دلوقتي الجيل الجديد ده يضحكوا لما يعرفوا احنا مصورين ب 100 ايزو.
0: طيب ايه اصعب مشهد في فيلم ضربة شمس حضرتك قمت بتصويره؟ ايه اصعب يعني الناس اللي قاعد ايه ازاي يا سعيد يا شيمي عملت كده؟ ايه كان ايه
1: اخر مشهد في الفيلم؟
0: اخر مشهد،
1: اخر مشهد
0: اللي هو
1: انا هقول لك محمد، بعد ما كل حاجه خلصت ونور سلم الشنطه لنور الشريف وكده، محمد قال لي انا عاوز بقى يطلعوا على ميدان التحرير ويطلعوا الكوبري. كان ميدان التحرير اياميها في كوبري للمشاة دائري
0: فوق كده،
1: فوق الناس تمشي تطلع على السلالم وتمشي، مفيش حد يعبر في الشوارع،
0: بس اكيد عالي.
1: ايوه في سلالم، في سلالم عالي وكده يعني. فمحمد قال لي وتطلع معاهم وكده واشوف بقى هم ماشيين فوق، والميدان التحرير يوم جديد احداث جديده وكده يعني.
0: تمام.
1: قلت له محمد اعلى كرين عندنا 7 متر.
0: تمام.
1: قديم من 45 1945 يعني. بص لي كده قال لي احنا متربين مع بعض
0: فاهمين بعض.
1: فاهمين. بص لي كده بصه انا عارفها، قال لي انت هتعمله.
0: طب عملت ايه يا استاذ سعيد؟
1: رحت جبت عربيه الكهرباء.
0: لا لا لا
1: لا
0: لا لا لا لا
1: والله. ودربت الراجل ازاي يشغلها من العربيه دي، عيبها انها بيشغلوها يضربوا الفيتيس كده مره واحده يرفعوه او ينزلوه
0: تتهز،
1: فيحصل فايبريشن هزه. أيوه. في البدايه، في البدايه وهو طالع ويمشي كويس، ولما برضه يقف نفس الحكايه يتهز. فدربت الراجل انه ما يضربش الفيتيس مره واحده وشويه شويه. ونجحت. الكوميديا بقى اللي حصلت، الحمد لله الناس انبهرت بالشوت، لكن زملاء المصورين انت جبت الكرين ده من فين؟
0: لا هو مش كرين، هو مش كرين،
1: عربية الكهرباء.
0: هتخلينا نروح نشوف ضربة شمس تاني.
1: أيوة يا لازم نشوفوا مشهد النهاية،
0: لازم نشوف مشهد النهاية،
1: شوفوا مشهد النهاية. أيوة.
0: تعالى نسمع غنوة بتحب بهاء سلطان.
1: أيوة
0: يلا بينا.
1: يلا
0: يلا. وبعدين نروح زي ما بقولك كده برنامج بتقدمه صاحبة السعادة إسعاد يونس، اشتغلت معاها
1: طبعا كتير
0: والله،
1: افلام كتير طبعا،
0: عايزين نسلم عليها ونسمع برنامجها ونرجع في قد المقام 199 رقم الاس.
1: اهلا بيها،
0: اهلا بحضرتك. اهلا اهلا.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: كل ما افتح الصفحة الأزرق فابيض اللي على أي جهاز معايا أسرح وأقعد أنبه نفسي 100 مرة قبل ما اشتبك إني مش بتعامل مع مجرد موقع على شبكة الإنترنت. والله زي ما بقول لك كده، الفيسبوك، واسمه فيسبوك أبوس إيديكو، مش فيس، ما اسموش فيس لوحدها كده. الفيسبوك مش مجرد موقع إلكتروني، ده القائد العام للرأي في العالم كله وفي بلادنا على الأخص. زمان كانت الصحافة، بعدها الراديو، ثم التلفزيون، قبل الإنترنت ما يعلق عينينا كلنا على شاشة الكمبيوتر. ومن بين كل مواقع الإنترنت جه الساحر العجيب ده. الله يجازيك يا مارك يا زوكربيرج يا ابن أم زوكربيرج. أنا صحيح يمه يبقى اسمها إيه دي؟ يلا ما علينا، ليه بأنب نفسي ليه أنا؟ عشان البتاع ده فيه زرار خطير قوي اسمه شير. الزرار ده حضرتك لما بتدوس عليه، بمجرد ما تدوس فانت نقلت الكلام او الصورة اللي فوقه لكل الموجودين عندك على الاكاونت الشخصي بتاعك. شوف بقى انت عندك كام فريند او كام فولور. العملية دي بالظبط كأنك طبعت جورنال ونزلته للناس يقروه. لا يا ربي، ده حتى اقوى من الجورنال بكتير. يعني ده حتى الجورنال يعني مش اكيد حد هيشتريه ويقراه، لكن انت الموجودين عندك على الصفحة هيشوفوا كلهم الشير اللي انت عملته ده. الجورنال محتاج وقت ينطبع وينزل السوق وناس تروح تشتريه، انما ده بيوصل في نفس ذات نفس اللحظة اللي انت دست فيها على الشير. في حاجات بقى بتنتشر على فيسبوك ومن خلال زرار الشير ده بيوصل لملايين من الناس في دقايق معدودة وأحيانا ثواني، وكل واحد داس على الزرار ده ساهم في نشر المادة وتوسيع دايرتها. وجايز وغالبا بيكون عمل ده وهو مش واخد باله من دوره في اللي حصل. زي ما
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57 357.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

عشان كده انا باخد وقتي جدا وافكر جدا قبل ما اعمل شير. هي اسمها اعمل شير مش اشير، ما احنا اصلنا بنقلب كل حاجة نخليها تنطق بالبصل الاخضر كده. بحاول امنع نفسي بكل الطرق من الشير اللا ارادي ده. مش كل خبر حتى لو جاي على هواية خبر صحيح، وحتى لو له اصل من الصحة ممكن ما يكونش دقيق والحكاية ما تكونش حصلت كده بالظبط. مش كل معلومة مكتوبة بثقة معلومة أكيدة، ومش بالضرورة اللي نشرها يكون بيكذب، بس ممكن يكون ما تأكدش كويس. مش كل رأي مكتوب بكلام مرصوص وشكله حلو كده هو رأي مفيد أو سليم أو تحليل عميق للي بيحصل، بغض النظر إننا شبعنا عمق المعمقة طفحت عندنا. مش كل فكرة أو اقتراح حد بيقدمه بطريقة مبتكرة هو فكرة سديدة أو اقتراح نافع. مش كل صورة صحيحة، مش كل فيديو حقيقي، مش كل نكتة لايقة، مش في حاجات كتير من اللي احنا بنشيرها مش بنشيرها. لو فكرنا ثواني، مجرد ثواني، هنكتشف انها ما كانتش تستاهل، بس احنا بندوس الشير وبعدين ننسى وما نرجعلوش تاني غير بعد كده يمكن بكتير لو افتكرنا. لما تطلع لك في الذكريات انك عملت شير للحاجة دي فتسأل نفسك باستغراب، هو انا قد كده كنت ساذج؟ لانك غالبا بعد فترة بتعرف ان اللي انت عملت له شير ده كان كفتة. ندي نفسنا فرصة بقى شوية ما يجراش حاجة. ثم ان الانترنت مش بس فيسبوك، لو في معلومة او خبر او صورة ممكن اتأكد من صحتها في دقيقة او كام دقيقة يا سيدي. وفي حاجات تستاهل مننا ندور اكتر وندقق اكتر واكتر، عشان مفيش اخطر ولا اهم من الرأي العام. الرأي العام ده هو اللي بيزق الدنيا، وزي ما ممكن يزقها لقدام ممكن جدا وغالبا بيزقها لورا. او النعم زي ما بقول لكم كده.

0: 90 هواها مصري.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: ومنورنا في قد المقام مدير التصوير الكبير سعيد شيمي. الفاصل ده هيبقى بس دقيقتين علشان عندنا نشرة الأخبار على رأس الساعة. يا أستاذ سعيد هسألك سؤال له علاقة برضو بمحمد خان وناخد الإجابة من حضرتك سريعة ونرجع قدامنا ساعة تانية نكمل حوارنا. هل أستاذ خان كان بيطلب منك صورة محددة ولا كان بيديلك مساحة تشوف أنت الشخصية وتشوف الدراما وتشوف المشهد وتشوف بلاغته مثلا والمكان بطريقتك؟
3: لا، نشوف المكان مع بعض.
2: مع بعض
3: بنعمل معاينة قبل التصوير لكل الأماكن. والهدف الأساسي للصورة ان احنا نطلع صورة
2: أيوة
3: الناس تصدقها. ويمكن ده عمل لي انا شخصيا في بعض الأفلام، مش مع محمد خان، مع ممثلين معينين. اني لا، انا مش مسؤول الا على الدراما، مش ودي نقطة أساسية يعني.
2: أيوة.
3: مع محمد التفاهم. هديك مثال صغير قوي.
2: تمام.
3: وإحنا بنعمل فيلم اسمه طائر على الطريق، أول أيوة. فيلم لمحمد خان.
2: أيوة.
3: آسف، أول فيلم لأحمد زكي.
2: أو.
3: خلاص، هو نزل المية وفي اسكندرية على الشاطئ على الفجر.
2: أو.
3: وطلع وأنا طلعت، وبعدين أنا ظهري للبحر ومحمد وشه للبحر.
2: أيوة.
3: خلاص سلمت الكاميرا.
2: أيوة.
3: قال لي سعيد، وبص للبحر. أنا بصيت ورايا لقيت ولد صغير بيعمل طيارة.
2: الله.
3: ففهمت هو عاوز ايه.
2: خلاص
3: جبت الكاميرا ونزلت أنا أصور الولد. طلع أن قال لي أحمد زكي اجري أنت طير الطيارة. طلع مشهد اتعمل في 3 دقايق من أحلى المشاهد اللي في الفيلم. ما قاليش أكتر من سعيد
2: بس. خلاص
3: بس، ولا فهمته، لان انا التفاهم مع محمد خان بالذات يختلف عن اي مخرج تاني.
2: هنروح لرسائله ليك في الفصل الجاي بعد ما نروح للنشرة ونرجع مكملين. 199 رقم الاس ام اس و 218-10-8-66 ورقم التليفون الواتساب 010-490-94. لسه مكملين، والذاكرة البصرية للصورة والسينما بعيون سعيد شيمي في قد المقام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارات جمهورية بمد خدمة السيد أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام اعتبارا من اليوم، وتعيين السيد أحمد خالد حسن سعيد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، والسيد مصطفى فاروق شيخون رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير، والسيد محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة عام. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد الفعالية التي نظمها صندوق تحيا مصر في المدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة بمناسبة مرور 12 عاما على تأسيسه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وترسيخ قيم التكافل والتضامن المجتمعي. وتقدم رئيس الوزراء في مستهل كلمته بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث تصادم طريق الإسماعيلية، معلنا عن تخصيص 100 رحلة عمرة لوالدي ضحايا ومصابي الحادث الأليم من صندوق تحيا مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. وفي ختام كلمته أشار رئيس الوزراء إلى قرار صندوق تحيا مصر إلغاء جميع الفقرات الفنية التي كانت مقررة ضمن أجندة فعاليات اليوم تقديرا لمشاعر أسر الضحايا والمصابين بحادث الإسماعيلية، مؤكدا أن الصندوق سيتولى تقديم كامل الدعم للأسر المتضررة من هذا الحادث الأليم في إطار دوره التنموي والإنساني القائم على التكافل الوطني. وبدوره أشار تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أن مسيرة صندوق تحيا مصر شهدت تسجيل 6 أرقام قياسية في موسوعة جينيس العالمية في مجالات العمل الخيري والإنساني، إلى جانب تكريم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للصندوق تقديرا لجهوده الإغاثية والتنموية، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعكس حجم العمل الميداني الذي نفذه الصندوق وقدرته على الوصول إلى أعداد كبيرة من المستفيدين. تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في الصرف الفوري للتعويضات المقررة لأسرة كل متوفى في حادث تصادم سيارتي نقل عمال بمحافظة الإسماعيلية. اقتصاديا، وزير الطيران المدنية دكتور سامح الحفني بحث مع سفير جمهورية كازاخستان لدى القاهرة عسكر جانس سبل تنشيط الحركة الجوية بين البلدين بما يتناسب مع حجم الطلب على السفر، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني بما يدعم العلاقات الاقتصادية والسياحية والتجارية. ورياضيا، بي اس جي الفرنسي واستون فيلا الانجليزي يلتقيان الان في كاس السوبر الاوروبي لكره القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجه الحراره في القاهره الان 29.
0: الدقيقه الاولى صوت الخبر.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: وقد المقام دايما بكون معاكم بسنت بكر على هواء الراديو 90-90 كل أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل، ومنورني مدير التصوير الكبير الأستاذ سعيد شيمي. الحقيقة يا أستاذ سعيد، النهاردة هي حلقة الحقيقة مغيرة، لأنه بسجل مع حضرتك توثيق لذاكرة بصرية سينمائية مصرية يعني بامتياز، وكمان يقابلها كتب. يعني حضرتك بس يعني مش بس سجلت بالكاميرا، لا ده انت كمان سجلت بالصورة الفوتوغرافية وبالكتابة وبالقلم وبالفكرة. وما اننا احنا لسه في فصل محمد خان شريك الصورة وشريك العمر، لازم اتكلم عن خطابات محمد خان الى سعيد شيمي. انا في ايدي الجزء الاول اللي هو مشوار حياة. احكي لي.
2: انا هقول لك، محمد وإحنا في سن 16 سنة انفصلنا، هو سافر لندن وأنا في القاهرة، وإحنا أصحاب قوي طول 16 سنة دي، قريبين جدا لبعض وبنحب حاجة واحدة، السينما وكده.
1: أيوة.
2: فاتفقنا إن إحنا نتراسل، مش مراسلات بيبعت لي جواب وأرد عليه بجواب، لأ. إحنا هو بيحكي لي الأفلام اللي شافها جديدة. أيوة. اللي مش هتيجي مصر. أيوة. وأنا بقول له الأفلام الجديدة المصرية اللي جت. أيوة. وتتعرض وكده.
1: أيوة.
2: كنت ببعت له روزا اليوسف كل أسبوع وأخبار اليوم، طرد كده المجلة تتلف طرد. وفي البصة، كان البصة رخيصة أيامها.
1: أيوة.
2: في السنة الكلام ده سنة 59.
1: أيوة.
2: فكان جواب أبعد جواب لندن بست قروش.
1: ما فيش يعني. بس كان ست قروش لهم قيمة برضو يعني في الوقت،
2: يعني يعني مش زي دلوقتي يعني.
1: انت حضرتك بدأ الإهداء في بالكتاب سحبت روحي معك وحتى نلتقي مرة أخرى سعيد شيمي.
2: أيوة. هو أصلا هو كان عنده مرض، عنده ضعف في عضلة القلب. وده والده توفى بنفس الحكاية يعني. والمرض اشتد عليه من 2015.
1: تمام.
2: وتوفى 2016.
1: وأنا
2: يعني أنا عارف بقى الحقيقة يعني. يمكن محدش يعرف.
1: أيوة.
2: لكن بنصحه يريح نفسه برضو، ما فيش فايدة، لازم يشتغل وكذا. وراح مهرجان برا، مهرجان برا، وتعب وجابوا له دكاترة. فطبعا هو بيحب حاجة ماشي وراها على طول
1: خلاص. يعني هو ده شغفه. أنا عايز أوري أصدقائنا، يا طبعا اللي هيتفرجوا على البودكاست المرئي اللي قد المقام أو اللي بيشوفونه دلوقتي من الابليكيشن، مثلا سعيد شيمي رياضيا في أحد سباقات المدارس، وتحت صورة تانية سعيد شيمي يتدرب تجديد ضمن النشاط الرياضي بالمدرسة. الصور دي يعني حضرتك مش معقول بصراحة، جمال الصور لو الكاميرا شايفاها. احنا عايزين نخبط في
2: ده زمن تاني.
1: الصور يا جماعة اهو.
2: ده هو بقى يعني بنبعت الجوابات دي ايه.
1: أيوة.
2: اكننا قاعدين بنتكلم.
1: ده تاريخ.
2: مش جواب. جوابات
1: يعني. واعتقد الكتاب ده له جزء اخر صح؟
2: ثلاث اجزاء.
1: يعني خطابات محمد خان لسعيد شيمي
2: ثلاث اجزاء.
1: يعني فكرتني بخطابات كافكا وخطابات
2: يعني قالوا كده، قالوا كنتش عارف
1: والله
2: ان كافكا عمل خطابات وكده.
1: محمد حامد حسن خان
2: ده اسمه الحقيقي.
1: ده كاتب سيناريو. ده ايه ده؟ خريج مدرسة لندن لفنون السينما انجلترا، ارسلت لك خطاب بتاريخ 1/3/65 ولم ترد عليه. على كل حال وصلني مثل خطاب بعد هذا التاريخ، وذكرت انت كنت بترسل لي ارد عليك. انا طبعا
2: الكلام بتاعه
1: معلش يعني هو الكلام مش واضح، هو
2: خط
1: وصوره مصوره. يعني انا طبعا بشكر حضرتك جدا على هذا الكنز. وعايزه اروح بقى لمحطه علي عبد الخالق، لان فيها كمان افلام مهمه جدا.
2: علي سابقني، اتخرج قبلية.
1: انا عارفة، بس انا عايز اعرف بس يعني تلات افلام كده لعلي عبد الخالق، انت شايف ان هما من اهم التلات افلام اللي حضرتك اشتغلت، لانه طبعا لك افلام كتير جدا.
2: انا حبيت علي عبد الخالق لما شفت فيلم أغنية على الممر.
1: أغنية على الممر.
2: معرفوش. يعني اتبسط. الكلام ده كان سنة 72. عرض في فبراير 72.
1: تمام.
2: والناس كانت بتطلع من السينما بيتغني الأغنية اللي بتتغنى في الفيلم.
1: صحيح.
2: فأنا يعني أنا اللي سعيت إن
1: لعلي عبد الخالق.
2: لعلي عبد الخالق أشوف مين صاحبه عشان أقابله.
1: كان أول فيلم بين حضرتك وبين الأستاذ علي عبد الخالق.
2: فيلم للتلفزيون اسمه حبال من حرير.
1: حبال من
2: فيلم
1: حرير.
2: فيلم تلفزيوني روائي. حبال من حرير ده كان أول فيلم.
1: طبعا نسمع هنسمع غنوة. أنا أسفة هنسمع غنوة بس عايزة أروح لأدم ميت.
2: ده ميت ده بعد كده.
1: بعد كده. وايه كمان معالي عبد الخالق؟
2: لا في كتير. في العار. البيضة والحجر.
1: ايوه صح.
2: اربع في المهمة الرسمية.
1: هتحكي لي كواليس انهي فيلمين؟
2: افتكر.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: ومنورني مدير التصوير الكبير سعيد شيمي. ونكمل كلامنا عن المخرج الكبير علي عبد الخالق. هتختار لنا انهي فيلمين تحكي لنا كواليسهم؟ هل مثلا ادم ميت اربعه في مهندس
2: العار الاول؟
1: العار
2: 82.
1: ايوه.
2: هو طبعا انا يعني شاطر في الحركه بالكاميرا الحره
1: اللي هي اللي بتبقى على الكتف دي.
2: لا في ايديني.
1: في ايديك. تمام.
2: يعني كبرة في ايدي كده.
1: ماسكها
2: كده. وبتحرك عادي جدا. اطلع سلالم انزل سلالم كده. ما كانش فيه حاجة اسمه ستيدي كام. الاختراع اللي جه بعد كده يعني.
1: ايوه.
2: فعلي في مشهد فيلم اخوات التلاتة
1: في العار.
2: في العار. بيتقابلوا نور ومحمود عبد العزيز وحسين.
1: ايوه.
2: وعمل علي حب قوي الوان شوت والحركة الكاميرا.
1: ايوه.
2: وعارف ان انا شاطر. فاحنا يعني العرضه مش يعني مش اول فيلم.
1: كنت حابب تقول حاجه على الميزانسي عشان
2: أيوه.
1: حتى الميزانسي بقى تمثيل نفهمه للناس يعني ايه ميزانسي.
2: حركه الكاميرا والممثلين وحجم اللقطات وحاجات دي
1: والديكور والالوان.
2: دي كلمه فرنسيه اللي هي بيبقى توجيهات المخرج للابداع الفني.
1: هو تقريبا 12 عنصر الميزانسي ده صح؟ اللي هو
2: ما يحتويه
1: المشهد من تفاصيل.
2: بالظبط.
1: صح كده؟
2: من حركه وممثلين
1: وكل حاجه. كل حاجه. تمام.
2: دي مسؤوليه المخرج.
1: تمام.
2: فعمل المشهد انا عندي الكاميرا 4 دقائق مشهد واحد يعني هيخلص في الاربع دقائق دول.
1: تمام.
2: في اوضه كبيره شويه فيها عمود وقال لي انا عاوز اعمل كذا وكذا كذا كذا. قلت له اوكي سيبني اعمل بروفات. قل لي نعمل بروف وبعدين اظبط اضاءتي وكده. لازم اظبط اضاءتي ليه؟ نهار. هو
1: ايوه
2: في حركه.
1: ايوه
2: في حركه خيالي انا بالكاميرا.
1: ايوه.
2: والممثلين ما يبقوش على بعض خيالات وحاجات كده. ف قلت له بعد ما عملت البروفات مع عمالي وكده.
1: ايوه.
2: يلا علي جاهزين.
1: ايوه.
2: قلت له هتقابل بالمرة واحدة. خلي بالك ان انا بتحرك بعمل المسافة بعناية لان الكاميرا لازقة.
1: ايوه انت بتقيسها كده.
2: لا بشوفها.
1: ايوه
2: بشوفها بعناية. أيوة. الكاميرا ريفليكس يعني اللي انا بشوفه هو اللي بيطلع على الشاشة.
1: طبعا احمد عبد التواب هو اللي فاهم اللي حضرتك بتقوله. انا طبعا صباح الفل.
2: لا ريفليكس يعني انا بساطة يعني.
1: ايوه
2: انا عاوز اقول لك معلومة.
1: ايوه.
2: هل تتخيلي
1: أيوة.
2: ان كل هذا التراث السينمائي العظيم
1: أيوة.
2: في مصر والعالم
1: أيوة.
2: ما كانوش بيشوفوا الصورة. كانوا بيشوفوا الصورة من الجنب. هل تتخسدتك تتخيلي ده الجيل اللي قبلية.
1: ايوه
2: احنا كنا يعني هيلين بنشوف الصورة الحقيقية.
1: تمام.
2: فالتطور التكنولوجي ده عظيم يعني. دلوقتي الجيل الموجود ما بيحطش عينه في الكاميرا. هو بيشوف شاشة قدامه. خدت بالك؟
1: أيوه.
2: وبالتالي بيشوف كل حاجة حواليه صح. احنا

0: حطهم كل حاجه في الشارع.
1: لان ده حاجه صعبه قوي. أيوة. يعني دي حاجه
0: مش هم بس
1: ملحوظه يعني
0: عاطف ونادر جلال وكلهم
1: عاطف الطيب
0: محمد حسيب المخرج كلهم.
1: ايوه
0: ده عمل في شارع السد شريهان في شارع السد في السيده زينب.
1: ايوه طيب تعالى نرجع لاربعهم هم رسميه ده يعني اربعه يعني
0: اربعه ده بقى متعب جدا.
1: ده كانوا بيجروا في الشارع بس يعني احمد زكي مسك الحيوانات
0: مع معزه ومع جحش صغير والقرد.
1: ايوه
0: بيعدوا كوبري 6 اكتوبر.
1: ايوه انا فاكره المشهد ده جدا.
0: ايوه
1: انت عملت ايه يا استاذ سعيد؟
0: انا هقول لك. أيوة. هو ده لازم يبقى الشك للعربيات ما ينفعش غير كده.
1: هو ده كان حقيقي؟
0: حقيقي 100%.
1: حقيقي
0: 100%.
1: يعني احمد زكي بالحيوانات عدى كوبري اكتوبر في الزحمه دي وحضرتك بتصور؟
0: ايوه وانا بعدي معاه.
1: لا لا لا لا لا يا جماعه لا.
0: وبعد كده في اذن الشوت يعني الشوت بعد كده اتصور بعيد يعني في الاستوديو.
1: ايوه
0: فيري بيج كلوز لي واحد بيقول انت بتعمل ايه؟
1: يا الله يا الله.
0: يعني ده كان او غير كده كمان في نص البلد الحيوانات دول في ميدان
1: طبعا حر. كنترول ازاي
0: ده؟ كنت بعمله بكاميرتين بقى المساعد حاطط كاميرا ثابته وانا بتنطط مع القرد وهو بيجري وبيهرب وكده يعني.
1: تعالى نروح لسحر الالوان بعد ما نسمع العار ده بس ده تتر نهايه المسلسل مش الفيلم ونرجع نكمل نشوف سحر الالوان لان ده كتاب مهم كمان.
0: تمام
1: يعني. يلا بينا.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57-357.org ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

0: مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
2: زي ما حضراتكم كنتوا بتتابعوني
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: رياضية فنية رياضية
0: سياسة
2: خلال
0: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90 90.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: ومنورني الأستاذ الكبير مدير التصوير سعيد شيمي. قبل ما أروح للتصوير السينمائي تحت الماء، عايزك يا أستاذ سعيد تحكي لي الجزئية اللي كنا بنتكلم فيها في الأوف إير عن فيلم البيضة والحجر، لأنه كمان جاي لي أسئلة كتيرة. بسلم على تسوق يعقوب ويعقوب خيري ومايكل سعاد نصر، كل بيسمعوني بيبعتولي سألوني على التصوير تحت الماء. وحضرتك عملت أفلام كتيرة جدا، وعملت كمان الكتاب ده صح؟
3: ايوه انا عملت الكتاب بعد ما عملت الافلام.
2: عملت الكتاب بعد الافلام.
3: لان انا اكتسبت خبرة.
2: تمام.
3: يعني اتعلمت غوص وانا كبير عندي 40 سنة. بعد ما صورت فيلم مع علي عبد الخالق اسمه ادم ميت. وكان في نوادي الغوص في سيناء وفيها يعني المدربين المان. فتعلمت غوص، وبعد ما تعلمت غوص قررت ان يعني نزلت طبعا في البحر. فاكتشفت طبعا عالم عظيم وجميل. او قلت ازاي ما عندنا العالم ده ما نعملش افلام؟
2: يعني كانت الفكره فكره حضرتك ان احنا ننزل نصور تحت الميه
3: كله.
2: وكان اول فيلم ايه؟
3: اول فيلم كبير كان جحيم تحت الماء بتاع انتاج سمير صبري.
2: مظبوط.
3: وعادل ادهم وليلى علوي وكده يعني.
2: ايوه.
3: بعدين عملنا جزيرة الشيطان، بعدين عملت افلام يعني فيها مشاهد تحت المية، جريمة في الاعماق، حاجات كده. بعدين بقى فكرت ان اعمل الطريق الى ايلات.
2: ايوه.
3: فعلا اخدت موافقة بالمخابرات. اتعمل الطريق الى ايلات. الحمد لله بامكانيات التلفزيون القوية. واخراج الاستاذة انعام محمد علي، وانا اللي عامل طبعا كل حاجة تحت المية، وفي نفس الوقت الفنانة كاملة بتاعت الفيلم انا اللي عاملها يعني.
2: كل الطريق الى ايلات.
3: لا، هو اخراج انعام محمد علي.
2: ايوه انا فاهمة للتصويرا. يعني
3: لا طبعا طبعا تحت المية فوق المية. بس انا كمان مخرج الجزء اللي في الانفجارات والكده، الفنانة بتاعت الفيلم
2: كمان
3: مكتوب على التترات.
2: احنا كده هنقعد نتفرج، ده احنا محضرين فات افلام نرجع نتفرج عليها من اول وجديد. يعني
3: انا اللي عامل الفنانة كاملا يعني.
2: حضرتك
3: الفنانة الانفجارات يعني هجوم الضفادع من تحت المية والانفجارات والحاجات دي كلها.
2: ايوه. حضرتك قلت لي في البيضة والحجر كان تصوير على سطوح و
3: عجبه ان بيبني اوضة والاوضه دي تطل على ميدان التحرير.
2: ايوه.
3: وفعلا في مشاهد كتير في واحنا بننفذ الميدان باين والعبارات باينه.
2: ايوه صح.
3: وفي نفس الوقت ان كان في اوضه تانية طبعا مبنيه حقيقي اللي حط فيها الممثلين وكده فدي اتبنت.
2: كان اصعب ايه اصعب مشهد في البيضه والحجر حضرتك قمت بتصويره؟
3: البيضة والحجر هو كان ملموم بالنسبة لي لأن ما فيهوش شوارع كتير.
2: طب أصعب فيلم عموما بقى حضرتك قدمته اللي كان فيه صعوبة بقى في التصوير، هل ضربة شمس، هل
3: هم
2: الحريف؟ الحريف ده برضو كمان كان كله في الشارع.
3: أنا هقول لك حاجة.
2: اتفضل.
3: هم كانوا بيختاروني عشان عارفين سعيد شيمي هيعرف ينفذ الفيلم الصعب ده. الحريف محمد خان ما جابش كومبارس.
2: ايوه جاب ناس
3: الناس الحقيقيين اللي بيتفرجوا على الكوره.
2: ايوه.
3: وده اصعب شيء ممكن تتخيليه، انك تلقطي وتقتنص الشطات لناس حقيقي بتتفرج على الكوره.
2: ما
3: ده انا كنت بقعد معاهم وحاطط الكاميرا على رجل مغطيها بقماشه سودا. والاقيهم مشغولين بيتفرجوا على عادل وهو بيجري، اطلع الكاميرا واصور من غير ما احسوا ان انا.
2: والولاد الصغيرين دول كانوا بجد؟
3: ايوه.
2: كل ده كان
3: كل ده حقيقي.
2: بتصوروا فين؟ في اي حته في القاهره؟
3: كان في القلعه. مركز شباب. في القلعه.
2: ايوه.
3: تحت القلعة أعتقد شالوه دلوقتي لما عملوا تجديدات وكده يعني.
2: أيوة.
3: وتحت كوبري 6 أكتوبر.
2: بس عرفت تعمل كنترول إزاي أنت والأستاذ خيانة على الناس؟
3: سرقة. ما تجيش إلا كده. ما تجيش إنك تاخد الشطات سرقة.
2: أيوة صح.
3: وأنا قاعد بعملش أي حاجة، قاعد بتفرج معاهم فجأة أطلع أصور.
2: في سؤال مهم بس هسيبه للفصل اللي جاي عن المؤثرات والحيل في التصوير، يعني مثلا سر طاقية الإخفاء.
3: أيوة.
2: وكان ابيض واسود يعني.
3: أيوة.
2: وعندنا الشكل ده في السينما بشكل كبير. أيوة. هتحكي لي تفاصيل، وفي كتاب كمان على الموضوع ده صح؟
3: انا عامل كتابين على الخدعة السينمائية
2: دي. لذاذة لذاذة لذاذة. دي لذاذة يا استاذ سعيد.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 38 ليلا 26. حالة الجو نهارا مشمس ليلا صوفي. سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة ليلا 11 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 27% ليلا 41%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 33 ليلا 24، شرم الشيخ نهارا 40 ليلا 29، الغردقة نهارا 38 ليلا 30، بورسعيد نهارا 33 ليلا 26، وأسوان نهارا 43 ليلا 29.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM. مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 99

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من

0: 90 هواها مصري.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: مدير التصوير الكبير أستاذ سعيد شيمي، أولا عايز أقول لحضرتك يعني انطباعي، يعني أنا قاعدة، أنا طبعا لما يعني قلنا هيبقى معانا الأستاذ سعيد شيمي أنا قاعدة أقول يا لهوي أستر يا رب أستر يا يعني
3: ليه عشان إيه؟
2: يعني اللي هو ده سعيد شيمي يا جماعة، يعني أنتوا بتتكلموا في يعني أكتر
3: إيه بقى يعني؟
2: لا مش بقى العفو يا أستاذ، أقصد تاريخ كبير وتأثير، وده الأهم، ده أهم يعني يعني ممكن الواحد يقعد يشتغل طول عمره ما يبقاش فيه أي تأثير من أي نوع، لكن لما الواحد يحاور أستاذ كبير زي حضرتك أثر فينا. أنا بحكي لك انطباعي عن ضربة شمس وعن إعدام ميت وعن العار وعن أربعة في مهمة رسمية، وديني قاعدة هو وكتير بيسمعونا وأجيال مختلفة وعبد التوابة وكلنا عارفين الشغل ده، فيبقى حضرتك في هذا التواضع وهذه الأستاذية كمان وهذا الإخلاص، يعني حتى أنا بقول لحضرتك كده في الأوف إير الميكروفون قلت لي أصل أنا بتكلم يعني وأنا يعني
3: بالشعور يعني،
2: لأن أنت ده حبك وشغفك وحياتك وحكايتك، وبتوثق ده صورة وبتوثق ده كتاب. تعالوا نروح للكتاب ده، الكتاب ده أنا شخصيا هضربه من حضرتك بعد الهواء
3: أظن أنا مدهولك
2: أيوة الخدعة والمؤثرات الخاصة في الفيلم المصري، وده جزئين ده مهم. وحضرتك ضربت لي مثل قلت لي زي كده يا بسنت سر طاقية الإخفاء، وحضرتك تكمل الحكاية.
3: أيوة بس أحب أقول لك أزود لك حاجة صغيرة.
2: اتفضل.
3: سبب أن أنا عملت الكتب دي الأطفال، كان في مهرجان للطفل مصري دولي.
2: أيوة.
3: سمير فريد طلب مني أعمل كتاب للأطفال.
2: أيوة.
3: أفهمهم إيه حكاية الخدع في السينما، لأن هم أطفال يعني بيشوفوا دم بيشوفوا كده بيشوف كده. فعملت الكتاب ده ونجح جدا يعني.
2: تمام.
3: فأنا قررت أن أعمل الخدع اللي اتعملت في السينما المصرية قبل الديجيتال.
2: تمام.
3: هناك فرق جامد يعني.
2: طبعا أكيد.
3: الخدع اللي بتتعمل في السينما المصرية وغير السينما المصرية مبنية في الماضي على ثلاث حاجات.
2: أيوة.
3: التصوير. والبلاتو. والمعمل.
2: تمام.
3: الثلاث حاجات دول يعني مثلا هديك مثال صغير.
2: ايوه.
3: الشخص هو بيكلم بعض.
2: ايوه زي اسماعيل ياسين واسماعيل ياسين.
3: بالظبط.
2: صح؟
3: تمام.
2: أوه.
3: انا عملتها على فكره في فيلم محمود عبد العزيز اللي هو
2: ادم ميت.
3: ادم ميت.
2: ايوه.
3: ادم ميت. ده الكاميرا بتصور النص الأولاني في شخصية ومن داري الجزء
2: الفاضي،
3: الجزء ده بيتدارى بيفضل فيه خام عشان هصوره تاني.
2: تمام.
3: وبعدين بعد ما صور ده بخبي بقى اللي أنا صورته عشان ما يبصي.
2: أيوة.
3: من التعريض. وأرجع الفيلم.
2: أيوة.
3: بعدد الكادرات بعدد الصور.
2: أيوة.
3: احط حد عشان الشخصيه تبص له.
2: ايوه
3: تعمل نفس الحركات،
2: فلازم يبقى في ميزان كمان العين قدام العين
3: وفي كمان الفارق اللي في النص، اختار الفارق
2: ما يبقاش
3: اللي
2: باين.
3: في النص يبقاش باين. بالظبط كده.
2: ايوه بالظبط.
3: والصبر ودي اسهل واحده.
2: تمام. ايه صعب؟
3: زمان ما كانش فيه صعب، كان فيه ناس متخصصه
2: يعني في تأثير طاقية الإخفاء. كانوا بيعملوها ازاي دي بقى؟
3: بسيطه قوي. انا قلت لك ثلاث حاجات، البلاتو.
2: أيوة.
3: والتصوير والمعمل.
2: ماشي.
3: كويس. قاعد هو دلوقتي ولابس مش لابس الطاقيه.
2: ايوه هيجيب بقى عمنا ابراهيم الطاقيه.
3: كويس.
2: وهنحطها هون.
3: اذا في تصوير وفي البلاتو وهو قاعد وهو جايب البطاقه بالطاقية. وهيحطها على راسه.
2: تمام.
3: ده صورناه كده وهو كده خلاص.
2: خلاص وانا قاعدة اهو.
3: حلو قوي.
2: الطاقية على دماغي.
3: حلو قوي.
2: تمام.
3: عاوزين يختفي.
2: ها.
3: ف هنشيلهم والكاميرا ما تتحركش من مكانها خالص.
2: تمام.
3: ونصور الأوضة والباك جراوند كله في زي ما هم كانوا قاعدين.
2: ايوه
3: خلاص
2: ماشي.
3: عندي صوره وصوره.
2: تمام
3: حلو قوي. هنزل المعمل. المعمل السينمائي.
2: تمام.
3: هبتدي اعمل حاجه في الصوره الاصليه
2: اللي هي صوره عبد المنعم ابراهيم
3: وهو جاي وبيحط له
2: الطاقيه. ماشي.
3: حاجه اسمها بليتشنج. البليتشنج اللي هو اسيح الفضه اللي أيوه. عملت الصوره.
2: تمام. هتسيح الصوره يعني عشان شكل جسم عبد المنعم ابراهيم يتسحب من الصوره.
3: ايوه
2: صح كده.
3: وفي نفس الوقت بعد كده السحب خلاص.
2: ها.
3: عمل بليتش.
2: ها.
3: اطبع الصوره اللي هو مش موجود فيها بقى فهيختفي.
2: وده يظهر بقى بس في السينما ازاي يعني كده بسرعه كده يعني.
3: ايوه ايوه بقى كادر ورا كادر ورا كادر ورا كادر ورا كادر وهكذا يعني.
2: الله الله الله الله.
3: كل الخدع مثلا واحد كان نايم وبعدين اختفى فلازم لما يختفي يبقى جسمه موجود
2: زي كيتي او مثلا عفريتة.
3: ايوه عفريتة اسماعيل ياسين.
2: ايوه مثلا كده.
3: فالخدع دي معروفه يعني مش
2: ده كل ده في الكتاب ده.
3: ايوه.
2: طيب انا هسمعك غنوه حلوه. انا هسمعك غنوه حلوه.
3: اتفضلي
2: يلا بينا.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: في بداية الثمانينات أستاذ سعيد شيمي ظهر الصحبة وظهرت الواقعية المصرية الجديدة ومحمد خان وعاطف الطيب وداود عبد السيد وخيري بشارة وحضرتك ومجموعة. احكي لي عن الفترة دي علشان يبقى كمان عدينا على الأساتذة الكبار وأصل الوقت خلاص بيخلص. ما كلمناش على خيري بشارة ولا عاطف الطيب ولا يعني داود عبد السيد. أنا يعني ده أنا قدامي جماعة يعني أنا قدامي جماعة
2: أنا اشتغلت معهم كلهم يعني.
1: أيوة أنا عارف.
2: بس خيري وداود تسجيلي.
1: ايوه صحيح. انا شفت ده في هذا الكتاب اللي هو ذكرياتي من مع الافلام التسجيليه من عام 65 ل 2009. فشفت ان حضرتك عامل تسجيلي مع داود عبد السيد وطبعا بحفظ الالقاب والاستاذ خيري بشاره. ايه الصحبه دي وايه الواقعيه؟
2: انا هقول لك هم الصحبه خمسه.
1: ايوه
2: يعني الغريب ان انا اللي عرفتهم ببعض.
1: ايوه
2: يعني محمد خد في لندن انا بعت له ناديه شكري بتعمل مونتاج مسلسل في لندن فعرف ناديه شكري.
1: ده ناديه شكري دي اللي استضافت سعاد حسني؟
2: لا لا لا ناديه شكري مونتيرا.
1: انا معلش انا قلت عشان الاسماء متشابهه.
2: بعدين عرفت محمد خان ببشير الديك.
1: ايوه
2: عشان يعمل تصريح السيناريو معينه كده. بعدين عرفتهم كل الاثنين الثلاثه دول بعاطف.
1: عاطف الطيب.
2: لان عاطف ما اعرفهمش. انا اشتغلت مع اول فيلم اللي غيره قاتله وحسيت انه مخرج عظيم.
1: وسواء الاوتوبيس وضد الحكومه
2: يعني من البدايه.
1: أيوة.
2: عرفته من البدايه. فاحنا الخمسه كنا بنتقابل دائما عند ناديه شكر في المونتاج ونقعد نفكر نعمل ايه وحاجات كده. فبشير الديك اطلق علينا الصحبه وعملنا اول فيلم هو الحريف.
1: ده كان مع محمد خان.
2: ايوه احد ابناء الصحبه. وفي حادثه مشهوره جدا كان البطل احمد زكي.
1: ايوه صحيح.
2: وبيتناقش مع المخرج وكده. بعدين احمد اللي كده طقات يعني قال له انا عاوز احلق شعري زي كابوريا. محمد بصير قال له ما ينفعش.
1: ده كان في الحريف.
2: واحنا في الحريف لسه قبل ما تصور.
1: ايوه اقصد انه عمل ده في كابوريا بقى بعدين.
2: لا قبل كابوريا قبل. مش كابوريا الفيلم
1: بتاع كابوريا.
2: لا مش كابوريا الفيلم بتاع خيري بشارة. فيلم كده بيضرب بوكس وحاجات كده.
1: مستر كاراتيه.
2: مستر كاراتيه
1: تمام.
2: ايوه مستر كاراتيه. فمحمد قال له لا دي شخصية ما تفكرش في شعرها وكده دي شخصية عنيفة وكده وبتاع. محمد بيتناقش عليه.
1: أيوه.
2: تاني يوم قاعدين دي احمد زكي حالق زي الشخصية.
1: شخصية
2: فمحمد بصله كده قال له ايه ده؟ انت مش عاوز تعمل الفيلم بقى. بس
1: وراح الفيلم الاستاذ عادل امام. انا ليه مش عارفه ليه في الكتاب ده يا استاذ سعيد بلاغه المشهد السينمائي بالشرح والصور حضرتك حاطط صوره لميريل ستريب. بس انا من اول ما شفتها وحسيت انه مش عارفه ليه شايفه سعاد حسني.
2: لا
1: يعني لو عملنا كده يا جماعه بصوا كده معايا بصوا كده في الكاميرا بصوا يا عبد التواب
2: انا بالنسبه لي ميريل ستريب.
1: مش عارفه يعني انا حسيت لو عملت كده.
2: على فكره انا ما صورتش سعاد لكن اعرفها كويس يعني كنت بشوفها عند سامي بتقعد تطبخ وحاجات كده يعني.
1: اكيد. عايزه اروح لانه قدامي دقايق يا استاذ سعيد.
2: فضل.
1: عايزه اروح لاخر كتابين اخترناهم مع حضرتك ناخد معنهم يعني ملخص سريع.
2: فضل.
1: اول واحد سحر الالوان
2: من اللوحه الى الشاشه.
1: الى الشاشه سعيد شيمي. والكتاب الاخير هوليود الشرق وعليه صوره عزيزه
2: امير.
1: يعني في عجاله كده احنا قدامنا اربع دقائق هسيب لحضرتك الميكروفون.
2: هنتكلم على الاولاني.
1: تمام.
2: سحر الالوان. ايه الكتاب ده؟ الكتاب ده انا قلت لك دخلت الالوان. زمان كانوا بيقولوا لما فيلم الوان يقول لك الوان طبيعيه. فيلم بالالوان الطبيعيه. كان زي الطبيعه. يعني الاحمر احمر والاخضر اخضر كل الحاجات دي. بالتدريج سينمائيين مش مصريين أجانب يعني وبالذات في أوروبا بالذات في أوروبا
1: أيوه.
2: إيه قالوا لا لازم الألوان تبقى مؤثر درامي زي كل شيء درامي في السينما
1: أيوة وهي عنصر من عناصر الميزانسية أساسا الألوان
2: أيوة
1: طبعا
2: فابتدى تفكير من كثيرين من السينما مش هقول أسمائهم عشان ما حدش يتلخبط
1: أيوة.
2: سواء مصورين أو مخرجين يفكروا يعملوا الألوان في فيلم في حالة نفسية فتبقى الشخصية المريضة نفسيا تبقى شايفة بطريقة معينة
1: زي أفلام الرعب تلاقي مثلا الأحمر الدموي
2: مثلا ناس تانية فكروا الألوان تبقى انطباعية زي الأغنية بتاعت
1: عمرو
2: دياب واحد تالت قال لك لا الألوان بقى لازم تبقى عنصر تسبق الأحداث يعني في أفكار كتير حصلت الأفكار كتير اللي حصلت دي كنت أنا في السن اللي ابتديت أحب السينما ومتأثر فابتديت أهتم جدا بالألوان بعض الزملاء سموني سعيد ألوان بكتر ما بتكلم في الألوان
1: فعشان كده عملت الكتاب
2: بس أنا لفيت يعني عشان أعمل الكتاب ده تعب شديد يعني
1: لا وكمان الغلاف جميل قوي يعني
2: أخدت عليه جائزة الدولة التشجيعية بالمناسبة
1: ما شاء الله مبروك يا أستاذ سعيد يعني
2: ده بقى أنا عندي كمية صور فظيعة كتير قوي
1: هوليود الشرق يا جماعة يعني لا أنا عايزة أوري الناس كمان الغلاف التاني أهو أيوة تفضل يا أستاذ
2: ده أنا عندي كمية كبيرة قوي من الصور فيعني أنا كبرت فأنا لميت الصور دي من حتة كتير قوي كان مهملة جدا الصور دي اللي حطيتها في الصندرة اللي مرمية في شنطة في البلكونة حاجات كده
1: أيوة.
2: فقلت لازم أحطهم بالتسلسل التاريخي في كتاب
1: أيوة.
2: والكتاب ده بيحفظ الصور ده إلى الأبد
1: طبعا
2: لأن هيبقى متداول مع الناس
1: طبعاً.
2: مش الصور عندي أنا بس
1: طبعاً.
2: وأنا حموت وبعد كده الصور دي هتتربي في الصدارة أو أي حد هياخدها
1: فاهم حضرتك فاهم حضرتك أولا نورتني جدا يا أستاذ سعيد
2: الله يخليك
1: ورجعت لنا ذاكرة جماعية للمصريين زي ما بيقولوا كلنا متفقين عليها وأجيال وراء أجيال وطبعا ربنا يجي حضرتك طول العمر والصحة وأسعدتنا جدا جدا جدا جدا
2: الله يخليك شكرا جزيلا
1: لما نسمع الغنوة دي دلوقتي مع حضرتك واحنا بنختم هنبقى فاهمين قوي اكتر يعني ايه 100 سنة سينما واكتر من 100 سنة سينما صح مدير التصوير
2: اكتر
1: ما انا بقوله اكتر مدير التصوير الكبير سعيد شيمي نورتنا في قد المقام ونورت الراديو 90 ودايما عطائك موجود بينا وصورتك واحساسك بسنوات من السينما المصرية وما زال عطاء مستمر وما زال الميديا جري صح
2: اشكرك شكرا جزيلا
1: نورتنا
2: الله يخليك
1: نورتنا

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء يلقي كلمة في فعالية صندوق تحيا مصر بمناسبة مرور 12 عاما على تأسيسه. رئيس الوزراء يتقدم خالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث تصادم طريق الإسماعيلية. رئيس الوزراء يعلن تخصيصا 100 رحلة عمرة لوالدي ضحايا ومصابي الحادث الأليم من صندوق تحيا مصر. رئيس الوزراء يؤكد أن صندوق تحيا مصر سيتولى مسؤولية تقديم كامل الدعم للأسر المتضررة للحادث الأليم في إطار دوره التنموي والإنساني الذي يقوم على أساس التكافل الوطني. التضامن الاجتماعي تصرف التعويضات لأسر ضحايا حادث تصادم سيارتي نقل عمال بالإسماعيلية. الشبكة القومية للكهرباء تجابه ارتفاعا في الأحمال وزيادة في الاستهلاك لم يسبق بلوغها من قبل، والحمل الأقصى يحقق 40,200 ميجاوات. وأخيرا سلتك الإسكتلندي يعلن ضم هيثم حسن نجم منتخب مصر حتى 2030. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم، هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من أعداد زميلتي العزيزة إناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد الصنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة ابتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا. في البداية في ملف مصري اقتصادي هنستمع لتحليل الخبراء بشأن الاهتمام الرئاسي بالاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. ملف آخر هنتعرف فيه على خصوصية العلاقات المصرية السعودية وعلى التحركات المصرية لخفض التصعيد الإقليمي. أيضا خلال حلقتنا والملف الحكومي هنتعرف فيه على الاهتمام الحكومي بملفات الصحة. ملف آخر ويخص التعليم هنتابع في المرحلة الثانية من تنسيق القبول في الجامعات وأخبار التظلمات من نتيجة الثانوية العامة. كمان مع حضراتكم هنروح لمحافظة قنا ونتعرف على ختام التصفيات في الموسم الثاني من مسابقة وبرنامج دولة التلاوة في المحافظة. خلال حلقتنا أيضا عندنا قراءة خاصة هنتابع خلالها طرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول الخام والغاز. أيضا هنتابع خلال قراءة خاصة أخرى التحية الرئاسية للشباب المصري في يوم الشباب العالمي. فاصل مع حضراتكم ونرجع بعد هذا الفاصل نتابع تفاصيل هذه الأخبار وأكثر. ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية، وأولى ملفات حلقتنا بعنوان ملفات الطاقة على المائدة الرئاسية. هناك توجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهذه التوجيهات متمثلة في دعم الشراكات اللي بتقوم باستخدام مهمات ويعني مواد مصرية تم تصنيعها محليا، ودعم توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة. خلونا نتابع المزيد من التحليل والتفاصيل لهذا الخبر مع دكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية. برحب بحضرتك يا دكتور على هوا الراديو 90 90.
2: اهلا وسهلا بحضرتك استاذ علا، واهلا وسهلا بالساده المستمعين في كل مكان.
1: تحياتي لحضرتك يا دكتور. بنتكلم على متابعتك المتخصصه ورؤيتك بالاهتمام الرئاسي بمتابعه ملف الطاقه الجديده والمتجدده بشكل دائم ومستمر. دكتور خالد،
2: الحقيقه ملف الطاقه من احد الملفات المحوريه والهامه اللي بتهم الصانع وبتهم المواطن المصري في كل ربع مصر. لا غنى عن الطاقة لتحقيق تنمية مستدامة، لا غنى عن الطاقة لتحقيق تقدم ومزيدة معدل النمو للاقتصاد المصري. علشان كده وتقليل تكلفة الطاقة. النهاردة التوجيه أو السيد الرئيس للطاقة للعمل على إحداث شراكات بين الجانب المصري وبين أي شركات عالمية متخصصة في الطاقة باستعمال أو باستغلال مكون محلي يكون من شأنه المردود الإيجابي تقليل تكلفة الطاقة الجديدة والمتجددة. وتكون هي رائدة شركات الطاقة في الشرق الأوسط وفي مصر بالتحديد، علشان تقلل تكلفة الكهرباء للمواطن المصري وتقلل تكلفة الكهرباء إلى المصانع، وتكون طاقة جديدة ومتجددة مبنية على المكون المحلي والعمل على تحفيز هذه الشراكات وتوطين هذه الصناعة داخل مصر ليكون لها دور إيجابي على الاقتصاد المصري وعلى حياة المواطن في مصر خلال هذه المرحلة الحاسمة اللي شفنا فيها ارتفاع أسعار الغاز والنفط اللي بيأثر على محطات الطاقة اللي بتشتغل على الغاز، فكان لزاما إعادة التوجيه إلى محطات طاقة تعمل بالطاقة الشمسية أو الجديدة أو المتجددة أو الهيدروجين الأخضر معتمدة على المكون المحلي.
1: نعم، هو يعني هو المستهدف دكتور خالد انه يتم رفع مساهمه المشروعات القائمه على الطاقه الجديده والمتجدده ل 45% من اجمالي الطاقه المولده، وده بحلول 2028. هنتقل مع حضرتك لجزئيه اخرى او تفصيله اخرى في هذا الاطار، وهي توجيه الرئيس بضروره دعم الشراكات اللي بتعتمد على مكونات محليه الصنع خاصه بطاريات تخزين الطاقه، وايضا دعم توطين الصناعات المرتبطة بهذه أو بهذا القطاع وهي الطاقة الجديدة والمتجددة. لو بنتكلم مع حضرتك بشكل متخصص ونعرف أكتر عن مردود هذا الدعم أو هذه التوجيهات عند دخولها في يعني أرض الواقع وتنفيذها، سواء من استخدام يعني مكونات محلية أو دعم توطين الصناعات في مصر.
2: عشان بس يبقى المواطن يعني مستوعب كل هذه التوجيهات، المعلوم ان البطاريات والالواح الطاقه الشمسيه بيتم استيرادها من الخارج. فانا الاوان النهارده ان تكون يتم عمل تحفيز لهذه الشركات وتوطين لهذه الصناعه وتذليل كل العقبات امامها لصناعه البطاريات ولصناعه الالواح الشمسيه بمكون محلي داخل مصر. ده بيعمل ايه؟ بيقلل تكلفة الالواح الشمسية وبيقلل تكلفة البطاريات، وبالتالي بيقلل تكلفة الطاقة المتولدة عن استخدام الالواح الشمسية والبطاريات المصنعة في مصر يمكن اكتر من النصف، وبالتالي هيكون مردود إيجابي على أسعار الطاقة خلال السنوات القادمة نتيجة اعتمادها على المكون المحلي واعتمادها على ما تم تصنيعه في مصر. وبالتالي أعتقد التوجه الآن بيستاد الرئيس يسوق في صالح تحقيق يعني استفاقة للاقتصاد المصري وتحقيق استفاقة وتنوع في هذه الشركات وريادتها على توليد الطاقة بشكل فعال وبشكل آمن وبشكل يحقق الكفاءة وبشكل يقلل تكلفة هذه الكهرباء المولدة والمتجهة مباشرة إلى المواطن وإلى المجتمع الأعمال بالكامل.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتحليل، دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور.
2: شكرا سوزان.
1: تحياتي. مستمعينا، في نفس الإطار وفي خطوة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات اللازمة لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق مستهدفات الخطة الخمسية لزيادة معدلاته، النهاردة تم إطلاق المزايدة العالمية لعام 2026 للبحث عن البترول الخام والغاز، واللي بتضم 14 منطقة جديدة أمام الشركات العالمية والمصرية. وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي قال في هذا الإطار أن المزايدة بتشمل 8 مناطق تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز في البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء، ده بالإضافة لست مناطق تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول في خليج السويس وسيناء و الصحراء الغربية، وبتطرح المناطق رقميا من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج. كمان وزير البترول قال إن مصر بتوفر من خلال المزايدة الجديدة فرص استثمارية واعدة ومتنوعة وتنافسية، بيقع عدد كبير منها بالقرب من الحقول والبنية التحتية القائمة بشكل يشمل شبكات خطوط الأنابيب ومحطات المعالجة ومرافق التصدير، وده هيسهم في خفض تكلفة التنمية وتسريع ربط الاكتشافات الجديدة بالإنتاج. فاصل مع حضراتكم مرة تانية مستمعينا ونرجع نتابع تفاصيل أخبارنا.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب مش مهم، برضو قمر جاي وقت الجد، بس أنا مطمن ومش خايف عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير بنا من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية وتاني متابعات حلقتنا بعنوان مصر والسعودية علاقات أخوية واستراتيجية. في اتصال هاتفي جرى ما بين وزيرا خارجية البلدين، وتم التأكيد على أنه لا التفات لما تنشره وسائل الإعلام عن علاقات البلدين، وأيضا تم بحث المزيد من تفعيل الجهود اللي بتطلع بها الرباعية الإقليمية. المزيد من التفاصيل مع الكاتب الصحفي أستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، تحياتي لحضرتك على راديو 90 90.
2: أهلا بحضرتك يا أستاذ علا، وأهلا بالسادة المشاهدين.
1: تحياتي لحضرتك. النهاردة في هذا الاتصال ما بين وزير خارجية مصر دكتور بدر عبدالعاطي ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، النهاردة تم التأكيد على خصوصية واستراتيجية علاقات البلدين. متابعة حضرتك ورؤيتك للتشاور المصري السعودي المستمر في القضايا العربية والإقليمية، وأيضا الخاص بتعزيز هذه الشراكة من خلال أيضا الرباعية الإقليمية وهي مصر والسعودية وتركيا وباكستان.
2: هو طبعا يعني لازم نعرف في البداية أن مصر والمملكة العربية السعودية هم قوتين الفاعلتين في المنطقة الشرق الأوسط.
1: نعم.
2: هم اللي بيحافظوا على الأمن والاستقرار، لكن في الوقت الحالي طبعا وفي علاقات قوية جدا وفي خصوصية قوية جدا في العلاقات. لكن بنجد يعني محاولات للوقيعة، محاولات ده كل ده بيبقى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وكلها ليها أهداف. هذه الأهداف طبعا معروفة للجميع، محاولة الوقيعة، إثارة الفتن، البلبلة. لكن العلاقة بين الدولتين علاقة قوية جدا، علاقة الشعبين ببعض علاقة متميزة وعلى أعلى درجات التميز. فبالتأكيد طبعا يعني كل ما يقال هو شائعات، هو كله أكاذيب، والعلاقات لها خصوصية قوية وتاريخية. بالنسبة للموقف المملكة العربية السعودية ومصر في منطقة الشرق الأوسط، قضايا منطقة الشرق الأوسط، هنلاقي ان في تطابق كبير في وجهات النظر بين مصر والمملكة العربية السعودية في تحقيق المصلحة العربية أولا وأخيرا، اللي هو العمل على تهدئة الصراعات اللي بتدور في العديد من الدول العربية في الوقت الحالي، محاولة احتواء الأزمة في الخليج بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفتح مضيق هرمز، والتغلب على كل الأزمات الاقتصادية العالمية جراء طبعا هذه الأزمة، العمل من خلال أيضا الرباعية اللي هو مصر والمملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا، العمل على احتواء أيضا الصراعات والتنسيق السياسي بين الدول الأربعة بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. احنا عارفين دور الرباعية في الوساطة بين المملكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وهذه الوساطة طبعا بتهدف دايما إلى التقريب وجهات النظر بين الطرفين والعمل على احتواء هذا الصراع بشكل كبير، لأن تأثيراته هتكون قوية على المنطقة. وأيضا التطابق في وجهات النظر فيما يخص طبعا القضية الفلسطينية وخطة الرئيس الأمريكي ترامب والدخول في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب، دي نقطة في غاية الأهمية أيضا تسعى مصر إلى احتوائها مع المملكة العربية السعودية، وعلى الضغط على الولايات المتحدة من أجل أن تنفذ إسرائيل كل بنود خطة الرئيس الأمريكي ترامب في الوقت الحالي. إذن إحنا أمام علاقات قوية، علاقات متميزة، ثقل الدولتين بيجعلهم يتحركوا من أجل تحقيق مصالح الدول العربية، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ جميل.
2: شكرا لحضرتك.
1: تحياتي. مستمعينا، فاصل نرجع مع حضرتكم نستكمل متابعة أخبارنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية، ومتابعتنا تخص الملف الحكومي ورئيس الوزراء النهاردة في اجتماعين مختلفين بيبحث مستجدات مكانة منظومة التأمين الصحي الشامل، وأيضا يبحث الموقف التنفيذي للمعهد القومي للأورام الجديد مستشفى 500 500. هنتابع المزيد من التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90 90. أستاذ عبد اللطيف، تحياتي حضرتك.
2: اهلا بحضرتك.
1: بنتكلم في البدايه عن اجتماع رئيس الوزراء بشان ميكانه منظومه التامين الصحي الشامل، وخلينا مع حضرتك نبتدي بابرز النقاط اللي تمت او الملفات اللي تمت في هذا الاطار.
2: يعني في الحقيقه زي ما حضرتك عارفه ان المرحله الاولى يعني تقريبا على وشك الانتهاء او انتهت. وزير الصحه قدم ايضا تقرير حول هذه المرحلة، لكن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالرعاية الصحية. الرعاية الصحية كما قال رئيس مجلس الوزراء هي الطريق للتقدم، خاصة في مجال الصحة والتعليم. أيضا في المقابل يعني تم استعراض بعض المؤشرات في هذه المنظومة، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل خطوة هامة جدا في إطار بناء نظام صحي متكامل. وأيضا في هذا الشأن إن عدد المنشآت في المرحلة الأولى بلغ 334 منشأة، عدد المواطنين المسجلين يعني 5.5 مليون مواطن، عدد الخدمات العلاجية في المرحلة الأولى 116 مليون خدمة، العمليات الجراحية 938 ألف عملية. وفي المقابل أوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن منظومة التحول الرقمي تعد أحد الركائز الأساسية. ليه بقى؟ أنت عملت منظومة صحية، وبالتالي لا يجب أن يكون هناك تكدس في أي مكان صحي. يعني إحنا عندنا تصنيفات كثيرة اللي تبدأ من عيادات اليوم الأسرة، ثم مستشفيات اليوم الواحد، ثم المستشفيات المركزية، وبالتالي سيكون العامل الإلكتروني مهم جدا فيما يتعلق بتحديد الوقت والمكان وخلافه. ده من ناحية.
1: الجزء الآخر خاص أيضا بالملف الصحي، ويخص تحديدا الموقف التنفيذي للمعهد القومي للأورام الجديد، وهي مستشفى 500 500 في مدينة الشيخ زايد. خلينا أيضا نتابع مع حضرتك هذه الجزئية اللي أكد فيها رئيس الوزراء على أهمية تشغيله لزيادة الطاقة الاستيعابية لعلاج مرضى الأورام.
2: شوفي حضرتك، يعني هناك اهتمام من جانب الحكومة وأيضا من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بعلاج الأورام. علاج الأورام ليس توفير فقط العلاج المناسب، ولكن هو الأماكن التي يتردد عليها المواطن. ولذلك هنجد أن أصبح هناك يعني عدد من معاهد الأورام أو مستشفيات المتخصصة في الأورام من الصعيد حتى الشمال وسط الدلتا وخلافه. الهدف هو أن المواطن كان الأول يعني مثلا اسكندرية البحيرة كان يجي القاهرة عشان يروح معهد الأورام، فأصبح في كل الأقاليم بيوجد مراكز متخصصة لعلاج الأورام. رئيس الوزراء أيضا في المقابل يعني أكد أن دي قضية مهمة جدا ولا بد من الاستعداد في أي منشأة يتم تطويرها وتحديثها فيما يتعلق بأقسام الأورام للشعبية وخلافه، لأن دي طبعا حضرتك عارفة أن هي لا تنتظر وقتا.
1: أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات الخاصة بالملف الحكومي. النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 9090، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا لحضرتك.
1: مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل أخبارنا، ابقوا معنا.
3: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو ليقول

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية ومتابعتنا تخص ملف التعليم، وهناك إقبال في أول أيام المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني، وغدا غلق باب التظلمات من نتيجة الثانوية العامة، وأيضا وزارة التربية والتعليم بتنفي إلغاء أو تغيير منهج اكتشف مادة ديسكفري لطلاب الابتدائي. هنتابع هذه الأخبار وتفاصيلها مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المساء وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. أستاذة فاتن، تحياتي لحضرتك. بنتكلم على أول أيام المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، وخلينا نتابع معاكي أجواء أول هذه المرحلة، وأيضا أول أيام هذه المرحلة، وأيضا مدى الإقبال من الطلبة، وإيه المشاكل أو العقبات اللي ممكن بتكون بتواجههم في هذه المرحلة.
2: تمام. هو اليوم بدأ أول أيام تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، والتي من المقرر أن تستمر لمدة 5 أيام. من المفترض أن هي هتنتهي يوم الأحد 16 أغسطس وفقا طبعا للحدود الدنيا المعلن عنها والقواعد والضوابط المنظمة للتنسيق. النهاردة شهد اليوم الأول إقبال متزايد على تسجيل الرغبات في معامل الحاسب الآلي. سجل حتى الآن أكثر من 52 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن، وتسجيل الرغبات مستمر عن طريق الموقع التنسيق الإلكتروني حتى الساعة 7 يوميا لمدة فترة فتح المرحلة الثانية حتى يوم الأحد 16 أغسطس. طبعا بيتيح الموقع التنسيق الإلكتروني بيتيح للطلبة تسجيل رغباتهم أو تعديلها على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة، ويمكن الاستفادة طبعا من خدمات معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية اللي بتستقبل الطلبة يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصر لتقديم الدعم الفني والمساعدة في تسجيل وترتيب الرغبات مجانا. هناك بعض العقبات ممكن بيكون بيواجهها طلبة المرحلة الثانية، وهي عملية اختيار الكليات المتاحة وفقا للمجموع الذي حصل عليه الطالب. طبعا كل الطلبة بترتب الترتيبات الكليات أو المعاهد ومش عارفة هل المجموعة هيناسبها ولا لا، فطبعا بيرتبوا حسب الميول ليهم في الأول، وبعد كده نتيجة التنسيق بيتم اختيار الطالب وفقا لمجموعه. فممكن يكون الطالب مثلا حاطط الرغبات بتاعته بتجيله آخر رغبة مش أول رغبة. فطبعا ده احنا بنطمن الطلبة ما تخافوش، الحدود الدنيا المعلن عنها المرحلة الثانية، طالما انت جايب الحدود الدنيا بتاعت المرحلة الثانية هيجي لك رغبة من الرغبات اللي انت حطيتها، فيجب التأني في ترتيب رغبات الطلبة حسب ميولهم، لان ممكن الطالب يحط رغبة هو مش عاوزها وتجيله. فطبعا احنا بنطلب من الطلبة ان هي تتأنى في العملية دي. في طبعا الدكتور عبد العزيز كنصو وزير التعليم العالي وجه باستمرار تقديم خدمات الدعم الفني والارشاد للطلبه من خلال معامل الحاسب الالي بالجامعات اللي بتتيح للطلبه ازاي يسجلوا ويرتبوا ويراجعوا رغباتهم مجانا، بجانب تكثيف جهود التوعيه والارشاد لمساعدتهم على الاختيار السليم وتجنب الاخطاء الشائعه اثناء تسجيل الرغبه. اما بالنسبه لغلق باب التظلمات، غدا سيتم غلق باب التظلمات امام طلبه الثانويه العامه المتضررين من نتائج الامتحان الدور الأول. طبعا احنا بنناشد الطلبة المتضررين بسرعة تسجيل او تقديم طلبات التظلم وفقا او عبر الموقع التظلمات الالكتروني ووفقا لآليات وضوابط واجراءات التظلم من النتائج، وهو سداد مبلغ 300 جنيه عن كل مادة بيرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى الوزارة البريد المصري فوري اي فينس لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. طبعا بيجيله مواعيد الاطلاع الكترونيا الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات، حضور الطالب بمفرده لمقر التظلم مع ولي أمره، ممنوع اصطحاب مدرس المادة، ممنوع اصطحاب الهاتف المحمول، الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للإطلاع، ومن يتخلف ملهوش الحق للتقدم بطلب مرة أخرى، تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب ولي الأمر، الاطلاع على صورة إجابة ورقة البابل شيت، ورقة المقالي بالإضافة لنموذج الإجابة. الطالب بيقوم بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، بيدون ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك. في حال تعديل درجات الطالب بيتم إختار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم، في حالة لو الطالب تعدل درجاته بالفعل وحصل على درجات زيادة. بتقديم بيتعتمد مذكرة الزيادة من خلال رئيس عامل الامتحانات أو نائبه، وبتخطر الوزارة مكتب التنسيق القبول بالجامعات بنتيجة الطالب بعد التعديل. أنا عاوز أقول لحضرتك يمكن دي بشرة لطالبة الثانوية العامة إن في أكثر من 1200 طالب وطالبة حصلوا على درجات زيادة ما بين درجة ودرجة ونص. فطبعا من لقوا الحق في أي درجة أو نص درجة أو أكثر من درجة بيحصل عليها. ويمكن إحنا كمان عايدنا الطالب مروان اللي هو طالب بني سويف اللي حصل على 28 درجة في مادة الكيمياء نتيجة لخطأ مراقب داخل النموذج بتاعه. فطبعا كل واحد بيحصل على حقه، مفيش حاجة اسمها ان طالب ليه حق وما بياخدهوش. طبعا بالنسبة لمنهج اكتشف او مادة ديسكفري، وده موضوع مهم جدا لطلبة الابتدائي، يمكن خلال الساعات الماضية انتشرت انباء متداولة على وسائل مواقع التواصل الاجتماعي بان تم الغاء منهج اكتشف او مادة ديسكفري لطلبة الابتدائية مع بداية العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 12 سبتمبر القادم ان شاء الله. طبعا الكلام ده عاري تماما من الصحة. المنهج ده يا جماعة هو من السنة اللي فاتت تم تحويله الى مادة نشاط غير مضافة للمجموع، وده امر مش جديد عشان يطبق السنة الجاية. وطبعا احنا مستمرين في ان يتم تدريس هذه المادة كمادة غير مضافة للمجموع، ليها اهمية لانها بتنمي مهارات الابداع والتواصل ودمج العلوم والرياضيات واللغات وعند الطالب طبعا، وده ما بتضافش درجاته المجموع كل الطالب. من اولياء الامور ان ما فيش الغاء للمادة.
1: نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. الكاتبة الصحفية الاستاذة فاتن زكريا، مسؤول ملف التعليم في جريدة الاخبار المسائي وبوابة اخبار اليوم الاخبارية. شكرا جزيلا لحضرتك استاذة فاتن. تحياتي مستمعينا من ضمن متابعتنا الاخبارية. وبمناسبة اليوم العالمي للشباب، الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد ان شباب مصر هم قوة الوطن وصناع مستقبله، وان افكارهم وابداعاتهم ومشاركتهم الفعالة بتمثل ركيزة اساسية في مسيرة البناء والتنمية. في نفس الإطار أيضا، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أصدر بيان قال فيه إن جهود كبيرة بتقدمها الدولة أو قدمتها كمان الدولة في دعم وتمكين الشباب خلال عام 2026. وأضاف الجهاز إنه في إطار جهود الدولة لتمكين الفتيات بتواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ البرنامج القومي ريحانة اللي انطلقت نسخته الجديدة في أبريل 2026، ومستهدف تقريبا 250 ألف فتاة مراكز الشباب في مختلف المحافظات. أيضا في إطار اتجاه الدولة لربط الشباب باحتياجات سوق العمل، أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة العمل وأطلقت ملتقى التوظيف في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. أيضا في إطار جهود الدولة لتمكين الشباب وتنمية قدراتهم، أطلقت في مايو 2026 مبادرة المليون رخصة دولية بهدف تأهيل مليون من طلاب المدارس والجامعات والخريجين للحصول على رخص وشهادات دولية معتمدة وتنمية مهاراتهم الرقمية واللغوية ومهارات العمل الحر. نطلع فاصل مع حضراتكم ونرجع نستكمل أخبار حلقتنا.

0: برحب بحضراتكم مرة تانية وفي فقرة حلوة يا بلدي وبعنوان أصوات تتألق في ختام اليوم الثاني من مسابقة دولة التلاوة في محافظة قنا. هنتابع مدى الإقبال وجهود أيضا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع وزارة الأوقاف في هذه المسابقة العظيمة وهي دولة التلاوة. هنتابع المزيد من التفاصيل من محافظة قنا مع زميلي الإعلامي الأستاذ محمد فتحي مراسل الراديو 9090 في محافظة قنا. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك. تحياتي بحضرتك. بنتكلم في البداية عن أجواء التصفيات الأولية للموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة في محافظة قنا. خلينا نتابع مع حضرتك الأجواء الخاصة بالتصفيات بشكل عام.
1: نعم بالفعل كانت هناك مجهودات مبذولة أول أمس على مدار 3 أيام بساحة مسجد السيد عبد الرحيم القنائي لانطلاق الموسم الثاني من دولة التلاوة بحضور فضيلة الشيخ محمد زكي يونس وكيل وزارة الأوقاف بقنا. أيضا كان معنا فضيلة الشيخ طه النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري وكانت هناك أعداد كثيرة بتضم من المحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر من فعاليات هذه المسابقة. أيضا انطلقت هذه المسابقة منذ الأحد الماضي وانتهت أمس الثلاثاء على مدار 3 أيام. هناك نخبة من كبار علماء القراء والمحكمين المتخصصين لاختيار أفضل الأصوات الحسنة مع توفير كافة سبل الراحة والمقومات الجسدية لضمان سير التصفيات بشفافية وتنظيم متميز يليق بمكانة أبناء الصعيد. أيضا من هكذا فضيلة الشيخ محمد زكي يونس وكيل وزارة أوقاف قنا وتم عمل اجتماع مع قيادات المديرية واللجان المنظمة بخلال هذه المسابقة على جاهزية جميع المقرات المخصصة للاختبارات وتوفير الدعم اللوجستي والفني اللازم. والحمد لله على مدار 3 أيام متتالية تم الاختبار جميع القراء على مستوى الـ4 محافظات بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي وصورة تليق وتشرف لأبناء الصعيد لاختبارهم في مسابقة دولة التلاوة رائدة التلاوة الأولى في مصر إن شاء الله.
0: إن شاء الله. خليني أتكلم مع حضرتك كمان سريعا أستاذ محمد عن ردود أفعال كمان المشاركين في هذه التصفيات ويعني مدى ارتباطهم بهذه المسابقة أو هذا البرنامج من الموسم الأول كمان.
1: نعم بالفعل يمكن منذ انطلاق الموسم الأول في دولة التلاوة العام الماضي شهدنا أعداد كثيفة على مستوى محافظات جنوب الصعيد، ولكن للعام الثاني على التوالي أعداد تتزايد خاصة في القرى والنجوة اللي هي محرومة بالفعل من خلال هذه المسابقة، وبيصعب أيضا على المتسابق للسفر إلى القاهرة للاشتراك في هذه المسابقة. ولكن اختيار هذه المسابقة من قلب محافظة قنا وبالتحديد داخل مسجد سيد عبد الرحيم القنائي وده نال إعجاب وفرحة شديدة لجميع القراء على مستوى جنوب الصعيد إن شاء الله، ونتمنى لهم إن شاء الله تصعيدهم في المستوى الثاني في القاهرة إن شاء الله. إن شاء الله.
0: بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات وتفاصيل زميلي الإعلامي الأستاذ محمد فتحي مراسل الراديو 9090 في محافظة قنا. شكرا جزيلا لحضرتك.
1: شكرا جزيلا.
0: مستمعينا من ضمن متابعتنا الإخبارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر النهاردة قرارات جمهورية تضمنت مد خدمة أسامة منير محمد ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام. أيضا أحمد خالد حسن سعيد نائب لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام، ويعين أيضا مصطفى فاروق إسماعيل شيخون رئيس للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام. وتضمنت أيضا القرارات تعيين محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع لمدة عام. أيضا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر بيان عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي أكد خلاله استمرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري وأجهزة التموين والجهات المحلية والرقابية المعنية يعني تكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة. كمان دكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أعلنت عن انتهاء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة من إجراء المقابلات الشخصية ل 425 من المتقدمين لمسابقة الوظائف القيادية. محافظة الجيزة بتواصل تنفيذ حملاتها اليومية المكثفة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطرق والشوارع الرئيسية في إطار جهودها لإعادة الانضباط في الشارع الشارع وتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري. كمان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت ارتفاع استهلاك الكهرباء في الأيام الأخيرة بفعل ارتفاع درجات الحرارة، وقالت إن الشبكة حققت رقم قياسي جديد لم تصل إليه من قبل، وهو 40,000 ميجا وات، وتم استيعاب الأحمال غير المسبوقة. أخيرا في متابعة الأحوال جوية، الأرصاد تتوقع أن الطقس بكرة يشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم، بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر الفريق الأعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد وأستاذ محمد الصنباطي رئيس التحرير، ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء يلقي كلمة في فعالية صندوق تحيا مصر بمناسبة مرور 12 عاما على تأسيسه. رئيس الوزراء يتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث تصادم طريق الإسماعيلية. رئيس الوزراء يعلن تخصيص 100 رحلة عمرة لوالدي ضحايا ومصابي الحادث الأليم من صندوق تحيا مصر. رئيس الوزراء يؤكد أن صندوق تحيا مصر سيتولى مسؤولية تقديم كامل الدعم للأسر المتضررة من الحادث الأليم في إطار دوره التنموي والإنساني الذي يقوم على التكافل الوطني. التضامن الاجتماعي تصرف التعويضات لأسر ضحايا حادث تصادم سيارتي نقل عمال بالإسماعيلية. الشبكة القومية للكهرباء تجابه ارتفاعا في الأحمال وزيادة في الاستهلاك لم يسبق بلوغها من قبل، والحمل الأقصى يحقق 40,200 ميجا وات. وأخيرا المتحدة للرياضة تتعاقد مع برشلونة وتحصل على الحقوق التلفزيونية لمباراة الأهلي وبطل إسبانيا في كأس خوان جامبر وإذاعتها تلفزيونيا على قنوات أون سبورت في 9 من مساء الأربعاء الموافق 19 من أغسطس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: أكل الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: يا صباح الفل، صباح الورد والياسمين على كل مستمعي الراديو 90 90 هواها مصري. معكم حسام رضا كل يوم أربعة من الساعة 12 للساعة 2 صباحا. صباح الفل على سكان الليل وآخره. يعني الجمله المعتاده اللي بقولها كل حلقه، ان انا دايما شايف ان الناس اللي بتبقى موجوده بعد الساعه 12 او اللي بتسمعنا من الساعه 12 للساعه 2 احنا مختلفين عن كل الناس. الناس كلها دلوقتي تلاقيها نايمه فاتحه التكييف كده ونايمه في اوضتها وبتحلم وهتصحى كمان كام ساعه عشان تشوف شغلها ومش عارف ايه. اما اللي صاحيين دلوقتي بقى فايما باله مش مرتاح، يا اما دماغه مسوحاه وعمال يفكر في كيف بدا الخلق، يا اما حبيب بقى فبيسرح بخياله، يا اما مثلا شايل الهم. يعني احنا ناس تانية، احنا مختلفين، يعني نحن نختلف عن الاخرون اطلاقا. يعني فاحنا كده ايه، يعني شلة مع بعضينا كده واسرة مع بعضينا يعني. فزي ما تعودنا كل حلقة، حابب بس كل المطلوب من معليك انك تبعت على 91.9 رقم الاس ام اس او 010-490-904 رقم الواتساب، تقول لي معاك للصبح وتقول لي انت سهران ليه، يعني ايه اللي شغل بالك وشغل تفكيرك او ايه اللي مخليك سهران لحد دلوقتي. وما ينفعش نبدا الحلقه غير بالهضبه عمرو دياب غيابه وفراق. على فكره اول مره اسمعها مع حضراتكم، اول مره يعني.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: يعني تحية كبيرة وخاصة لتيم وسيلة، تيم 8 سنين وسيلة 3 سنين، ولاد أمل من الإسكندرية لسه طالعين من التمرين وبيصلوا الصلوات اللي فاتتهم. الله، يعني برافو برافو برافو برافو تيم وسيلة، ويعني حاولوا بقى دايما كده تحافظوا على الصلاة، لأن حاجة في أهم حاجة في دنيتك دي كلها على بعضها علاقتك بربنا. أحلى مساء عليك يا سمسم، أنا جاي النهارده عشان ألعب. ها ممكن تشغل أغنية انتهينا لرامي جمال؟ نبدأ نكد ليه؟ طيب يعني كفاية عمرو دياب نكد أيام، بس حاضر هجيب لكم رامي جمال. صباح الفل على أبو زهرة، صباح الفل على أحمد مصطفى، يا رامي إسلام. عايز أخش مكالمة؟ حاضر، إحنا لسه ما دخلناش، لسه ما قلتش أصلا سؤال الحلقة، بس عينيا الاتنين ليك. حاضر طبعا يا تأمرني. حد بيقول انا مش مبسوط. ليه؟ طيب في ايه على الصبح؟ ليه بادئين اليوم بنكد؟ يعني فرفش وزقطت وهكلمك ان شاء الله وهتشوف انت ليش مبسوط. يعني صباح الفل يا يونس، صباح الفل يا حنان، صباح الفل يا هبه، صباح الفل يا عمر عامر، صباح الفل يا عامر، صباح الفل على كل الناس اللي بعتت لنا على الاس ام اس والواتساب. طيب انت هنا دي مش نكد، دي اغنيه موف اون. اوكي نكد يعني، بل ما هو فركش وبيموف اون يعني. طيب انا عايز اوجه رساله بس للبروديوسرز بتوع 90 90. انا حاسس ان هو ايه الراديو 90 90 بيسمعوا الجامدين، يعني عايز احط الجمله دي او مع المستمعين الجامدين، مش عارف، حاسس ان 90 90 جامدين. ما علينا. طيب في حد بعت سؤال عن حاجه حصلت، هو بيقول لي ايه رايك في اللي حصل في كذا، يعني موضوع ترند حصل على السوشيال ميديا يعني. فقبل ما ابدا سؤال حلقه النهارده انا عايز اقول حاجه، يعني شكرا على السؤال ده، انا كده مش هقول رايي في الموضوع ده عشان هقول لك ليه. ودي رسالة إلى الجميع أو نصيحة لوجه الله أو وجهة نظر، لك مطلق الحرية أن تتقبلها ولك مطلق الحرية أن ترفضها، براحتك يعني، بس ده رأيي شخصي حاول تسمعه. مش كل حاجة أو مش كل ترند محتاج منك رأي، مش كل خناقة بتحصل على السوشيال ميديا لازم تعرف تفاصيلها، ولا لازم أنك تتكلم فيها أصلا. يعني انت مالكش دعوه بالشخص اللي لقى مراته مش عارف بتعمل ايه على السوشيال ميديا، ولا اللي حصل مطعم ايه، ولا مشكله مين مع مين، ولا اللي حصل مع موديل مين، ولا مين طلق مين، ولا مين اتخانق مع مين، ولا مين جوز مين، ولا مين اعلى اجرا، ولا مين اقل اجرا. يعني في تفاصيل كده في الحياه وعلى السوشيال ميديا ما تشغلش بالك بيها، ما تضيعش وقتك ومجهودك وتركيزك على حاجات ما تخصكش. ركز في نفسك، في بيتك، في شغلك، في حياتك. انشغالك طول الوقت بمشاكل الناس او بمشاكل ناس ما تعرفهمش اصلا، ده مش بس بيضيع وقتك، ده بيأثر على نفسيتك وبيأثر على مزاجك وبيأثر على انتاجيتك وبيستنزف طاقتك. حاجات كتير بتضيع منك على حاجات انت مالكش اي دعوه بيها اصلا في المطلق. فحاول تستثمر وقتك وفكرك ومجهودك في حياتك وبس، ايا كان بقى ايه اللي بيحصل في الحياه، طالما ما يخصكش ما تشغلش بالك بيه، بس كده قولا واحدا يعني. طيب ندخل بقى على سؤال الحلقه النهارده. هو ممكن يقلب دراما معانا شويه، ممكن يقلب نكد معانا شويه، بس هو ايه جه في بالي كده في لحظه من اللحظات اللي الواحد فيها بيقعد مع نفسه. يعني ايه اول موقف حصل لك غير وجهه نظرك او نظرتك للحياه؟

ايه اول موقف حصل لك في الحياة غير نظرتك للحياة؟ كل واحد فينا في حياتنا بيمر بلحظة معينة او موقف معين، الموقف ده بيبقى لحظة فارقة في الحياة. ما قبل الموقف دي حاجة، وما بعد الموقف ده حاجة تانية خالص. ما قبل الموقف انت شخصية، او انت شخص ليك وجهة نظر شايف الحياة بشكل معين، ما بعد هذا الموقف انت بني ادم تاني خالص، بوجهة نظر تانية خالص، بنظرة مختلفة تماما للحياة. طيب اول حد بعت لنا طاهر بيقول لا دي عاوزة قاعدة واتنين قهوة. طاهر داخل فراغي يعني، هي الاتنين يا طاهر. طيب بسنت او الزميلة بسنت بكر، يعني مش اي بسنت، هي الزميلة بسنت بكر طبعا. يعني بتقول لما بابا مات وكنت طفلة عندي 10 سنين، فلما حصل كده كنت لوحدي معاه، يعني كانت في البيت معاه لوحدها وعندها 10 سنين، فخرجت من باب البيت عشان اشوف دكتور يلحق بابا، ففضلت اجري في الشارع مش عارفة الاقي دكتور فين، وفعلا ما لقيتش. فرجعت البيت ودخلت لقيت ماما جت من الشغل ودخلت لقت بابا مشي وكانت جابت ودخلت لقت بابا مشي وكانت جابت دكتور، فقالت لي كنت فين؟ قلت لها كنت بجيب دكتور لكن ما لقيتش. ربنا يرحمه يا رب ويصبرك. وفقدان الاب خصوصا عند البنات بيبقى مش لحظة فارقة، ده حياة تانية خالص. يعني بتشقلب الحياة، بتشقلب نظرتك الحياة، بتشقلب إحساسك، بتشقلب مفاهيمك، بتسيب علامة. حتى لو عشت 80,000 سنة العلامة دي موجودة ومستمرة ومش هتروح يعني. بعدها على طول يارا بتقول برضو وفاة بابا أقسم بالله غيرتني 180 درجة. إيمان بتقول وفاة ماما الله يرحمها قبل ماما أنا كنت شايفة الحياة بشكل معين، بعد ماما اكتشفت الحياة دي حاجة ملاش أي لازمة خالص. يعني أي حد فقد حد عزيز على قلبه ربنا يرحمه رب ويصبرك. وأنا فقدت ناس كتير جدا عزيز على قلبي. في الأول كنت بحس إنه ليه ممكن حياتي تقف، يعني والدي توفى عندي 4 سنين، خلي اللي ربنا يتوفى عندي 12 سنة، خلي اللي بعده اللي ربنا يتوفى عندي 15 سنة، صديق لي يتوفى عندي 19 سنة في الجامعة. فأنا فقدت ناس كتير عزيزة على قلبي. بعد كده لما كبرت شوية اكتشفت إنه إحنا كلنا ضيوف في الدنيا دي، يعني هي دي سنة الحياة، واللي راح ده راح حتة أحسن. ده بجد مش هزار، مش كلام كليشيه كده اللي بيتقال اللي هو إيه ده راح حتة أحسن ده مش عارف إيه، لا هو فعلا راح حتة أحسن. ده هو خرج من لعبة سخيفة اسمها الدنيا وراح للواقع بقى، راح للحياة الحقيقية ايا كانت هي شكلها عامل ازاي، ولا ايا كان هو فين ولا بيعمل ايه دلوقتي. بس هو احنا في لعبه سخيفه اسمها الدنيا، دول خرجوا من اللعبه الرخمه او اللعبه السخيفه او اللعبه اللي ملهاش قوانين وملهاش قواعد وملهاش مش لعب نظيف. عارف اقول لك ايه، ده بيلعب، ده فريق بيلعب لعب نظيف، او ده مقاتل بيلعب بلعب نظيف، وفي مقاتل تاني بيلعب بلعب غير نظيف غير نظيف. هي دي الدنيا، لعبه غير نظيفه. هم خرجوا من اللعبة الغير نظيفة دي وراحوا للحياة الحقيقية، فهم أكيد أحسن. ففقدان الأعزاء أو الأحباء دول بيفرق معانا، بيفرق معانا جدا جدا جدا، وممكن يسيب علامة بجد تفضل معانا طول العمر. بس أنت لازم تشوفها إنه خلاص هو ضيف وفترته خلصت، هو رجع بقى لصاحبه، يعني رجع لصاحب يعني اللي عمل الضيف ده. هو كان بعت لك هدية أو بعته إعارة للدنيا فترة معينة وخلاص خلصت، سلام عليكم يعني. فطبعا ربنا يرحم الجميع ويصبر كل من فقد عزيز على قلبه. سؤال حلقتنا النهارده بيقول ايه أول موقف حصل في حياتك غير وجهة نظرك للحياة؟ 1-99-9 رقم الاس ام اس، 010-490-94 رقم الواتساب.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. معاك للصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: والله الواحد بيبسط قوي لما يلاقي حد بيكلمه كده بيقوله ده انا متابعك من ايام برنامج كذا وبرنامج كذا في محطة كذا ومحطة كذا، فتحس كده بيفكرك بالذكريات. الو
3: الو، السلام عليكم، ازيك حسين؟
2: ازيك، عامل ايه، اخبارك ايه؟
3: انا تمام طالما بسمعك.
2: يعني والله العظيم
3: كل طاقة ايجابية.
2: ربنا يخليك، والله انت فكرتني ببرامج يعني عدى عليها سنين.
3: او انرجي لاف، يعني تحس طاقه حب، كل برامجك كده مختلفه.
2: حبيبي والله تسلم يا حبيب قلبي. هسالك بقى سؤال وتقول لي بقى ايه رد عميق بقى.
3: ماشي.
2: ايه اول موقف حصل في حياتك غير وجهه نظرك في الحياه؟
3: غير وجهه نظري في الحياه موت ابويا اصلا. يعني حسيت ان انا زي كده كنت صغنن جدا، وبعدين اتفاجئ، يعني مش اتفاجئت، اول مره اشوف رؤيه زي. انا قعدت مده مش مصدق اصلا وما باجيش البيت، ورحت عند خالي. فكرة الصدمة والورق والرسم، لا بس بدأت حاجة غريبة ان انا كل ده تحول لإبداع. يعني ممكن اي ورقة تلاقيني كتبت فيها، اي حاجة رسمتها، كل عشان ما يجريش حالة اصل حتة التعلق، وان انت تبقى بتحبه جدا وبقيت بحب الحاجات بتاعته.
2: طب كنت كتبت له اي حاجة؟
3: اه كتبت له حاجات كتير، بس لغة على بقى فصحى بقى صعبه.
2: لا لا عادي، براحتك، لو كتبت له اي حاجة او حابب تقولها مثلا يلا.
3: لا هو هي موجودة، هي موجودة على التيك توك. كنت انا عملتها تيك توك، انا اسمي محمد فتحي السباعي، شيخ محمد فتحي السباعي.
2: تمام.
3: ممكن نقول عشان ما عيطش اصلا يعني اعملها.
2: لا خلاص يا عم متعيط
3: يعني. لا اقولها سارسم ضديها اباني رب الروحة بالنسبي، يعني حاجة كده جامدة يعني. بس كنت صغير على فكرة، انا ما اعرفش جاي ازاي. هو حتة الايقاع، زي انا اتولدت والدتي بتقولي حاجة غريبة ان انا او ما قلتش بابا ما قلتش ماما، ده بتزعل مني ان انا اول ما اتولدت غني
2: اصلا.
3: كنت بحب حكيم جدا، كنت بتقول لي انت عمال تقول لي الواد ده حلو زي السن.
2: يعني انت اول حاجه عملتها في حياتك كنت بتغني الحكيم؟
3: اه والله ما اعرف، يعني حاجه غريبه جدا. اه والله العظيم بتقول لي انت ما قلتش بابا ما قلتش ماما غنيت حكيم،
2: الواد ده حلو سابق سنه.
3: اه اكيد كانت مشغله، اكيد كانت مشغله مثلا اي حاجه، مشغله مثلا الكمبيوتر، مشغله اغنيه، ما هي طالما بتتردد يبقى هتسمع.
2: والله
3: فكره حب الايقاع. لا هو ده رب حب الايقاع. بس اصلا حكيم يرقص العفريت.
2: اه طبعا طبعا. انا اتشرفت بيك والله، وشكرا يعني، يعني انت فكرتني بذكريات زي العسل والله.
3: لا انت اصلا زي العسل. فكره حبيبي. الرؤيه والوجود، وكمان على فكره صوتك كمان مميز.
2: تسلم لي.
3: ومذيع الراديو بيبقى مختلف، لانه بيبقى عامل زي ايه سوبر مان، لانه معد، بيعتبر كمان في تواضع العشب، يعني بيتواصل.
2: هيقولوا بقى دفع لك فلوس بقى عشان تقول الكلام الحلو ده بقى.
3: لا عظيم، اقول لك حاجه بقى، هديك الجديده بقى. سر تواصل محمود سعد ووجود اصلا التلفزيون كان من كده. كان من حته الكونتاكت بين الجمهور لما اتلغى، طب من اول، والراديو كمان من ايام امل فهمي.
2: لا ده انت قديم قوي ما شاء الله.
3: وبقى لا انا على فكره انا صغير جدا، بس
2: لا انا قصدي يعني انت متابع من زمان.
3: فكره أيوة البحث، ان رؤيه، انت تقولي التلفزيون ليه الناس حضرته، مو عشان كده انت ما بتقدم. انت قالك لما لوليكي نزلت محمد عبد الوهاب، لا نزل، لا مش انا اللي افكي، المشكله مش في ذوق الجمهور، لا في المبدع اللي بيسكت.
2: ايوه صح، هي
3: مش
2: اللي بيسكتوا، فاهم،
3: بيسكتوا وبياخدوا جنب. فانت سبت مثلا
2: البوم بقى من حته بقى الحته احنا بنتكلم عن يعني كده اتخرجنا من المواقف اللي بتغير نظره الحياه ودخلنا في
3: كل حاجه بنظرة اعمق، يعني برضو نظرة مفيدة للاعلام. والرئيس نفسه بيقول اي اهم حاجة الرؤية، يعني احنا عايزين نشوفك حاجة كده منورة كده في
2: يا باشا
3: الاعلام
2: ان شاء الله بقى. كل يوميا هتحصل ان شاء الله يا حبيبي.
3: يا رب يا رب، وربنا يكرمك يا رب، وكل يوم في سعادة، وتعمل حاجات كده تفرح الناس. وراديو 90 90 الاعلام المصري يعتبر اصلا الجيش الرابع في مصر.
2: صح، شكرا جزيلا
3: يا
2: حبيبي. اتفضل يا حبيبي، سلام. 1-99 رقم الاسمان 010-400 90-90 4 رقم الواتساب. انا ما دفعتلوش فلوس والله عشان يشكر فيا، فاهم يعني، ما حدش اتضايق مني حبيبي. طيب احنا النهارده بنتكلم عن ايه، اول موقف حصل في حياتك او ايه الموقف اللي حصل في حياتك غير وجهه نظرك في الحياه، مش لازم يكون اول موقف يعني. مريومه بتقول لما ابني وقع من الدور الرابع وحسيت ان الحياه انه خلاص يعني مشي من الحياه ومش هشوفه تاني ومش عارف ايه، بس ربنا سترها معايا وقام بالسلامة، بس نظرية الحياة كلها اختلفت من بعدها. حامد بيقول إصابة حصلت لي من 8 سنين وأنا شغال، اكتشفت بعدها إن الحياة دي ما تستاهلش. بسمة بتقول ابتلاء شديد مريت بيه، وبعد وفاة بابا الله يرحمه، بعد الاتنين دول اكتشفت إن الحياة دي بكل اللي فيها ملهاش أي تمن. كريم عفيفي، كرم عفيفي بيقول الحياة نفسها ما تستاهلش كل الناس بتعمله في بعض. عزة بتقول وفاة بابا ووفاة الشخص اللي حبيته بعدهم الحياة ما بقاش ليها أي معنى. فاطمة بتقول إني اتجوزت، أظن مفيش أصعب من كده موقف. لا طبعا أنا مش متفق معاكي خالص خالص يا فاطمة، الجواز مفيش أحسن منه. تمام؟ 1 9 9 رقم الاسم اس 0 10 490 90 4 رقم الواتساب. ايه اول موقف او ايه الموقف اللي حصل في حياتك غير نظرتك للحياة؟

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: مساء الخير يا حسام. صباح الفل. انا اللي غير كل حاجه وفات بابا وماما، وكمان انت كل يوم بتقابل مواقف وناس بتغير نظرتك للحياه، وللناس نفسها نظرتك ليها بتتغير بمواقفها معاك، ومتعلم من كل ده لان من غير مواقف ما كناش اتعلمنا. صح 100%. والله انا قاعد افكر ليه انا بفكر في الكل مشكله صغيره وبعيد وبزيد فيها في دماغي، وبفكر في حاجات سلبيه في المستقبل. يعني نفسي ابطل التفكير كتير. على فكرة تفكير كتير ده بيضيع عليك كل حاجة، بيضيع عليك اللحظة اللي انت فيها، وبيضيع عليك اللحظة اللي جاية، وبيضيع عليك انك تاخدي بالك من حاجات بسيطة بس ممكن تكون حلوة جدا مش واخدة بالك منها. فيعني حاولي تقللي موضوع التفكير الكتير ده، حاولي تفصلي وتسيبيه على ربنا. يعني الصراحة يا حسام انا مش خلق ابقى عميقة معاكم النهاردة، الجو مش مستحمل، بس عاوز العب يا باشا، وهاتلي الاغنية عينينا يا باشا. احب انا الناس اللي ايه بقولك يفكك مني، انا مش معاك وانا في ال. طيب ده كان على الواتساب. تعالوا نشوف الفيسبوك شوية على الصفحة. سؤال حياتنا بيقول ايه الموقف اللي غير نظرتك للحياة؟ اروى اوه بس كده يعني، اوه يعني واضح انها حاجات كتير جدا جدا جدا يعني. ماشي. مين تاني احنا قلنا ده كله؟ ام انس بتقول الخذلان من اقرب الناس ليا، اقرب حد ليها في حياتها خزلها قبل كده، فده غير نظرتها للحياة 100%. احمد يحيى، جدتي ام ابويا توفت سنة 2000، وقتها كان عندي 6 سنين، كانت اول صدمة ليا في الحياة عشان كنت طفل ساعتها. ماشي. هنا بتقول اتغدر بيا للأسف، ربنا يكفيك شر طعنة الغدر من القريب. هو للأسف يعني مش هقول دايما لا، يعني معظم الوقت بتبقى اصعب ضربه ليك في حياتك، او اصعب غدره ليك في حياتك، او اصعب وجع ليك في حياتك بيبقى من اقرب الناس ليك. ما هو لو من شخص غريب مش هيوجعك اكيد 100%. يعني 199 رقم الاس ام اس 010 490 4 رقم الواتساب. ايه الموقف اللي غير نظرتك للحياه؟

طيب خلينا بقى نتوقف عن العمق شوية، وعشان في ناس بقى ايه مش عايزة تخش في مود العمق ومش عايزة تخش في مود الذكريات، وخلينا نبدأ نلعب لعبتنا المفضلة، لعبة لعبة اسمها من الألف للياء. اللي ما يعرفش ايه اللعبة دي، انا بقول كلمة في بالي في دماغي، بقول لك أول حرف منها وآخر حرف منها، وبديك هنت صغير عن الكلمة دي، وانت تبدأ تخمن ايه هي الكلمة دي. فممكن نبدأ بكلمة انا ما اعرفش هي عربي ولا مش عربي، بس غالبا هي مش عربي، اكيد مش عربي يعني، بس احنا متداولة معانا في الحياة، يعني احنا دايما بنقول الكلمة دي، بنقولها في اي حتة يعني. فهي كلمة من 4 حروف، تبدأ بالكاف وبتخلص باللام. كلمة تبدأ من 4 حروف، كلمة من 4 حروف تبدأ بالكاف وبتخلص باللام، بتدخل لها حاجة، تمام؟ بتطلع نفس الحاجة بس حرارتها مختلفة. الحاجة اللي بتطلع دي بقى بتبدأ تتشكل بقى، تعمل بقى بيها حاجة تظبط المزاج، تعمل بقى حاجة بيها تسهرك تفوقك مش عارف ايه، بس الأساس من الحاجة دي يعني هي حاجة من 4 حروف بتبدأ بالكاف وبتخلص باللام، بتدخل لها حاجة بتخرجها لك جاهزة للاستخدام في حاجات حلوة بتروق عليك. اللي يعرفها يبعت على 9 رقم الاس ام اس او 010 490 94. ولوجي اول واحده جاوبت صح، احنا كملناش السؤال اصلا وهي جاوبت على طول يعني، فيلا بينا.

انا قلت ان الساعة خلاص داخلة على 1:30، فالناس هتبقى مش مركزة، بس طبعا كل كلامي طلع غلط. لوشي جاوبت صح. ممكن الناس تقول بس اساميها، عشان في ناس ما بت ميريت جاوبت صح، دون دون دون دون دون دون. نادر جاوب صح، مصطفى جاوب صح، اسراء جاوبت صح. الاجابه الصح هي كاتل. طيب نصعب بقى السؤال ده، كان سؤال سهل. كلمة من 7 حروف بتبدأ بالدال وبتخلص بالنون. كلمة من 7 حروف بتبدأ بالدال وبتخلص بالنون. هي حاجة لوحدها كده هي ملهاش أي لازمة، يعني لو مسكتها كده مع نفسها وقعدت تعمل بيها مهما تعمل ما بتعملش أي حاجة خالص، بس لما بتتحط في مكانها أو بتتحط في حاجة معينة يعني أكبر منها بكتير، هي الحاجة دي كلها الحاجة الكبيرة دي، وده جزء صغير يعني، بتعتمد على الحاجة دي. يعني ايا كان هي رايحه فين جايه منين، معتمد على الحاجه دي.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: يعني هي الناس اتعطلت شويه بس في الاخر برضو عرفوا يجيبوها ما شاء الله. اول حد جاوب صح هي ندى، بعد كده دعاء مصطفى جاوبت صح، بعد كده فين مين ندى دسوقي جاوبت صح. انا بقول لكم بالترتيب بالظبط، يعني ياسر عبد الله من اسماعيليه جاوب صح، مساء الفل الاول، مساء الورد، هبه جاوبت صح، يا نطلع سلامه هبه. مين تاني، مين تاني جاوب صح؟ مرت جاوبت صح، لوجي جاوبت صح بعد ما قالت ان هي صعبه، الاجابه الصح هي دريكسيون. طيب نخش بقى على اللي بعديه، على اللي بعديه ثانية واحدة عشان كنت محضر لكم حاجة حلوة كده. ماشي، كلمة من أربع حروف بتبدأ بالصاد وبتخلص بالقاف. كلمة من أربع حروف بتبدأ بالصاد وبتخلص بالقاف، هي حاجة بتريحك من حاجة سخيفة جدا جدا جدا. الحاجة دي صمتة صمتة صمتة، فجأة تك تك تك، تمام؟ بتنور. ايه كمان؟ بس يعني اربع حروف بتبدا بالصاد وبتخلص بالقاف، بتريحك من حاجه رخمه جدا جدا جدا، حاجه صامته بس كل شويه بتلاقي تك تك تك تك وبتنور. والله سهله جدا، يعني انا ما ينفعش اوضح اكتر، وممكن يكون توضيحي مش سهل قوي ومش لذيذ قوي، بس انا لو وضحت اكتر الموضوع خلاص بيبقى وصل، يعني تبقى ما فيش اكتر من كده. يعني 1 9 9 رقم الاس ام اس 010 490 94 رقم الواتساب.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: أنا عاجبني إن الساعة داخلة على 2 بالليل والناس صحية ومصحصحة ومفوقة ومركزة وتقريبا كله جاوب صح. نبدأ بميريت. أول واحدة جاوبت صح، الإجابة الصح يا صاحب ناموس. بعد ميريت على طول ندى دسوقي جاوبت صح، بعد ندى دسوقي هبة، بعدها لوجي، بعد لوجي على طول اللي جاوب صح روان، بعد روان إسراء عصام، بعد كده دعاء مصطفى. ياه انا باخد بالي ان البنات بس اللي بتجاوب صح، مفيش ولا تجاوب صح خالص. طيب السؤال التالي، 6 حروف بتبدا بالزين وبتخلص بالهاء، على مر السنين طلع لها اسامي كتير بس هي معروفه بالاسم ده، يعني مصر عارفينها كده، ايجيبت بقى طلعوا لها اسامي تانية، يعني بيستخدمها الصغير وبيستخدمها الكبير، تمام؟ بتشيل جواها حاجة مهمة جدا ومفيدة جدا وجسمك معمول معظمه منها، بس كده مش هقول اكتر من كده. يعني 6 حروف، زين بتبدأ بالزين وبتخلص بالهاء، في مصر هي ليها اسم واحد، ايجيبت مسمينها اسامي تانية كتير، بيستخدمها الكبير والصغير، بتحط فيها حاجة جزء اساسي من تكوين جسمك. شكرا جزيلا. 9199 رقم الاس ام اس، 010 490 94 رقم الواتساب.

طيب انا هتوقف عن ال السؤال الاخير ده عشان انا هبهركم بشويه اجابات انا مش فاهم انتوا كتبتوها ازاي. هو السؤال كان بيقول كلمه من 6 حروف بتبدا بالزين وبتخلص بالهاء بيستخدمها الصغير والكبير في ايه؟ في مصر ليها اسم معين، في ايجيبت ليها 50,000 اسم تاني. بنحط فيها حاجه جسمك بيتكون منها او معظم جسمك بيتكون منها. فالاجابه الصح هي زمزميه. تمام، سهله جدا. ايه؟ دودو. دودو اول واحده جاوبت صح، ندى جاوبت بعدها، هبه جاوبت بعدهم. ثانية واحدة بس، من محمد جاوبت يعني صح، بس هقول لكم برضو قالت ايه. واحمد السعدي طبعا جاوب صح. اسراء، لا استنى بس، لا منى انت جاوبتي غلط مش صح. ماشي، دول الناس اللي جاوبت صح. نيجي بقى لمنى واسراء عصام ومرت. منى بتقول كنت عايزة اقول زلابية بس هي زجاجة. انا ما اعرفش انت جبتي زلابيا منين، يعني انا بقول لك انها ايه. بتبدا بيستخدمها الصغير والكبير وبتحط جواها حاجه معظم جسمك متكون منها. فايه اللي بيتحط جوا الزلابيا جسمك بيتحط بيتكون منها؟ ما اعرفش. طيب نيجي بقى على زجاجه. مبدئيا زجاجه 5 حروف، فانا قلت انها 6 حروف يعني. تمام. تاني حاجه، هي زجاجه، هي زجاجه في مصر، في ايجيبت هي زجاجه. فهي وجهة نظرها ان الزلابيا بيتحط جواها شربات، فواضح ان منا الوحيدة اللي جسمها متكون من الشربات. يعني ما عرفش بصراحة جبت ازاي زلابيا. الازمة ان مش بس منا اللي قالت زلابيا، ده مريت كمان قالت زلابيا. مريت بقى بتقول ان الزلابيا فيها سكر، ما عنديش مشكلة. هل جسمك معظم جسمك يتكون من السكر بجد؟ يعني ده سؤال يعني. دعاء مصطفى جاوبت صح. يعني مش يعني زلابيا، انا استغربت ان في 2 قالوا زلابيا مش حد واحد. يعني مثلا ممكن تيجي في دماغ واحد مثلا منا ومرات، الاثنين قالوا زلابيا، ومنا مقتنعه ان عشان جواه شربات، فهي واضح ان منا معظم جسمها بيتكون من الشربات، مرات بقى معظم جسمها بيتكون من السكر. والله لازم انتوا الاثنين سكر. طيب هسيبكم مع عامر منيب ونرجع بقى ايه يعني نختم حلقتنا الجميله اللذيذه اللي انا جدا يعني انا بسعد بيها جدا جدا جدا مع حضراتكم.

سهل. طيب خلصت حلقتنا مع بعض النهارده وخلص اسبوعنا مع بعض، وشكرا لكل حد شارك معانا ولو بمسج واحده، شكرا للناس اللي كانت عملت مكالمات او مداخلات تليفونيه، شكرا لكل اللي بيسمعونا حقيقي. انا بستمتع جدا بالساعتين بقضيهم مع حضراتكم، بحس اني بفصل كده عن الدنيا يعني، او وبجد بيوحشني من الاربع للاربع يعني. فاتمنى لكم ليله سعيده، واتمنى لكم اسبوعا سعيدا، واشوف الشكر على خير الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلت. أنا بقى مستخفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي.

الراديو 90 90 هواها مصري.

لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي. أنا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي.